0: ماك يا بلاد.
1: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. Jay Sammy on the mix.

76 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000.

0: معك الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم لهذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بالوسلاتية، توسع حريق جبل برغو بسليان. رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الألمانية. وترامب يتوعد بقصف إيران بقوة بعد أول تبادل لنيران منذ شهر. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث ساهمت سرعة الرياح مساء الاثنين في توسع رقعة حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتة، لتصل ألسنة اللهب إلى منطقة عين بوسعدية بمعتمدية برغو التابعة لولاية سليان على الحدود مع ولاية القيروان، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليان جمال الفرشيشي، مبينا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا اللمبا أنه تم إجلاء عدد من عائلات بمنطقة عين بوسعدية ونقلها بواسطة حافلات تابعة للشركة الجهوية للنقل بسليانة وإيوائها بمركز التربصات والاستياف بالمنطقة، حفاظا على سلامتها، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية، واصفا الوضع بحريق جبل برغو بالحرج، لافتا إلى أنه يتطلب مزيدا من المراقبة واليقظة. وأكد في ذات السياق أن طائرتين عسكريتين تدخلتا يوم أمس في أكثر من مناسبة لإخماد عدد من الجيوب النارية التي يصعب الوصول إليها بالوسائل البرية، إلى جانب وصول تعزيزات هامة من ولايات زغوان والقيروان والكاف، تمثلت في شاحنات أطفاء تابعة لمصالح الغابات والحماية المدنية. ومع تسجيل 9 رقعات حريق جبل برغو، حيث امتدت النيران إلى جبل الجيتون بمنطقة قصر لمسة التابعة لمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، وسط حالة من الاستنفار لمختلف المصالح المتدخلة، اتخذت اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم نجد أمس قرارا بإجلاء نحو 100 عائلة من المناطق المحاذية لمواقع الحريق كإجراء احترازي لتفادي أي خطر على السكان. وتم تأمين إيواء العائلات التي تم إجلاؤها بالمدرسة الاعتيادية بقصر لمسة في انتظار تطويق الحريق والسيطرة عليه والسماح للمتسكنين بالعودة إلى منازلهم. هذا وتتواصل عملية التدخل والمراقبة على الميدان بالتوازي مع تكثيف الجهود الرامية للحد من انتشار النيران وحماية المناطق السكنية القريبة، وفق ما نقله مراسلنا بالقيروان. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وكان اللقاء مناسبة أكد خلالها رئيس الدولة على عراقة علاقات الصداقة بين تونس وألمانيا التي تعود إلى القرن 19، والتي تعززت بعد استقلال البلاد ومرور 7 قرون على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بفضل مسيرة تعاون مثمرة شملت عديد المجالات الاقتصادية والتنموية. وتعرض الرئيس سعيد خاصة لضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها وليس أقلها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. ووفق نص البلاغ، فقد أكد الرئيس سعيد حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجية. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى تحويل القروض إلى استثمارات، خاصة وأن الشعب التونسي لم يستفد منها، أو أن كثيرا من الأموال تم تحويل وجهتها، ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظا وفق نص البلاغ. من جهته أكد وزير الخارجية الألماني في تصريح أثر لقائه رئيس الجمهورية أكد أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي كانا ولا يزالان صديقين وشريكين موثوقين لتونس، معربا عن حرص بلاده على مزيد تعزيز التعاون الوثيق مع تونس وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين. وقال أن زيارته إلى تونس تأتي في سياق مميز يتزامن مع الاحتفال بالذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وألمانيا، معتبرا أن العقود 7 من العلاقات بين البلدين أرست أساسا قويا قائما على الثقة المتبادلة، وفق مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. توج اللقاء الذي جمع أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني بمقر وزارة الخارجية، توج بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو. وخلال نقطة عالمية عقدها الوزيران عقب اللقاء، أكد النفطي أن الاتفاقيات والمشاريع التي تم التوقيع عليها تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والانتقال الرقمي ودفع التنمية الجهوية وكذلك التكوين المهني والتشغيل والموارد المائية، في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون أورو تخص قطاع البيئة النظيفة. وطنيا أيضا، يتم ابتداء من اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر 26/2000 استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة. ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار ونصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فيكون التوقيت من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. دوليا، كشف موقع إكسيوس أمس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس مع كبار مساعدي شنضربات محدودة ودورية في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط. وتأتي هذه التطورات غدا تعلن الولايات المتحدة استهداف منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة لارك، بينما ردت إيران بشن هجمات على أهداف عسكرية أمريكية في الأردن والإمارات في تصعيد دفع ترامب إلى التوعد بالرد بقوة. بحث رئيس الوزراء الباكستاني مع رئيس الإيراني أمس على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون تطورات الشرق الأوسط، مؤكدا أن التفاهم إسلام أباد المبرم بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية يمثل المسار الأكثر قابلية لتحقيق سلام دائم عبر الحوار والدبلوماسية. كما شدد الجانبان على مواصلة تعزيز العلاقات والتعاون بين إسلام أباد وطهران. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز في وضع رائع على حد تعبيره، مشيرا إلى أن معدل عبور السفن عبره يبلغ 30 سفينة كل ليلة، مضيفا أن الصين التزمت الحياد فيما يتعلق بقضية المضيق. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.net.
2: جوهرة FM. Music. Non-stop.

وما

heard somebody say just the other day how love

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الثلاثاء غرة سبتمبر 2026 الموافق ل 19 ربيع الأول 1448 للهجرة. ما يميز هذا اليوم كونه درجة الحرارة باش تعرف انخفاض نسبي مقارنة مع البارحة طفيف هذا الانخفاض والحمد لله اعطينا حتى طفيف هات نبدأ بالطفيف لنجي الانخفاض الجيد حيث باش تتراوح القصوى بين 33 و38 درجة قرب السواحل والمرتفعات وباش تكون بين 39 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. وتو نرجع بالتفصيل ومش يكون الشيلي ومش يكون الأمطار لأنه موجودة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا بالشمال والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار قبل أن تشمل بعض الجهات زاد الشرقية. معناها باش تكون على أقل تقدير في 8-9 ممكن حتى توصل لعشرة ولايات ونشوفوهم مع بعضنا بعد قليل. عطينا شوية مطر ميسالش ربي يرحمنا وين تصب تنفع ومحليه طقس الشتاء والمطر والخريف اللي تخلى عنده نهارين توا ثلاثة مانيش حاسين احنا انه الخريف جا كأنه الصيف يلعب فيه مش تمديد وقت معناها برولونغاسيون عامل كمل الميتون الاول والثاني ودخلنا في البرولونغاسيون توا ربي يستر خاصة انه بداية من اليوم باش نرجع لنظام الحصتين في العمل في القطاع الخاص في القطاع العمومي بداية من اليوم. العملية تولي صعيبة على التوانسة لانه يلزمهم فترة متاع تعود جميع 10 ايام باش يدخل في الريتم افيك السخانة كبيرة ويقول لك شو باش نعملو يمكن تكون افضل نعديها في الاداره ونحل كليماتيزور خلي مركي وخلي يمشي. هل هذا عنده انعكاس على قصان الضوء اللي قاعد متواصل؟ هذا كله نرجع عليه بعد قليل لكن هات في البدايه نبداو بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمه ورضايه الوالد والاميمه وراهم خيرش وما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين. نبدأ بها مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا متفقين اللي هي حسن حسين زادة رأي تحل كل البيبان وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون أمام مرضي الوالدين بطبيعة الحال. لكن الأروع والأفضل والأحسن أن هي ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا زاد في ماتينالكم الانطلاقة في صباح الورد اللي بدأت منذ دقيقتين توا وتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصلوا إلى الجزء الأول من سورة هود بصوت المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي وتكون متبوعة بمسمع من حسب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأولاداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية وفت العطلة واليوم العودة للعمل بنظام الحصتين. صحيح باش يكون صعيب شوية على التوانسة لأنهم يسمهم فترة قصيرة كي والله يتعود التونسي تبارك الله عليه مسكين تي تتعود بقصة النظام معناه تقص بستة سبع مرات خلي ما يتعودش بالنظام الحصتين ونظام الحصة الواحدة لا تبارك الله علينا وتبارك الله على التوانسة. سيدي خليفة صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم. أستاذ مروة الشباب في سوسة كل مستعملي طريق شل يوصلوا سالمين لخدمهم كما قلت اليوم انطلاق العمل بنظام الحصتين وان شاء الله معناها كما عودتنا للدار في خدمة المواطنين تو الناس ياسر خدمات يطلبوها في التسجيل في الوثائق المطابقة الأصل ثم حركة إدارية مع عودة القراية ان شاء الله بعد 15 يوم
1: موافقة
2: ان شاء الله.
1: صعيبة شوية العودة متاع هذية والعودة متاع القراية صعيبة شوية زمن شوية وقت متاع تأقلم بالنسبة للأسرة التربوية للتلامذة للموظفين تعرف خليفة بس خانة هذية العبد ماهوش مرتاح في بدنه مرقدش لأنه قص عليه في الدار الضوء مرقدش بالقدية لا قايلة لا في ليل يا لا مروة
2: ونقصت درجة الحرارة البارح
1: نقصت درجة الحرارة والقصان ما نقصش عندنا احنا خويا عزيز
2: لا موجود القصان ايه.
1: حتى في الليل قسم انا مش هذا في بالك
2: البارح في الليل
1: يفرح بنا لا راو فرحانين بها الله يرحم والديهم والله يا خويا العزيز
2: عزيز وخويا تو بدينا ننشطوا في علاقة بالليتيدات انا بديت نخدم في الليتيدات ماشي الأمور الأقسام النهائية هي ذكا هو بدأت القراية كاليس
1: أنا مني مخلص حتى يتود
2: على بزيد مورقة ذو
1: خلص كنستيك مشيت خلصها روح حبر مشيت الفاتورة من وقت مشيت خلصها وني مين محمد خليل
2: لا ذكا هو
1: ستيك يلكل
2: يمكن جي ثقيلة المرة هذه
1: يبربش فيا وانت تقول لي اعطينا الفلوس ها باش نعطيك الفلوس هو يبربش فيا بربشني وخليني بعد حساب الجاري للخزينه بتاريخ 28/8 عندنا 1767 مليون دينار الموجودات صافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 31 اوت معناه بتاريخ البارحه عندنا 25543 مليون دينار بايام التوريد بقينا في ال100 يوم يا رب ان شاء الله القدام زاد نواصلوا ونطلعوا ل101 و102 وحتى كان لازم 110 الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق معناها كل السبيس اللي قاعد يدور هذاك قمودي على حاله 30 مليون و220 30000 مليون ما عادش نعرف نقولهم
2: 30000
1: و220 مليون دينار
2: يس
1: شيء كبير ما
2: يس فعلا
1: الدولار الجرام هكا يتسلق بشويه بشويه 2913 مليم فاصل 5 اليورو زاد كيف كيف يقدم هكا بخطوه نتاع سلحفات ولكن تخوف كل خطوه نتاع سلحفات 3385 مليم فاصل 3 هذا ما عندي في الامور الماليه اش عندنا في الماتينه اليوم
2: طبعا في الماتينه اليوم باش يكون عندنا استضافه المهندس فؤاد علي اللي جانا اخر مره واللي اعطانا تقييم وتحليل وتوقعاته في علاقة بقطع الكهرباء اليوم العودة متاع نظام العمل بحصتين حاتم إذا كان بقى الطقس على ما كان عليه في السخانة كيفاش بتصرف ستيك في علاقة بالمؤسسات بالإدارات بالتلامذة بالمعاهد بالجامعات غير هذا الكل باش ناخذوه بالتفاصيل مع المهندس فؤاد علي كذلك باش نرجعوا لوضعية الماء في الريير بلون اللي موجود في الفضاءات التجارية شفنا معناها ضخ كبير لهذا الماء في مقابل نقص في المحلات الاخرى كالحماصه العطاره الغيرها معناها هل مش مثل خلل لا كيفاش تدير الفضاءات التجاريه الكبرى الموضوع هذا طبعا متابعه الحرائق وان شاء الله ربي مع بلادنا ومع الجهات اللي كما سليان القيروان يعني حرائق شفنا مشاهد الحقيقه تخوف وتفزع وان شاء الله تقف عند هذا
1: هذا وغيره كما العاده باش تقاو في المدينه احنا خلينا نمشيو الان زاد لي كولور دي جور ونشوفوا اون بريف مع نهار ثلاثة اليوم دونك مع الرائعة منال شبل صباح النور والسرور وإن شاء الله نهير زين مبارك يلا منال
3: صباح الفل والياسمين ليكم الكل مستمعي جوهرة فام إن شاء الله يوم مبارك عليكم الكل
1: مرحبا بيك شنو الطقس عندك في سوسة تفرهدت اليوم عاد شوية ولا لا
3: لا والله الحقيقة طقس سخون
1: سخونة
3: سخونة البارح سخونة واليوم زاد الصباح كيف كيف احسن شويه من البارح الصباح اما الحقيقه باقي سخونه
1: الضوء يمشي بطبيعة الحال، ما هوش مقصوص عليكم البارحة واليوم
3: يوم الصباح الماء قص مقصوص معنا من البارح دونك حتى الخمسة وربعة تقريبا مقصوص الماء. الضوء قص شوية البارح في القايلة وفي الليل.
1: باهي في سوسة توا نسجلوا 28 درجة احنا، لكن لو رسونتي وعندك الحق لهنا 32 درجة، الإحساس بالسخانة 32 درجة، الرطوبة مرتفعة شوية، هذاك علاش عندنا هذا الإحساس، بالرغم أنه يا منال فما نقص في درجة الحرارة مقارنة مع البارحة بدرجة واحدة، البارحة كانت 34 سوسة، اليوم 33 درجة. اكزامبل مثلا تونس، خنشوفوا في تونس الكبرى لهنا 27 درجة، لو رسونتي زاد خليفة 31، 4 درجات زايدين رطوبة، هذيك هي اللي تحكم، وتزاد تنقص درجة على البارحة في تونس الكبرى كانت 37 اليوم 36. إن شاء الله ربي يجري على سلاح في خصوص الماء في سوس أول حاجة، وفي خصوص الضوء على مستوى تونس الكلها بتبيعة الحال. هلا مانويل أعطينا ش عندك وشكون اللي معاك ساعة في الليكيب اليوم، وعطينا ش عندك وما عندكش
3: اليوم منال. تحكي بالإشارات يدور لي قداش ما توجع فيها.
1: لطف عليها لطف عليها. الألمان ديما كيك الألمان معناها اللي عندهم دوب الناسيوناليتي موت، اكتشفت لي عندها جنسية ثانية
2: وزير خارجيتهم جاء
1: هاي هذيك يحكيوا كيك بالإشارات يقتصدوا في الكلام في خاصة في الصباح هكا ولا لا منال؟
3: أي هكا
1: يا بنت خير هكا
3: قتلك صحيح الصوت مبحاح كما قلت لكم.
1: لطف عليها لطف عليها لطف عليها شاء الله بيس يا منال يا بيه.
3: ومعنا وليد الجزيري في الأخبار الرياضية قسم الرياضة
1: وفي قاعة العمليات المركزية.
3: والله الرؤية ما زلت مش واضحة منال،
1: مش واضحة جمال ولا سعاد
3: ما تعرفش حتى يوم تعرف
1: الرؤية الرؤية بعد قليل نكتشف طبعا نشوفوا الهلال طل ولا لا هاي ولا القمرة يا هلال يا قمرة طبعا نشوفوا بعد قليل هاي مدام عطينا ايش عندك في الليل.
3: والله للأسف كما كنت تحكي وحرائق الكبيرة اللي صايرة بين سليانة والقيروان، توسع الحريق جبل برقو بسليانة إلى جبل جيتون في الوسلتية بالقيروان، تم إجلاء 100 عائلة من الوسلتية من جبل جيتون بالوسلتية، وأيضا تم إجلاء عدد من العائلات بمنطقة عين بوسعيدية في سليانة. من أخبرنا أيضا في لقاء وزير الخارجية بنظير الألماني تم توقيع 5 اتفاقيات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو. نذكر أنه اليوم انطلاق العمل بالتوقيت الشتوي. على المستوى الدولي ضربات جوية أمريكية ليلة الاثنين لهدفين إيرانيين لإطلاق الصواريخ. في سوريا 10 جرحى في صفوف قوى الأمن باشتباكات في السويداء في جنوب سوريا. بالنسبة للعناوين الرياضية وليد باش يعطينا برنامج الجولة الثالثة ذهاب للبطولة آخر هذا الأسبوع. الأندية التونسية تدخل المغامرة الإفريقية، ترجي جرجيس يلعب في صفاقس، النادي الصفاقسي يتحول لنيجيريا، النادي الإفريقي يلعب في رادس، انتدابات جديدة في شبيبة القيروان، نصر النبي يغادر فريق الرجاء المغربي، وميسي يعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب الأرجنتين. هذه تقريبا أبرز العناوين، أكيد تفاصيلها بالنسبة لأخبارنا الوطنية والدولية بشتكون 7:30 الأخبار الرياضية.
1: شكرا لك مانويلا. بعد أقل من 25 دقيقة من الآن تقريبا ترجع لنا في نشرة الأخبار المفصلة واللي فيها كل صغيرة وكبيرة على المستوى الوطني والدولي والعالمي الكل معنا.
2: هذا هو حاتم الأحداث يسر في العالم.
1: إيران يظهر لي شدة
2: صحيح، رجعنا للمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران يبدو
1: وشدة صحيح وضربات توصل بعض البلدان الخليجية قاعدة تعمل فيهم على تقول هي على معناها حاجات
2: واضح ما وصلوش لاتفاق،
1: مش شو
2: اسمه مدام ثمش اتفاق
1: مدام ترامب.
2: هذا هو
1: هذا بغير وزادة نرجع عليه تيبي عن خلال هذا الأسبوع بطبيعة الحال في متابعات كما عودناكم. هات الآن نمشيوي لأنه شنمو مطول قبل ما نرجع مع نشرتنا الأولى.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بالوصلة بالقيروان إثر توسع حريق جبل برجو بسليانا. وتونس وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو. وفي تفاصيل أخبارنا، تم مساء الاثنين إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بقصر لمسة بمعتمدية الوصلة من ولاية القيروان إثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برجو بولاية سليانة، وفق ما أفاد به عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة السبيخة والوصلتية وعين جلولة نبيل الحمدي، موضحا أن رقعة الحريق كانت بصدد التوسع في حدود الساعة 10 ليلا نتيجة هبوب رياح قوية واقتراب النيران من التجمعات السكنية بمنطقة شرفة، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالوصلتية بإشراف معتمد الجهة إلى اتخاذ قرار بإجلاء العائلات حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أنه تم تأمين إيواء العائلات بالمدرسة الإعدادية بقصر لمسة في انتظار السيطرة على الحريق وتقييم الوضع بما يسمح بعودة المتساكنين إلى منازلهم في ظروف آمنة. هذا وساهمت سرعة ورياح مساء الاثنين في توسع رقعة حريق جبل بولمان لتصل ألسنة اللهب إلى منطقة عين بوسعدية بمعتمدية برجو التابعة لولاية سليانة على الحدود مع ولاية القيروان، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفريشيشي، مبينا أنه تم إجلاء عدد من العائلات بمنطقة عين بوسعدية ونقلها بواسطة حافلات تابعة للشركة الجهوية للنقل بسليانة وإيواؤها بمركز التربصات والاصطياف بالمنطقة حفاظا على سلامتها، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية. هذا ووصف المسؤول الوضع بحريق جبل برجو بالحرج، لافتا أنه يتطلب مزيدا من المراقبة واليقظة، وأكد في ذات السياق أن طائرتين عسكريتين تدخلتا أمس في أكثر من مناسبة لإخماد عدد من الجيوب النارية التي يصعب الوصول إليها بالوسائل البرية، إلى جانب وصول تعزيزات مهمة من ولاية زغوان والقيروان والكاف تمثلت في شاحنات أطفاء تابعة لمصالح الغابات والحماية المدنية. ويشار إلى أنه تم الأحد إجلاء 10 عائلات من دوار الجواسمية المحاذي للجبل وإيواؤها بأحدى المؤسسات التربوية بمدينة برجو، ويذكر أن المستشفى المحلي ببرجو استقبل ليلة الأحد 18 شخصا تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و89 سنة أصيبوا بنوبات هلع بسبب تجدد النيران. اللقاء الذي جمع الاثنين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوهان فاديفول بمقر وزارة الخارجية توج بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو. وخلال نقطة إعلامية عقدها الوزيران عقب اللقاء، أكد النفطي أن الاتفاقيات والمشاريع التي تم التوقيع عليها بقيمة تجاوزت 100 مليون أورو تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والانتقال الرقمي ودفع التنمية الجهوية وكذلك التكوين المهني والتشغيل والموارد المائية، في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون أورو تخص قطاع البيئة النظيفة. هذا واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر

0: قرطاج وزير خارجية الألماني، وكان اللقاء مناسبة أكد خلالها رئيس الدولة على عراقة علاقات الصداقة بين تونس وألمانيا، وتعرض خاصة إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا وفق ما جاء في بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية. بداية من اليوم يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فيكون التوقيت من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. دوليا، وعلى وقع توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة، طالت الضربات الجوية الأمريكية ليلة الاثنين هدفين إيرانيين لإطلاق الصواريخ. قال الجيش الأمريكي إنهما كانا قادرين على إطلاق ألغام بحرية صغيرة، فيما أوضح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط أنه تم رصد قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. إصابة 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي السورية في اشتباكات ليلة الاثنين مع مجموعات محلية مسلحة في سويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري. ختاما، السلطات الأوكرانية تفيد اليوم بأن 7 أشخاص قتلوا في قصف صاروخي روسي على مستودع لسكك الحديد في كييف ومنشآت أخرى أدى إلى اندلاع حرائق.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. اليوم مش بداية أسبوع، هي بداية فترة جديدة من فترات نظام العمل في بلادنا، فترة نظام العمل بالحصتين. إن شاء الله نتأقلموا في ساعة، توانسة كل نتأقلم في ساعة، خاصة مع إسخانة ومع قصان الضوء، والعباد ما ترقدش بقصان الضوء، فبش تكون بعض الحاجات الصعبة في عملية التأقلم. ونشوفوا هذا في النهارين هذوما القادمين. نقول زاد صباح الورد للخليفة متاعنا.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبه، إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين، بداية موافقة لنظام العمل بالحصتين، خاصة الناس اللي كانوا في عطلة، لأنه ثم ناس قاعدوا يخدموا على روحهم، ما معناها ما قصتش الخدمة، ولكن بنظام العمل بحصة واحدة
1: أخف طبعا في السخان.
2: طبعا أخف
1: أقل دواء بحستين وفي السخان، والنوم ما ترقدش بالقديم،
2: لكن المفروض زاد أخف على الطالب الخدمة اللي ملقاش وقته الصباح باش ما يخدمش، ما شؤونه في علاقة بالإدارة عنده فرصة في الحصة الثانية أنه يخدمها إن شاء الله.
1: إن شاء الله
2: مصعوبيننا مع بعضنا،
1: إن شاء الله فترة التأقلم هذيك كنت عاود مدومش برشا،
2: إن شاء الله
1: بسرعة نقاو رواحنا ونخدموا على رواحنا وترجع الأمور إلى نصابها. نمشي نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم، غرة سبتمبر 1 سبتمبر، إن شاء الله كل عام هو حي مليون ألف خير. نستقبلوا زادة المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم على 85 990 85 990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون متاعه، قالونا فيقوه منه، عملوا له سوربريز وهديوا له الكادو اليومي من جارة FM TV اللي هو المونجالة الرائعة تاع سيتي واتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع سي سعيد بن مالك. صباح الورد سيد سعيد.
3: صباح الفل والياسمين والنوار،
2: كل عام وانت حي بخير.
3: ربي يخليك، ربي يبقى لك ستر.
2: سي سعيد منين تكلم فينا
3: حبيبي؟ الله يتكلم فينا
1: سعيد. سي سعيد انت وين السكنه نتاعك؟ من تونس، من بن عروس، من سوسه، من
3: مستير،
1: من هديه، صفاقس؟
3: في المرسى.
1: مرحبا بك. مرحبا بك
2: كل مستمعينا في المرسى. سي سعيد كداش عملت اليوم؟ كداش عملت اليوم عمر؟
3: اليوم عيد ميلادي كذا ولادي.
2: قداش العمر اليوم؟
1: ميسالش يا سعيد،
3: العمر
1: سعيد. ميسالش العمر
3: ان شاء الله، ندخلوا ان شاء الله في 67 يا غالي.
1: يا سيدي ان شاء الله في 100 والصحه قويه، وربي يعطيك طول العمر وصحه البدن يا سيدي العزيز.
3: يعيشك ربي يبارك لك.
2: في الكار ولا وين انت توسي سعيد، ولا في الشارع؟
3: لا مش في كار، لا برا.
2: يعطينا شكون صاحب المفاجاه، شكون بعث لنا؟
3: انا نصور بنتي، ما انا هذيك ديما بعمايل بنتي الكبيره كاوتر ديما بعمايل.
1: ربي يحفظها
2: وربي يحفظها. اي سي سعيد اللي بعث هو المدام محبوبه في المقدمه. سي سعيد المدام محبوبه ومع الاولاد طبعا، محمد واحمد وسلوى وكوثر.
1: ودي صلح امورك اليوم، ما وقلها كل المحبوبه، قولها لا يقولها
2: يا محبوبه،
1: قولها يا محبوبه هاي قولها.
3: سامحني يا محبوب، والله ما كنت تقع بني خطر في العاده هي تعمل العميل
1: به، وقلها راني
3: راني نحبها برشا برشا برشا برشا، وربي يخليها اللي ربي يفضلها.
1: هي علي نحبها برشا، انت ما قلها لي هي، قلها لي هي راني نحبك.
3: اي قول لها هي تو، قول لها بك بيضحك، قول لها ديما
1: غير حتى تو قول لها راني نحبك، مش راني نحبها
3: انا يا محبوب والله نحبك برشا برشا برشا برشا.
1: ربي داوم محبتكم وعشرتكم ويفرحكم ونورات نوراتكم ونورتنا سيدي سعيد يا اخو بخاطرك سلامني على مدام محبوبة والنورات نتاعك الكل.
2: نمشي ولا شيماء العماري؟ صباح الورد ولا شيماء؟
4: صباح الفل والياسمين. احلى صباح جارف.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: ميرسي بوكو وعايشك ان شاء الله يا ربي. كل عام الناس الكل حي بخير. الناس الكل خاصه تاع 8 سبتمبر.
2: ربي فضلك. الا شيماء منين تكلم فينا؟
4: سيدي بالي.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سيدي بالي.
1: قلت لي المولودين نهار 2 سبتمبر ولا 1 سبتمبر؟
4: قلت البريمي.
1: واحد سبتمبر. انت مولود نهار 1 سبتمبر مع الفاتح من سبتمبر. قداش عملت لنا عمر راي؟
4: باش نعطيك بالمقلوب وانت يقلب وحدك بعد هذيا 24.
1: تي تمك النضج يا مدام. انت صغيره برشا 42 سنه مدام. تقلب في والله 42 سنه. تمك النضج. توا بديت الحياه يا مدام.
4: اي تمك النضج والمسؤوليه مع مسؤوليه الدنيا الكل مع الصغار والدار والعائله والناس الكل. اما الفومين نقعدوا في ال 24 اقل من 25 لازم ديما نقعدوا غادي
1: اقل من 25
2: ان شاء الله. ان شاء الله.
1: اي رب مدام
2: شيماء.
1: شيماء راهي 24 سنة. مدام شيماء.
2: اي اللي شيماء احسن
4: عمر احسن عمر راهو احسن عمر عمر الشباب راهو. قالوا اقبل ليت الشباب يعود يوما. احسن عمر هو ذاك مسميش.
1: دي مزيد شباب يا مدام.
2: شباب يا مدام.
4: لا
2: مزيدنا
4: الحمد لله. ديما نقضي شباب. كما تقول
1: انت صلى الصحة
4: في المية العمر في المية والصحة هي هي. يا رب ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب.
2: يعطينا لشي مشكون بعث لنا المفاجأة. طيب
1: هو
4: هو هو مسكن ما عنده شكل اللغة برشا من بالك شي حد يعمل لي فازة. وإلا يعني صبح تكلمني زميلك عملت بعملية تفتيش في طابل ولادي. فاتهم ديجا بعثوا ميساج اليوم الصباح.
1: ولادك بعثوا
4: عملت وقت كانت عملية تفتيش الصباح. تكلمني زميلك تشوف البرطابل الذراري نفرفش فيه. فاتهم ديجا بعثوا ميساج. وسينو راهم واحد من اخواتي معناها
1: واضح
4: اخواتي ولا ماما وبابا.
1: علاش قلت لي هو مسكين؟ علاش
4: هو ما عندوش البرطان راجلي. هذاك هو هادي اسمه على جسمه. تعرف اسمه هادي وهو طبعه هادي.
1: هادي الله
4: كالما كالما المرضية مسكنة.
1: عرفش تختار يا مدام. عرفش تختار
4: والله. هادي راجي اسمه على جسمه.
2: ربي فضله ان شاء الله. ربي
4: ان شاء الله. ربي يحيي ربي يعاونه يا رب.
2: اللي بعث لنا هو ولد اختك.
1: ولد اختها.
4: ولد اختي.
2: ولد اخت.
1: اي شو اسمه؟
4: اي عمل عمايل. اي محمد الصادق.
1: محمد الصادق.
2: وطلع ولد اختك.
1: يعطيه الصحة.
4: يعطيه السلامة.
1: ما كان في سنين يوم من عيد ميلادك وفرح بخالته. وفرح بخالته.
4: ربي ان شاء الله يا رب.
2: ان شاء الله ربي يفضل.
1: لله نورتنا. نواسو سيدي خليفة ونمشي للتصويت. التصويت يلا مروة. التصويت رقم واحد. رقم واحد.
2: سي سعيد بن مالك.
1: سي سعيد مبروك عليك. المنقلة راي عليه هي من اهداء سيتي واتش.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعون الاثنين للجمعة
6: من 6 ل 9 الصباح.
5: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: Publicité. Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à Mena, connecte Mena. Fiha Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. وفيها زيدا تيربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5 جي عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظه. مش فخره اما الماكس بوكس 5 جي اورانج حاجه اخرى. عندك اورانج
2: جوهره
1: اف ام. بوبليسيتي
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع موجة.
4: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو في المتابعات للمساحات التجارية الكبرى اللي في النهارين ثلاثة أيام ديزون الأخرانيين قامت مجهود كبير وخذيت على عاتقها توزيع المياه خاصة على مستوى الولايات الكبرى كما في تونس الكبرى في الأربع ولايات وأيضا الولايات الأخرى الكبرى. خدمة جبارة. هل سيتواصل العمل هكذا بهذه الإكسلوزيفيتي اللي فما ما قيل فيها بعض الناس يقول لك تضرينا احنا زاد نخدم على رواحنا
5: علاش تم اختيار الفضاءات التجارية الكبرى؟ مش تحل المشكل أم لا؟ المسألة هي زادة مؤقتة من عدم علاش اتخذ توقيت معين؟ شفنا بعض الفضاءات جوست الصباح يعني ما بين 8-10 الماكس تلقى الصفوف والماء تقلقت الفضاءات ما تقلقتش نسبة استهلاك المواطنين في الفضاءات.
4: وانتو كالي لاحظت وانا مرتين اللي مشيت الخدمة في الفضاءات التجارية الكبرى استيكن ماء ما عادش حتى حد يشري في حاجة. هذا اللي لاحظته
5: فعلاً
4: قليل اللي واحد تقام مع استيكن ماء خذيه حاجة ظريفة.
5: كيفاش قاعد تمزد عملية توزيع الماء هناك؟ ثم الناس قاعد تاخو ياسر ما تاخوش ياسر ثم اللي يقول لك عباد تهز اكثر ما يمكن وقتها تحلها الفرص والفلوس والا ثم تحديد للنسبة اللي يهزها المواطن.
4: لكن نهز ولاد حومتي انا وجبت كميونة بيضة ريتها وحتى البوليسية حرس وفاق بيه ومشيت لبى أوراق الكاميونة وثبت كيف حل الباب قام البيت
5: وقام كاميونة كاملة ماشي
4: جاب ولاد الحوم.
5: هذا هو
4: كل واحد خذا زوز ولا ثلاثة عادة كنت بشي مشيو لهذا الموضوع في الأرير بلان مع خليفة بسالم.
1: أرير بلان
4: عندي شعور أنه الطوابير ماشية والصفوف وتنقص
5: إن شاء الله.
4: هذا بربي نثبتوه
5: إن شاء الله. هذا اللي باش نثبتوه. كعلاش الجواب على كل هذه الأسئلة مش كون معنا سي الهادي بكور رئيس غرفة الفضاءات التجارية اللي يقولوا له صباح الورد سي الهادي.
6: صباح الخير مستمعي جوارايسي.
4: منور سي الهادي رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى. ومساحات التجارية الكبرى لقيناها في الغصرة هذية هي التي تكفلت بعملية التوزيع العادل على التوانسة إثر الأزمة متاع نقص المياه.
6: صحيح. احنا راو ديما المساحات الكبرى ديما تحت الطلب السلطات وهذه مبادرة من السلطات في تونس الكبرى وعملنا تجربة هذه متاع كما تقول معناتها ديستريبيشن ماسيب قوية بقوة للمياه المعدنية عطات مفعول متاحة بالنسبة للمستهلكين. بقينا معناتها نجم نقول وزادة راو المساحات التجارية كبرى في الأربع أيام هذوما بعد كان الماء 90% ولا 85% من مبيعات مياه معدنية وهذا ما هوش الدور متاعنا احنا تكفلنا به المرة.
4: هي من المياه المعدنية همش الربح جيد عندكم انتم ما نتخدموا على رواحكم ما كمش خاسرين.
6: لا ما نسوش اللي فما مواطنين اللي جاي مش يقضيوا قضيتهم ما نجموش خاطر العباد والصفوف وواحد ما لازمناش نشوفوا كان المحلات الكبيرة المحلات الصغيرة راهو ما كانش امكانية باش تدخل لها باش تقضي قضية.
5: معناتها ايه مشكل تنظيم ولا شنو هكا؟ علاش الناس الكل تسلسل هذه؟ علاش الصفوف هكاك؟ علاش مش معناها الستيك الماء يكون الداخل كما يشري القضيات الاخرين، يشري ستيك ماء ويخرج؟
6: والله التنظيم كل محل تجاري نظم كما ظهر له اللي هو الافضل والمناسب. ما هوش سهل خاطر العملية معناتها كما تقول خليناها بسرعة. الاجتماع صار نهار الخميس والديسيزيون تخذت، القرار تخذت نهار الخميس باش يطبق نهار الجمعة والسبت وحد واثنين.
5: في العادة المساحات الكبرى قديش توزع هي في العادة النسبة اللي توزعها المساحات الكبرى مقابل النسبة اللي خذتها اليومين هذوما؟
6: احنا من المفروض نوزعوا 20% من حاجيات القومية الكل. نحب نقول اللي في الصيف راهو قلة الماء طحنا 5% ظهرلي، واللي حطوها ناس كل اللي حضوها اللي ما فماش برشا ماء في المساحات الكبرى في شهرين جويلية وأوت. وهالمرة طلعنا ممكن بين 50-70%، واللي هي حاجة كبيرة ما تجمش تستوعب الكميات هذه طول الوقت. بقينا عملناها باش نصرحوا العملية ونعملوا تجربة.
4: واضح. على مستوى تونس الكبرى فقط داخل الجمهورية لا ما اشتغلتوش على معناها المياه ولا لا؟
6: لا ما صارت صارت العملية كان في تونس الكبرى، وتوا قاعدين نخدموا مع السلطات على الولايات الكل نتاع الجمهورية.
4: بدينا الولايات الكل نتاع الجمهورية وستتواصل إلى حدود فما دات معينة وإلا باش تبقى عندكم انتم العملية؟
6: حتى الانفراج.
4: حتى الانفراج الأزمة معنا.
6: ما نعرفوش وقتاش الانفراج الأزمة ما يجي، كان مع معناتها درجات حرارة عادية. تعرف الوقت تبع أنت الميتيو تشوف اللي يصير في السنة، وصلنا يقول لك قداش هذه أكثر من المعدل نتاع الموسم، وصلنا حتى بلس 10 بلس 12 معناتها دوغري. توا احنا مازلنا في بين البلس 4 وبلس 6، معناتها ديما مازالت سخانه اكثر من عادي. وقت تسخن الدنيا يكثر الاستهلاك بطبيعته، اما ما يكثرش الانتاج.
4: الانتاج ينقص والاستهلاك يزيد؟ هذا
6: ما ينقصش. الانتاج هو في الماكسيموم، نعملوا في الماكسيموم تاعنا. موش احنا معناتها المصنعين هما اللي يعملوا في اكثر ما يمكن في الطاقه.
4: اما قبل سي الهادي وانت سيد العارفين كان عندهم مخزون تعديلي موجود نتاعهم هما مع الانتاج في الصيف، والمخزون هذاك تمشي الامور. المخزون هذايا اللي كانوا يخزنوه كيف ما يلقاوش الفضاءات، عندك الجروسيست اللي يفرقوا الماء، الموزعين الكبار نتاع الماء، واللي ياخذوا عليهم شيكات ويقول لهم خلصوا في الصيف. نحات الشيكات، نحات هذه العملية، ولينا معاش عندنا هذا المخزون، ولقينا روحنا في المشكل هذا. سيدي
6: هذا ما يخصش المساحات الكبرى، يخص المصنعين.
4: اي المصنعين الجمع. المصنعين
6: أمانة خطيني العملية هذه.
4: اي فاهم انت خطيك، لكن هل
6: نجم نقول اللي هو المخزون اللي تعمل له في 15 جويليا،
4: مخزون اللي تعمل
5: له في 15 جويليا
4: على خاطر تعمل للموجه للمساحات،
5: يعني الموجه للمساحات الكبرى فقط كبرى.
6: لا لا لا لا لا، مش موجه للناس كل، مش
5: المخزون الوطني الكل.
6: اي المخزون الوطني الكل يتوزع على الناس الكل، المفروض يشتنا حتى الاخروت اللي هو في 15 جويليا.
4: بربي سيدي حويجة أخرى، ريت بعض المساحات التجارية الكبرى اللي عندها دي جروب وتواصل العمل متاعها وقت الضوء يقص، لكن الأغلبية متاع المساحات الأخرى ما فماش لي جروب، من فوق قص الضوء يستناه شوية وطويلة تنفيت العملية ربع ساعة وربع ساعة يتسكر بيبان وانتهى الأمر، يقعد يستنى في رجوع الضوء.
6: معناتها يزلنا نفهم حاجة اللي في المساحات التجارية، إذا كان ما فماش ضوء ما فماش كاسة. معناتها يزمنا نوفروا على الأقل أقل حاجة هي كما تقول. أول حاجة هي الكيس معناتها الواحد باش يخلصوا. ثاني حاجة هي السيكوريتي، سيكوريتي ولا نتاع المعز. ثالث حاجة هو الحفاظ على سلسلة البرد بالنسبة للمواد الغذائية اللي يلزمها تكون تقعد ديما مخزونة في درجات حرارة معينة بين 0 و 4 ولا بين في ال 20 ولا 20 تحت الصفر. هذوما كلهم يتوفروا. الباقي ما نجموش نخرج نخدمه في ماتيزاسيون تبريد الهواء، ما نجموش برشا حاجات يقفوا. فما مغازات صغار ما عندهمش البقعة مش يحطوا جروب ولا حاجة معك، هذوكم الأقل يسكروا.
4: الأغلبية فيها جروب المساحات التجارية ولا أقلية اللي فيها الجروب؟
6: لا لا أغلبية فيها الجروب.
4: أغلبية. شكرا لك سي الهادي، وإن شاء الله هالأزمة هذه تتحل بسرعة شديدة. ثم يقول لك رانا احنا صفوف. احنا مخدمنا الزادة خدمتنا اللي هي دورنا الأساسي بالمساحات التجارية الكبرى، نظرا لأنه كلفوا بتوزيع المياه ونقص الصفوف ماشي وتنقص الصفوف واحدة واحدة رأوا تفرجوا بإذن الله شاية. نساعد روحنا وكهو. السابعة صباحا و30 دقيقة 00 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد. البداية ببرنامج الجولة الثالثة، ذهاب للبطولة السبت 5 سبتمبر، نادي البنزرتي الأولمبي الباجي تقدم سقيت الدائر نادي حمام الأنفذية الدفعة الأولى. الدفعة الثانية لحد 6 سبتمبر النجم الساحلي شبيبة العمران، الترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى نجم المتلوي أمل حمام سوسة. الدفعة الثالثة الأربعة 16 سبتمبر اتحاد بن قردان النادي الرياضي الصفاقسي، الخميس 17 سبتمبر الدفعة الرابعة والأخيرة الملعب التونسي النادي الإفريقي ترجي جرجيس الاتحاد الرياضي المنستيري. نهاية الأسبوع هذا أولى مقابلات الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية في موسم جديد 2026-2027، وهك علاش البطولة باش تلعب على أربع دفعات. البداية بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، الترجي معفى من الدور الأول في نفس المسابقة. النادي الإفريقي يواجه السبت القادم بداية من 7 متاع العشية جولي بالمالي بإدارة طاقم تحكيم توغولي. في مسابقة كاس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ترجي جرجيس يواجه ديمبرس السنغالي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس نهار الجمعة 4 سبتمبر بداية من ماضي ساعتين ونصف. النادي الرياضي الصفاقسي في نفس المسابقة مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم يسافر لنيجيريا يواجه شوتينغ ستارز النيجيري السبت 5 سبتمبر بداية من ماضي ساعتين بإدارة طاقم تحكيم الكاميرون. شبيبة القيروانية تعزز صفوفها بثلاثة لاعبين، المدافع المحوري حسام الحبيبي، متوسط الميدان الهجومي صبري الزايدي والمهاجم حسن المسعدي. الشبيبة تدخل اليوم في تربص مغلق في سوسة تحت إشراف مدرب الفريق لطفي القطري. المدرب نصر الدين نابي غادر فريق الرجاء البيضاوي المغربي. فريق الرجاء تقدم بالشكر للمدرب نصر الدين نابي على العمل اللي قام به خلال فترة إشرافه على الفريق، وتمنى له كل التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة. ما استناش برشا، الرجاء البيضاوي المغربي أعلن تعاقده رسميا مع المدرب البرتغالي باكو جيميس، بما أنه المدير الرياضي للرجاء زاد برتغالي الجنسية.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتين.
3: ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تونس تراجع للمرتبة 14 في جدول الميداليات ب 17 ميدالية ذهبيتين 5 فضية و10 برونزية. إيطاليا المرتبة الأولى 164 ميدالية منها 58 ذهبية. شكون اللي قبلنا؟ قبلنا في الترتيب مصر ب 13 ذهبية، المغرب 8 ذهبية، الجزائر 4 ذهبية. آخر ميداليات الوفد التونسي كانت برونزية البارح، تحصلت عليها آية العوادي في رفع الأثقال وزن 61 كيلوغرام. أربعة رياضيين تونسيين اختاروا الحرقة ومغادرة مقر الإقامة بعد شهد الجلجلي محمد أمين السعيدي، محمد أمين بوحجب البارح اللاعب المنتخب التونسي للجمباز أحمد العبيدي غادر مقر قرية المتوسطية تون سابق إعلام، وكان من المفروض أن يشارك في تصفية الجمباز الفني لكنه اختفى وخير المغادرة. وأكيد اليوم ننتظروا ميدالية ذهبية، إن شاء الله ننتظروا ميدالية ذهبية اليوم. منتخب السيدات لكرة اليد يواجه المنتخب الإيطالي في النهائي. منتخب السيدات لكرة اليد فاز في كل المقابلات وصل للنهائي، اليوم يواجه المنتخب الإيطالي قلت في النهائي بداية من 8 متاع الليل بتوقيت تونس. الانتصار منتخب السيدات يعني الميدالية الذهبية.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتين.
3: البارح صور ميسي عادت من جديد، زينت مختلف المواقع الرياضية العالمية، وكالات الأنباء، موقع الفيفا، التقارير الكل تقريبا البارح المصورة الفيديوهات كلها عادت من جديد لميسي بعد إعلانه اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده في سن 39 سنة، مسيرة امتدت لأكثر من 20 سنة تقمص خلالها قميص الأرجنتين في 207 مباراة، سجل 125 هدف، توج معاه بلقب كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2021-2024. جولة في البطولة الأوروبية، الدوري الإنجليزي استون فيلا يخسر ضد الأرسنال 0-0، الدوري الإيطالي ليتشي يخسر ضد جمعية روما 4-0، الدوري الإسباني أوساسونا يربح خيتافي 0-0، برشلونة يربح رايو فاليكانو 5-2، ثنائية رافينها ثنائية لامين يامال وهدف تسجل ضد مرماح. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة. موجة مع الموجة.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoRFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoRFM.
1: Publicité.
2: Bref, l'éclair a fait tout le crayon rajout. وينك يا اتيديون؟ لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريد طور عالمك.
3: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
4: مريقلة، اما نصيحه عود عمل لها لونتروتان في وقته.
3: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
4: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتروتان في وقته تخلصوا ليسانس.
3: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
4: دقيقه مدام، جست خنزيد نفقدوا العجل.
3: حتى العجالي داخلين في الانتروتيان؟
4: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
3: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
4: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
3: ايا بي
4: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
5: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
7: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
8: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأوفروات.
9: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين و 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
8: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالأوفروات. عندك أورانج.
1: جوهرة
10: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: على جوهرة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق وعودة ميمونة للنظام العمل بالحصتين. بربي نحب نذكر أنه كل مشتاق حب يزور بيت ربي سبحانه وتعالى، والكل واحد يحلم وقلبه متشوق باش يشوف الكعبة الشريفة، نقول له ربي يكتبها لي وليك واللي يسمعوا فينا الكل. جماعة برا فواياج يقولوا لي مازالوا بعض المقاعد لرحلة نهار 24 أكتوبر إن شاء الله. اللي يحب يتمتع بالعمرة ينعم، اللي يحب يتمتع بالعمرة كيفاش يتمتع؟ أي سيدي شد عندك تنقول لك ساعة كيفاش. أول حاجة الرحلة باش تكون على الخطوط السعودية، الراحة والكونفور والمواعيد المضبوطة. ثاني حاجة الرحلة مباشرة إلى المدينة المنورة، يعني 4 ساعات ونصف تلقى روحك بحذا سيدنا صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة السكن باش يكون في فنادق ممتازة ونظيفة وقريبة وتليق بحرفاء براء فواياج، وبالشيء اللي عودتكم به براء فواياج، وتنجموا تدخلوا للباج وتتفرجوا في الكاليتي متاع الوتلة اللي اختارتهم براء أسناء. رابع حاجة عندك فطور الصباح بوفي مفتوح طيلة الإقامة في المدينة المنورة. خامس حاجة كل معتمر عنده زوز فليجات دو كاليتي، معناها من الطراز الرفيع بألوان موحدة، والجارانتي عنده جارانتي فيهم بعامين، يعني تنجم تستعملها في سفراتك الجاية الكل. سادس حاجة المعتمرات النساء عندهم أكل مظلة اللي ريتوها في التصور محلاها ومزينها باش تحميهم من الشمس والسخانة. اي غادي شمس قوية، فإلى جانب أنا تحميهم هما في لون موحد وظاهرين للمرافقين والناس الكل. سبع حاجة واللي هي أهم حاجة المرافقين اللي تحطهم برا على ذمتكم، قد ايه زعما 1 ولا 2؟ لا ما يقلوش على 3 مرافقين في كل رحلة، مش مرافق واحد يعمل كل شيء، لا 3 وإلا 4 مرافقين، ما ينقصوش برا فواياج في عدد المرافقين في كل رحلة، بشوين انت تغزر تلقى بجنبك شكون بحذاك تلهي بيك. يمرض حد لطف عليكم لا قدر الله يلقى شكون بحذاه في اي وقت، يذي حد لا سمح الله زاده يلقى شكون يمشي يجيبه، يعني فريق كامل متكامل في خدمتكم وعلى ذمتكم 24 ساعة على 24 ساعة. واذا تحبوا تتأكدوا من كلامي ادخلوا توا للصفحة الرسمية متاع الفيسبوك متاع براء فواياج وشوفوا الأجواء وشوفوا واسمعوا آراء الناس اللي مشاو مع براء فواياج.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براء فواياج تو تاخذ القرار صحيح. براء فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: بربي نحب نزيد نذكر أنه التسجيل لجميع رحلات هذا الموسم راهي مفتوحة وتنجموا تسجلوا من توا. ونذكر كذلك أنه كل عام براء فواياج تنظم رحلة من أروع الرحلات، هي أنها شهر رمضان كامل تعديه غادي، اللهم صلي على النبي. اللي متعود واللي ناوي واللي يحب يعدي شهر سيدي رمضان الكل في مكة وأيضا يزور المدينة يكلم براء فواياج تول أكثر تفاصيل ومعلومات، وإن شاء الله تول نعطيكم تباعا كل هذه المواعيد بالجزئية في الحصص القادمة. خليكم أوفياء براء فواياج وتمتعوا بالكاليتي كما عودتكم براء فواياج. الأرقام اللي هي على ذمتكم 70-550-020 70-550-020. عندنا 21-881-882. نعود 21-881-882. وعندك زد 21-882-881. نعود 21-882-881. براء فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة تي في. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله عودة ميمونة للعمل بنظام الحصتين لكل التونسيين والتونسيات، وأيضا للتعود على الامبوتياج. هو ما عادش عنده وقت، يعني تقريبا 24 ساعة على 24 ساعة في الليل يخف شوية صراحة، فما الامبوتياج ساعد رواحكم وحيدة وحيدة توصلوا سلمين غنمين بإذن الله. نوصلوا مع بعضنا للميتيو توا دي جور، وباش ناخذوا التفاصيل لطقس اليوم غرة سبتمبر 2026، باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مسحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية زادة مع تساقط محلي للبرد. طيب نشوف وين موجود هذا الكل في الخريطة متاعنا، اللي خريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي ما عندهاش دقيقتين والثلاثة من اللي وقعت حينها. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بحرنا بالتالي باش يكون قليل الاضطراب، فمحليا متموج بالسواحل الشرقية. درجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 32 و 37 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 38 و 41 درجة ببقية الجهات، كما راهي توصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي فقط مع ظهور الشيلي محليا. ويبدو أن هذا الشيلي بشذور لنا في الجنوب الغربي منذ الصباح، منذ الصباح أعلى درجة نسجلها هي باش تكون في توزر 38 درجة وشهيدي. بقية ولايات الجمهورية كلهم ما فيهمش شهيدي، درجة حرارة ثلاثينية مستحبة على طول الشريط الساحلي، تسخن شوية داخل البلاد، ولكن زاد درجة حرارة هذا الصباح نجم نقولوا أغلبتها مستحبة. نقاو مثال، لو ناخذوا مثال 32 ساعة 31 تتعاود برشا، زاد 31 بالزرط، 31 سليانة، وأيضا الكيف 31، ثم نقاو 32 في تونس الكبرى، في نابل، في زغوان، في باجة، في جندوبة 32، أيضا 32 في نابل قلنا عليها، في سوسة زاد 32، 30 في المنستير، ذولي البراسة المروحة هذه الباهية هذا الصباح، 33 في المهدية، 32 صفاقس، 34 في كل من قابس ومدنين وأيضا تطاوين. أعلى الدرجات هي اللي باش تكون في قفصة 36، ومعها قبلي 36، في حين 38 وشيلي هذا الصباح في توزر، و39 درجة في برج الخضرة وشيلي أيضا. هذه درجة الحرارة الصباحية. بعد الظهر باش تغير برشا معطيات. العنصر اللي باش يدخل هي الأمطار، وهات نبدأ بها. هي نشوفوا الأمطار باش نقاو في سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ونسجل 38 درجة بعد الظهر هذا اليوم. كيف كيف في الكيف 38 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد الظهر، وأيضا القيروان 40 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 39 في سيدي بوزيد وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ثم نمشي والقصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 37 درجة، 41 درجة في قفصة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ثم عنا 38 درجة في صفاقس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، و35 درجة في قابس وأيضا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بعد الأمطار هذية نمشي للشيلي. الشيلي باش يكون موجود في توزر، و43 درجة أقصى درجة تنسجلها هذية في توزر، في ولاية توزر، لأنه عندي برج الخضرة فيها 44 وشيلي زادة بعدها هي أقصى درجة في الخريطة متاع تونس، 41 درجة في قبلي وشيلي، زوز ولايات فيهم الشيلي ومعهم برج الخضرة اللي هما توزر وقبل لي هذا بعد الظهر بقيت الولاية تنقى 39 في تطاوين و39 في مدنين وما فماشي شيلي 34 في المهدية وما فماشي شيلي 35 مستير وسوسة 36 نقاها في نابل وفي تونس الكبرى زادة 36 بعد الظهر 40 درجة في كل من زغوان وباجة وأيضا جندوبة وما فماشي شيلي و35 درجة في بنزرت وما فماشي شيلي بعد الظهر هذا اليوم. الليلة نرقدوا ونسكروهم الكليماتيزورات ولا باش يبقاو يخدموا؟ الشريط الساحلي نجموا نسكروا الكليماتيزورات لأنه فما درجات حرارة عشرينية حتى في القصرين زادة وفي الكيف 29 الكيف وقصرين ونقاو زادة 28 في بنزرت هذه الليلة هي وتونس الكبرى 29 في نابل 30 زغوان ومعهم أيضا سليانة 30 وسوسة 30 درجة هي والمستير 30 و29 درجة في المهدية 32 في صفاقس 31 قابس ومدنين وأيضا تطاوين و33 نلقاها في قبلي 34 في قفصة 35 توزر لهنا سخانة كبيرة و37 ورياح قوية في برج الخضرة. هذه خذيتوا فكرة إذن على درجة الحرارة الليلية. غدوة زعمة تزيد تنخفض الحرارة ونشوفوا مع بعضنا شعنا وما عندناش في طقس الأربعة اللي هو ثاني يوم في نظام العمل بالحصتين تقريبا نفس العوامل الجوية باش تبقى بعد الظهر توزر فيها 43 درجة وشيلي و42 في قبلي وشيلي 44 نقص الدرجات في برج الخضرة وشيلي درجة حرارة 30 على طول شريط الساحلي خاصة بعد الظهر. الأمطار موجودة على ثلاثة ولايات هي سيدي بوزيد وقصرين وقفصة بعد الظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في حين بقية الجهات باش يكون طقس مغيم جزئيا ودرجة حرارة بين 38 في تونس الكبرى و 38 زادة باشا 39 في زغوان و 39 في زادة جندوبة 38 سليانة 37 في الكيف 41 في القيروان غدوة زادة 37 نلقاها في نابل و 36 في سوسة والمستير 36 المهدية 35 و 37 في صفاقس. هكا كنا خذينا فكرة بالتفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم طقس اليوم وأيضا غدوة. الملاحظة العامة فما انخفاض راهو في درجات الحرارة مقارنة مع موجة الحر لكن مازال تسخن ومازال الطلب على التهوية كبير سواء في القايلة وإلا في الليل ومازال أيضا استيق تقص الضوء لعدة مرات في القايلة وفي الليل وحتى في الفترة الصباحية. هذا باش نرجع له بعد قليل مع ضيف الدنيا وما فيها اللي باش يفسر لنا علاش قاعدة تتواصل هذه الانقطاعات من رغم من أنه نعيش في نسق تنازلي لدرجات الحرارة. عندنا تقريبا أيامات نحس بهذا النقص في درجة الحرارة بالرغم أنه فما ارتفاع نسبي ساعات خاصة المدن الساحلية في الرطوبة اللي تولي الإحساس بالسخانة يكبر شوية. يلا فاصل ونتواصل.
2: Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM Dimamak en App Store ou Google Play.
3: Publicité. Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à Menna, connecte Menna. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil marroumin bel l'arbre en ligne. Ken jawa gaming, streaming, wana scrolling, mahal Maxbox 5G, handek internet très haut débit, min rire hatta loading. Bech ma tfallet hatta l'ahda. Mouche fokhra, amal Maxbox 5G Orange, haja okhra. Handek Orange.
4: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
5: بغيف الخلاعة وفيت والقراية رجعت وينك يا ايتوديون؟ لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
3: جوهرة بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
6: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: والله اكثر من 140 سنة مفرحة قلوب التوانسة الكل وكل يوم زاد. في المناسبات هذه نحب نتكى باش نلقى شكون، نلقى ام جي في الرسو تخدم في خدمة رائعة للغاية. شكون الشريك الرسمي مع ام جي؟ مراد من خلال جمعية امنية، جمعية تعمل الكيف يا ناس متطوعين فيها اوركستراسيون، وزاد شيف دوركستر مراد او بحذايا يعطيه الصحة من اروع ما يكون. فما اكسيون جديدة انتوما اللي تنجموا تنجحوها باش نفرحوا وليداتنا وعائلاتنا بمناسبة العودة المدرسية. حاب نرحب بمراد، شكرا لك على تلفيت الدعوة. تعبتك انا معايا.
3: انا فرحت لك نبدا بحذاكم ديجا.
2: شكرا لك.
3: صباح النور ومرحبا بكافة مستمعي جمعة FM.
2: به اذا كان ناخو لاكسيون هذية ونوصلها لمستمعينا ومشاهدينا واللي نحب ندلل عليهم، نساهموا كل مع بعضنا في نجاحها.
3: به احنا كما العادة مع ام جي عندنا لي اكسيون تاعنا طول العام اي كومبري لونتري سكولير. جات رونتري سكولير مرة ذي طلعنا فكرة أخرى اللي ما تدخل معنا شريك ثالث اللي هو سينيال. والفكرة ما تبتعبش منها نكبره في الخدمة تولي أكثر الخدمة وخير من قبل، ومنها نخليه نشاركوا الناس ده معنا كالعادة. دي ما نحاول نشاركوا الناس معنا في فعل الخير. ليدي بسيطة برشا، باش تلقاو دي ستونف متاع سينيال في اللي مجازان دو ام جي، باش تلقاو غادي كديزاني ماتريس وعباد من سينيال باش يفسروا للمواطنين غاديكا بالضبط سور بلاس شنو يلزمو يعمل هو باش نجم يحاولنا معناتها باش نجمو نوفروا الكراتب للصغيرات.
2: باهي مراد عرفاوي فسر لي ليانا انا توا باش راه جمعيه امنيه وراه ام جي وفي لي زيسباس الكل دو ام جي هكا ولا لا؟
3: مش الكل مي الاغلبيه.
2: الاغلبيه معناها في المساحات الكبرى في اغلب انحاء الجمهوريه باش نلقاو الاكسيون هذه.
3: صحيح.
2: امنيه ام جي نلقاو سينيال. باش نعمل بالضبط انا باش نساند العمليه؟
3: هو اي انسان باش ياخذ برودوي سينيال باش يكون فما كوتا للخدمه نتاع الاكسيون ار اس او هذه
2: 100
3: 500 فرانك.
2: 500 مليم
3: 500 كلش
2: باهي برشا.
3: وان شاء الله ربي يوفقنا بيان سور. ديما نقولوا احنا معناتها ميرسي بوكو ام جي وميرسي بوكو سينيال، ما زاد المواطنين لازمهم يعاونونا زاد
2: والله يقوموا بواجبهم اكثر.
3: ماهوش باش يعمل مش باش يعطي حاجه من جيبه باش يشري برودوي باش يفا
2: باغتيسيبي مش زايده فيه راهي 500 مليم نفس السوم تاع البرودوي هما باش ينحيوا منها 500 مليم
3: معناتها باش ينحيوا 500 من الاشياء.
2: عاده تعملوا حاجات انتم ام جي من اروع ما يكون. مثال في رمضان الصندوق اللي تحط ما غير ما فما حتى اشاره وما غير ما تقولوا لا جمعيه امنيه لا ام جي لا حتى شيء. حتى وقت يتوصلوا لكراتب للمكتب ما غير ما توريه الصور نتاع الاطفال. يمكن تقولوا في اقصى الحالات ماشيين للقصرين، مدرسه في القصرين ماشيين كذا. المره هذه شكون اللي عندنا السيب اللي شكونهم؟ هل نجموا نقيدوا ناس زوه ولا تعبين مثلا نجموا يخلطوا يقيدوا الا السيب الحاضر اللي باش نقدموا له المساعده هذه؟
3: احنا السيب الحاضر ان شاء الله باش تكون فما زوز مدارس في منطقة داخلية مش باش نقول عليها باش نخليها سوربريز من بعد. وباش يكون عندنا زاد
2: لي عام. منطقة داخلية بعيدة على تونس 100 200 300 400
3: فوق 400
2: واضحة فوق 400 هذيك
3: الصح. وباش يكون زاد عندنا فما لي فاميلي بخي اون شارج العام كامل هذوكم زاد ما ننساوهمش عندهم صغيرات يقراوا
2: هذوما مع جمعية أمنية
3: مع جمعية أمنية وإيباربية
2: اون شارج عام كامل
3: عام كامل وإيباربية ماهمش في تونس الكبرى برك. عندنا في تونس، عندنا في نابل، عندنا في ريانا، في منوبة، في ماشيين كراتب الكيف، ماشيين كراتب الجدوبة، معناتها هذوما في عائلات
2: مثل ما استيماسيون اللي عاملينها قداش من كرتابة؟
3: احنا حاطين استيماسيون 250 كرتاب.
2: باهي معدل الكرتابة حسبتوا ليش حسابه قداش؟
3: ها باش نجيك الدوفيز نتاع جمعية أمنية وكي لقينا الشريك نتاعنا كيما ام جي يمشي معنا في الحكاية هذي اللي هي شنو؟ احنا قللوا دل.
2: بما معنى
3: في بلاصة ما نخدم على كونتيتي نخدم على كاليتي.
2: معناتها
3: فما جات بريود ساعات نشوفوا ديزيماج احنا راهم خايبين شوي. تلقى مساعدات تمشي ساشي ولا كرتابه فارغه فيها كتاب وكراسه وستيل
2: صار.
3: احنا لا انا نحب الصغير ياخذ كرتابه فيها كل شيء دوار جوز كازاد وما يكفيه معناتها ريت انا في البلاصه ما نحط له كذا مثلا كراستين نحط له ست في البلاصه ما نحط له ستروس بركه دوب كل شيء يبدا في كرتاب
2: كمل كلمه زازيش ال 250 اللي حطتها منك
3: نعملوا على ام جي وسينيال
2: وقتها ام جي كملت تقبل وكملت
3: كملت برشا مرات
2: برشا مرات
3: برشا مرات علاش قلت لك احنا لقينا شكون كيفنا ما نخدموش على العدد ما نخدموا على الكاليتي نتاع الخدمه نتاعنا
2: والله برافو
3: معناتها ماذا بينا حتى قفة رمضان كنت تذكر قفة رمضان راه باش يهزوها من ياسر معناتها فيها
2: قفة
3: رمضان معناتها يلزمني كي ننزل عبد ما نهزوش قضية نهارين تاع شهر
2: هذه مش قفة يهزها بها واحد برك
3: اكزاكتومون
2: هذوما يهزوها زوز
3: هذيك هي الدفيز نتاعنا قلل ودلل
2: حتى في الكرتابة ماذا بيا يهزوها زوز زين تكون خارقة العادة فيها كل شيء
3: الكرتابة ديجا احنا اول كريتير نتاعنا نتاع اشام نتاع الكرتابة يلزم تكون كرتابة قوية خاطر احنا كيفاش نعبيوها صارت لنا قبل عبينا كراتب قبل تبدا كاليتي مش باهي دوبا نهزوها خاطر معبي باش تقطع معناتها اول حاجة
2: انا نقول لك تشري وننصحك
3: لقينا
2: نمشي
3: لقينا صحيح انا الحق قبل معناتها امنيه كانت موجوده معناتها قبل ما نبدا تكون في مشاركه مع ام جي فما كاتب كنا ناخذوهم قبل ولا الحق التقاه الكود نتاعها ياسر جوايد من بعد كي قعدنا نلوجوا كل مره في السوق انا هي الكاتب اللي تمشي معانا والله العظيم عملناه وكاتبنا كل ام جي وتعملناه وكاتبنا كلهم ام جي تعبيها خاطر احنا للتلميذ نهزوا له كرتابته عباره نتاع قرايته كل الكتب الكل كتب الكل كرس كل شيء مع بعضه كي عبي بينها الحق وهزينا ما شاء الله
2: شادت شريت منها انا عارف مراد نحب نسال وقتاش تنطلق لاكسيون وقداش تدوم لاكسيون بطبيعه الحال حتى نكونوا في الموعد احنا معناها
3: احنا لاكسيون باش تبدا ابارتير دو 8
2: معناها 8 سبتمبر معناها كان نحسب الجمعه الجاي التصفيره نتاع الاربيتر نهار اثنين القادم
3: نبدأ بالتحذير ونبدأ بالتفريق ديريكت
2: لويت سبتمبر ننطلقوا لاكسيون هذه وإلا تكمل لاكسيون نتاع الشراء
3: لا شابش يبدأ أبارتي من براتيك موجة مع ذي
2: الجمعة هذية
3: احنا باش نعملوا افير ميزور مع سينيال وام جي افير ميزور معناتها كيما
2: نحضروا نكملوا
3: نخدم على قد ما يكون فما اشا زاد في ليزارتيك نتاع سينيال وكل ديما تك تك
2: دونك لاكسيون باش تبدا 6 سومان
3: 6 سومان
2: تبدا لاكسيون تقوى في لي ماجازان دي ام جي الكل والعمليه نذكر او بالسوم اللي موجود به دون ديفريس سينيال هذاك بالسوم هو بيدو كما نقولوا سومه 5000 نعطي في سوم راهو ماهوش هو ال 5000 هذيك مش يزيدوا عليها 500 مليم باش تتنحى تمشي للاكسيون هذيا نتاع امنيا لاولادنا وبناتنا ربي يحفظهم وربي ينجحهم ليه من ال 5000 فماش ماجوراسيون تتنحى ال 500 هذيك وتمشي معناها قد ما نحن مش نشريو قد يظل لي الكنوته ما تكبر ونجموا نعملوا 250 كرتابه سمينه زاد ونزيدوا
3: نجموا نزيد
2: ان شاء الله يا رب
3: ان شاء
2: الله دونك انت ميساجك للناس اللي تسمع فينا انا قلت اللي نعرف وصلت وقلت من قلبي زاد خلي مراد اللي توا العمليه نتاع 10 انت والتوانسه راهو يعرفوا انه كيف توصل لهم ام ميساج يتفاعلوا مع مراد وسي وجمعيه امنيا اللي يحبوها العباد شافوا شنو هي الخدمه اللي تخدم فيها.
3: الحق نحب نفكرهم كما عملنا في رمضان معكم انتم في وسط لي ماجازان اخترتوا قفه رمضان للعباد ووصلتوها بيديكم. المره ذي كيف نحبكم انتم تاخذوا لي برودوي سينيال والامانه نتاعكم تحبوا زاد تمشيوا معنا ما فما حتى مشكله.
2: كيف العمليه؟ ومشاو قبل.
3: مشاو فما شكون لي ماجازان مشاو معنا قلنا له تحضر قفه ويمشي معنا مشي معنا ديريكتومون لي فامي وعجبتهم برشا الحكايه هذيا. نعملوا على التوانسه كما العاده وشرب ربي يجيبنا في السواب وانا متاكد باش يعاونونا التوانسه
2: يا اما ننجحوا يا اما ننجحوا
3: ديما ننجحوا
2: باش ننجحوا باذن الله انا 250 عائله ووليداتهم باش نفرحوهم ال 250 عائله وراهم موزعين داخل الجمهوريه باش نوصلوا لهم العائلات هذوما الكل باذن الله. يلا نبقوا في المتابعه معك مراد وطمنا بطبيعه الحال لاكسيون موجوده في اغلبيه لي ماجازان نتاع ام جي قوموا بالواجب كما نعرفكم محليكم التوانسه تنورونا راكم وربي يفضلكم وربي يحفظكم وربي يعطيكم على قد قلوبكم الرائعه واللي تشمل في ولادنا الكل وبناتنا الكل حتى المحتاجين ما يبقاوش محتاجين وقت العوده المدرسيه. ميرسي بوكو مراد العرفاوي رئيس جمعيه امنيه وتحياتي للاولاد الكل في امنيه. ميرسي بوكو.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: تسمعوا من الاثنين للجمعة
6: من 6 إلى 9
5: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: على الجمعة. موجة مع الموجة.

0: بدل الموجة نسمع جوهر اف ام. في سوسة الحمامات سود وزروان على 102.5. موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
1: مع أورانج بوستي الغونتخي باللوفروات،
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفروات. عندك أورانج
3: جوهرة أفهم.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
4: ما عادش فهم حاجة أنه طقس ماشي نحو يبرد مقارنة درجة الحرارة، نتحدث مقارنة مع موجة الحر اللي عرفنا فيها البيك، معناها درجة حرارة أربعينية من 45 وإحنا طالعين. الآن حسوا كونه ثلاثينية في بعض المناطق أربعينية، ولكن الحرائق متواصلة سواء في الشمال الغربي وإلا في الوسط، معناها برقوا في سليانة وتربطت مع القيروان. هذا الكل وغيره باش نحلوا عليه الكتاب مع خليفة بن سالم في المتابعات، خاصة وأنه وصل باش منعوا العباد، خرجناهم من ديارهم حيطة في بعض المناطق، وفما ناس وحتى باش يكونوا معنا ضيف اللي بايت غاديك ويقعد يكون بالواجب متاعه نحو أهالينا يعطيه ألف صحة. طيب هذا كل نعرفه في هذه المتابعة الخاصة.
5: متابعات البارح حاتم كنا تابعنا فرنانة والحريق اللي فيها، ودخلنا كذلك على متابعة برقو بعد ما تم تقريبا السيطرة على الحريق، عاود رجع مرة أخرى الحريق. وتعرف تقبيلة تحكي عن درجات الحرارة، ولكن ثم ريح زادة ربما أثر في عودة.
4: لا هي علاش قبل الحرارة قوية برشا،
5: سؤال كبير
4: مطروح،
5: هذا سؤال دوما مطروح.
4: هل فما حكاية أخرى وراء الحريقة وإلا السخانة فقط؟
5: ما نعرفوش.
4: الريح نعرفه اللي هي تنقل لها وجهتها وتخليها تسرح،
5: وهذا هو وين مشات للجهة الوسلاتية من برقو في اتجاه الوسلاتية. يبقى أنه ثم تحقيقات في هذا الاتجاه. شكون عندنا اتصالين؟ اتصال من سليانة سي لطفي الطاهر نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن سليانة، والوسلاتية بشكون معنا سي كمال المنسي عضو المجلس المحلي اللي يخذناها على الطائر دوب ما روح من المكان يعني مباشرة الحريق وعمليات الإطفاء والإجلاء. مش نبدأ مع سي لطفي الطاهر نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم سليانة، اللي يقولوا له صباح الورد سيد النائب.
6: صباح النور، صباح النور خويا، مرحبا.
5: وين مبدئيا عملية الإطفاء في حريق جبل برق؟
6: بالنسبة لتوا الحمد لله نجم نقوله نجمنا، معناها اللي حصلت معناها تويك الحريق، فهمتني؟ فرق بين البارح أمس يوم، معناها كان يوم صعب جدا، فهمتني؟ على أهالي منطقة برقو، خاصة منطقة القواسمية والغار وعين بوسعدية وبعد تعدل لعين نشم، اللي شاهدنا بعض الأضرار. معناها فما منازل تحرقت في سيرة القواسمية، سيرة نشم هذه شوي،
4: لكن الأضرار المادية فقط، معناها
6: أضرار مادية البشرية الحمد لله. مشكورين معناها الأخوان، معناها الحماية المدنية، الغابات، الفلاحة، سيد الوالي، سيد المعتمدين والعمال.
5: المنازل اللي تحرقت هي منازل ولا يطلعش كما قالوا لنا البارح لا هذوما استبلات ولا معناها
6: لا أماكن؟ لا فما منزل هذا ختي خديجة تحرق، عيناه على عين المكان في الوادي
5: معاه ربي يعوض عليه.
6: عندنا بهم بعض الاستابلات فما شكون بالنسبه لهذه تاع شخص اسمه طارق زاد تحرقوا له عنده خرفه معنا علاش تحرقوا له عنده دجاجات تحرقوا له موجود الاثر نتاعهم وفهمتني جرى النار. اما الاكثريه الاكثريه الخسائر في الزيتي
4: في الزيتين حيت
6: عدد مهول من الزيتين
4: مهول
6: زيتين معناه
4: يا لطيف يا
6: يوجع القلب
4: يا لطيف. والزيتين هذيك الشيرة هذيك معناها زيتون ممتاز وزيت زيتونة ممتاز
6: زيتين عين متعددة ما حاجة ممتازة كحب ربي هذيك هي الحمد لله
5: وكاوم وطوى النيران سيد النائب النيران طوى معناها خمدت وإلا منحسرة هكا
6: مبدئيا محاسر مازال في شيره الصفايه
4: وين فني شيره تو وين وين محاسر
6: بين نقولوا بين ارتسيليان معنا بين سيليان بين بحث عين بصدي وانت ماشي فير لوسلاتي معنا تابع القروي
4: طمني على الاهالي الاهالي اللي خرج لهم خرجنا
6: تم زام المعهد ببرغو من امس وتوفرنا لهم حافلات وهزيناهم المعهد برغو
4: في وسط البلاد في قلب البلاد معهد برغو
6: اي في وسط البلاد في وسط السنتر المعتمدية هذيك فما ليسيه هزيناهم قاموا معهم الصولات بالواجب
4: نعم.
6: لين نشوفوا بعد شنو مش يجرى بعد نشوفوا ان شاء الله
4: يارب يارب بعد نقاو الحلو الساعه نمنعوا العباد
6: والجار
4: وماشي وبعد ربي عامله في
6: الدنيا بالنسبه للحي نتاع عين بوسعديه اللي نسموها الملجا غاديك معناها الحي الساكن هذاك لاباس حسب الاخبار التويكا تو لاباس الحمد لله خفنا شويه زين الاهالي هزينا اما لاباس المساكن
4: اما النار مازالت تشعل حضره النائب
6: مبدئيا فما دخان لكن كيما نهار الاحد في الصباح الدخان وتهمدت النار ما فماش مشينا لمرحله التبريد معناها سيء الحمد لله معناها سيء جاء ريحه قوي رجعت أكثر من قبل
4: يلا
6: وهزت أكثر من قبل
4: شكرا لحضرتك نبقاو في المتابعه معك سيدي العزيز شكرا ميرسي بوكو
5: نمشيو للسيد كمال المنسي عضو المجلس المحلي عن الوسلاتيه نقول لك صباح الورد سيد كمال
7: صباح النور سي خليفه مرحبا بك ومرحبا بكافه مستمعي اذاعه جوهر افام
4: جوهر افام سيدي كمال المنسي والبارحه دي التصريح انت لزميلنا طارق فوال يعطيك الف صحه بارك الله فيك وكنت على ذمتنا حبوا اليوم نعرفوا التطورات الجديدة شو ما جديد عنه
7: والله بالنسبة للتطورات اللي حاجة جديدة معناتها اللي تذكر هي طائرة ثم طائرة موجودة تو بالبرودوي قاعدة تطفي النار طفات لكن يلزمها تبريد ثم الدخان ثم بؤر نورمالمون اللي كان الله لا يقدر يرجع الريح راهي عبارة ما عملنا شيء تكافت كل الجهود سي خليفة البارح في الليل الناس كلها الصباح قوات الأمنية السادة الولايات كانوا على عين المكان وهالي سليانة وهالي قروان والمعتمدين معتمد برق ومعتمد الوسلاتية والقوات الأمنية والغابات والحمايه المدنيه والمواطنين ومن فضل ربي من فضل ربي معناتها كي قربت للديار ربك سبحانه وتقول بعسلها الريح رجعت للجبل الحمد لله من فضل ربي معناتها الخسائر الماديه فادحه صحيح لكن الخسائر البشريه من فضل الله لاباس الحمد لله
4: فما ناس خرجتهم اللي يسكنوا غاديك هزيتهم لاماكن اخرى ولا لا؟
7: تم اجلاء تقريبا 12 عائله مشت للمدرسه الاعداديه بخسر لمسه اما ماك تعرف الناس الكبار ما يحبوش يقعدوا يقول لك نمشي لداري اما قاعدين قاعد القوات الامنيه معناتها واقفه ما تخليهمش يرجعوا لديارهم
4: يساعدوا لهم على حياتهم وسلامتهم اهم حاجه بعد ان شاء الله يرجعوا لديارهم يا قوى لاباس هذا ما نقولوا عليه
7: بالنسبه
4: الحمد لله يا ربي ما عندناش حالات اصابات بحروق من في الاهالي نتاعنا غاديك
7: لا الحمد لله ما فماش اصابات في خليفه
4: نختم
5: المساحه تقريبا اللي خذتها النيران هناك
7: مساحه كبيره برشا على تتعدت على الاف الهكتارات هذايا نحكي لك
4: الحدود
7: اي الاف الهكتارات من الصنوبر والغابات الموجوده غادي كل على الحدود بين ولايه قروان وولايه سليانه
4: غابات فقط ما فماش غابات زيتون معناها غابات العادية
7: موجود زيتون نتاع خواص موجود
4: اي اي اي اي اي اي اي صنوبر وزيتون وكل اشجارك هوك هو هذا يا ربي اعطانا ان شاء الله يعطينا باللطف
7: عامل الريح عامل الريح هو الاثر بدرجه كبيره وبصفه مباشره باش تتقل النيران من بلاصه لبلاصه وزيد حشاك الحيوان اللي تحرق يزيد يمشي محروق يحرق بلاصه اخرى
4: واضح هل بدينا نسيطروا ولا مازال شويه توا معناها على الوضعيه
7: هي مازالت كان الدخان معناتها يلزم تو التبريد، يلزم الناس تتكافى جهود كل تو متواجده منتشره على الحدود اللي فيها النار الحمايه المدنيه والغابات، اما يلزم حتى المواطن يلزم يقوم بدوره ويلزمنا نتحركوا الناس كل ونمشوا معناتها نبردوا النار باش ما تعاودش ترجع، خاطر مازال الدخان ومازال ثم بؤره كي موجوده تاع نار.
4: اي واللي قلته يعطيك الصحه سي كمال المنسي انه راه ريت كيف تنقاوك الدخان هذاك مازال طالع راهو تنجم ترجع تقدح بالريح والا باي حاجه اخرى، هذاك علاش تصير عمليه التبريد ونكونوا منتبهين ما نقولوش وفات الحريقه راهو تو ذروه الانتباه. شكرا لك عضو المجلس المحلي بالوسلاتيه، نبقاو سي كمال المنسي في المتابعه معك وشكرا لحضرتك. يلا فاصل ونستقبلوا ضيف الدنيا وما فيها بردت الدنيا الحرائق نسيت موجود بردت الدنيا زادة مع الفترة الأخرى والضوء باقي يقص، خلينا نشوفوا شنو هي الحكاية بربي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: ضيفنا هو مهندس في الطاقة وتكلم معنا سواء بالتليفون والأحضر، وكان الموضوعية والأمور العلمية والحسابية بالفريم معناها خلي آخر 0.0 درا قداش يعطيك هذا ويفصل لك شنو اللي صاير فينا في الوقت الحالي، وفما بروجيكشن أوسي على 2027 واللي نجم نقولوه، وهذا استنادا للقراءات العلمية وحتى نشر القراءات العلمية هذه على صفحته ولقات أعجاب من طرف الناس الكل للموضوعية وللرسانة، وإذا متحس وراها حتى غاية في نفسي يعقوب الغاية الوحيدة نحميه البلاد. 2027 راهو مختر برشا إذا كان مش نواصله هكا. ثم التونسي العادي للسؤال اللي يسأل فيه ولو الحق في ذلك يقول لك الدنيا بردت شوية بارابور للموجة متاع الحر، وقلتونا كيف الدنيا تبرد رماش قصوا الضوء، لا ولا تقصان الضوء زيت من الصباح القائلة وحتى في الليل، ما كانش برشا في الليل قبل تولنا في الليل، وفما بلايس أبوني في قصان الضوء. علاش وكيفاش وهل النجم ونحلوا المشكل ظرفيا الآن، وإلا مازلت عنا انتظارات متاع فترات صعيبة وأصعب من اللي عديناها؟ ضيف الدنيا وما فيها،
2: ضيف الدنيا وما فيها،
1: المهندس في الطاقة فؤاد علي، نورتنا وشرفتنا سيدي.
3: عايشك مرسي.
1: نحب نقول لك فليسيتاسيون على الدراسة، هي بابي يعني ما نقولش مقال صحفي، دراسة علمية عطيتنا فيها الحقيقة وعملت فيها البروجيكسيون ولقات التفاعل الإيجابي من طرف اللي قراوها الكل.
3: هي صحيح، قد تفاعل كبير وإيجابي من العبيد، من الحساسيات السياسيه والتيارات الكل على حد سواء، وهذا معناتها شو ما يدل انه توا حاليا المواطن التونسي قاعد يلوج على ان ديسكور نوتر، ان ديسكور معناتها علمي
1: نبنيه به ونقدموا القدام.
3: حق العبيد فهمت انه لازمنا حلول، معناتها فما مشكل تقني لازم حل تقني وعلمي.
1: انت سيفوات قلت لنا تبرد الدنيا شويه، السخانه تتراجع، راهو ينقص قصان الضوء، لكن هاي تراجعت السخانة وكثر قصان الضوء.
3: سامحني أنا ما قلتش بالطريقة هذه أنه ينقص الحرارة، أو أن راهو الحرارة وحدها، الحرارة راهي يلزمها ديما نقراه على أساس معها إيميديتي، فما الرطوبة، الحرارة والرطوبة راهم يمشيوا مع بعضهم بشكل متوازي وهم يأثروا على الشبكة الكهربائية.
1: وإحنا الرطوبة ماشية نحو الارتفاع في الليمات هذه الكلة ومواصلة في الارتفاع.
3: الارتفاع خاطر البحر هو خزن التمبيراتور مدة جوان وجويليا وأوت، دونك وصل لساتوراسيون، دونك باش يبدأ يتبخر الماء سي نورمال، دونك الهوميديتي باش تطلع. المشكلة في القصان الضوء راهو الكليماتيزاسيون. إيش معناتها؟ معناتها كي نحكيو على العبد في كيحس روحه ديرونجي تمبيراتور اكستيريور باش يولي يستعمل الكليماتيزاسيون، وهذيك هي اللي تؤدي الى الديليستاج. اش معناتها؟ معناتها راهو كي نوصلوا صيح لي كانيكول لي بيك، اش معناتها لي بيك؟ فما عباد يقول لك ما نحلش انا الكليماتيزور، معناتها عائلات ضعيفه الدخل ولا حاجه تقول لك ما حاجه كليماتيزور، تحلها في كتفوت 40-42، دونك يسون اوبليجي. اما مثلا اغلبيه معناتها المجتمع راهو باش يحل الكليماتيزور ابارتي دو 35 دوغري، وحتى كي حتى 30 دوغري وتبدا الهوميديتي طالعه 60% الهوميديتي راه باش يحل الكليماتيزور، وفي الهوميديتي عاليه الكليماتيزور باش يولي يخدم اكثر من طاقته، خاطر فما جزء من القدره نتاعو والطاقه ماشيه لتجفيف الهواء وفما بارتي ماشيه للتبريد، مع التجفيف راهو يستهلك طاقه اكثر من التبريد.
1: حتى لو كان نحطه في 26
3: راهو الكليماتيزور باش يستهلك طاقه وباش النجاعه نتاعو تتراجع في حراره تقولوا احنا حول 30 درجه، في رطوبه توصل ل 70-60
1: مع 60%. وقتاش يا سيدي؟ شهر سبتمبر اليوم رانا رجعنا نخدموا الدوبل سيونس خليف.
3: اذا طوب بيان سي اوجوردي
1: اليوم. وايضا في 14 يوم اخرين عندنا الرونتري سكولير. نهار 14 يرجعوا المدرسين يشدوا قال الاخر طبلوات ومومور.
3: فما حتى لي قاعد اليوم يرجعوا.
1: فما لي قاعد
3: يرجعوا.
1: وفما نهار 15 تلامذة اللي هي الثلاثاء القادم جو بونس الثلاثاء القادم. كان باش تواصل العملية هكا قصان الضوء في الصباح وفي القايلة وفي الليل. في الليل على ليميت ما فماش مكاتب تقرر. شو باش يصير فينا؟
3: والله فما برونوستيك ساعة احنا باش نبداو واضحين. فما ال فما اللي معناتها التكهنات فما بعض الخبراء والقراءات يقول لك راهو فما تنجم تكون فما موجه حراره فيفا كبيره باش تصير في سبتمبر. هذه تكهنات
1: ان شاء الله تبقى موجه تكهنات وما تختفش.
3: اذا كانت معناتها اذا كانت خطف دونك باش نرجعوا نفس السيركوي ونتمنى ان الدوله المره هذه وجميع الاطراف تكون متحضره. واذا كان ما صارتش فما احتماليه القصان في ذروة النهار الظاهرة راهي باش تنقص الاحتمالية، والاحتمالية في القصان في ذروة الليل باش تقعد عالية نوعا ما، لكن باش تمشي وتنقص الوتيرة تنقص للآخر. قد ما نمشي في سبتمبر ونقدمه في سبتمبر على قد ما الاحتمالية هذيك تنقص وتولي أندر أكثر القصان تاع الضوء سواء الدوري، رغم أنه نجم نكون فما قصان نتيجة أعطاب، خاطر خير كما قلنا احنا هي أعطاب ما بعد الصيف، أعطاب التعب نتاع الشبكة
1: نشعر لها شبكة نزرق لها فيتامينات. أنا مش متعبش
3: نزرقولها استثمارات
1: منشطات
3: نعطوها منشطات
1: الاستثمارات هاو بدينا يا سيد. فما قرضي الباريس هي صحوا عليه
3: فما قرض صار في جويلية
1: ووصل يقول لي باش نستثمر نتاع استثمارات.
3: فما قرض صار صادق عليه البرلمان في جويلية والحقيقة ما تعدى مرور الكرام ما تمش الحديث عليه اللي هو من البنك مونديال، وهو معناتها ديستيني للنجاعة متاع الشبكة متاع ستيك والتدقيق الطاقي والحوكمة فيها. هذه سي تامبون سين بالنسبة لي. إذا كان معناتها إذا كان تبعتها معناتها إذا كان جاء القرض واستعملناه بشكل باهي هذا باش يحسن في الشبكة، خاطر الشبكة كما قلنا تعاني من برشا مشاكل وأعطاب قاعدة تتطور بشكل كبير. نحكيو على أكثر من 18 ألف تدخل حكى عليه بي دي جي متاع ستيك.

0: معايا باش نخرج فاصل وفسر لي علاش ناقصين نظري وتطبيقي، علاش ما يعرفناش نخدموهم رغم اللي عندنا كفاءات من خيرة ما فما، كما الكفاءة اللي حاضرة بحذانا لناسي فؤاد علي المهندس في الطاقة وغيرهم. معنا شوني صاير في هذا الموضوع؟ يجاوبنا بعد الفاصل مباشرة. نضيفكم الأستاذ المهندس في الطاقة فؤاد علي.
1: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. جوهر اف ام بيبليسيتي.
2: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع، وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس اقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش، اريدو طور عالمك. الكرتابة حاضرة، التابلي حاضر، الرونتري حاضرة، في مونوبخي وحتى ال 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبخي ديما معك.
3: فما بوكس 5G ou فما بوكس 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G، عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
4: جوهرة أفلام
5: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: على جمعة تي في موش مع الموجة.
0: نمشيو للدوزيام بارتي. قبل ذلك ما فهمتش، نعرفوا يعلمين دائما وابدا، شبيك مشيت اخترت لي صار مرة هذه شفهم
7: صار أرض
0: اللي صار وين
7: أرض؟ اللي يلعبوا كرة ديما في اللي صار.
0: المقاوشين باقي باين في الكرة معنا. في الكرة. كورة روح كورة. سي فؤاد علي المهندس في الطاقة شكرا لك. خلينا سؤال معلق قبل البوب مع قبل الفاصل هذا، حاول علاش فسرتنا شيء
8: علاش نخسروا في برشا؟
0: نخسروا في 1500 ألف معناها واحد ونصف
8: برسك ربعو البارك مش قاعد يعطينا في انرجي وقت نستحقه، خاطر برسك 45% من اللي توربين متاعنا خارج الخدمة، خارج ما ديجا ديوغي دو في متاعه
0: وفاو
8: ونورما مو يخرجوا عندهم. فما مجموعة كبيرة تخرج عندها 5 سنين التالي، معناتها احنا قاعدين نزيدهم في الروح ما عوضناهمش. نحكيه على أعطاب في وقت ذروة حر توصل زيادة ب 35%. عندنا أكثر من 3000 مهندس وإطار سامي في ستيك، مع تغادر ما بين 2011 و2023.
0: قديش العدد؟
8: 3000 مهندس تقريبا، فهمت؟ وفما 12 معناتها 12 مدير عام تعاقب على على على على, على ستيك في البريود نتاع 10 سنين 12 عام الاخرانيين، وهذا ما قلتوش انا، هذا قالوا الاستاذ الجامعي مختار العماري في ارتيكل في كابيتاليست اللي خرج في 23 جويلي 2026. هذا كل ما ينجم معناتها كان يخوفنا ويعطينا انه الوضع كارثي نتاع الشبكه، معناتها فما عندنا وضع ساعة ان ايتا دي ليو تاع شبك ومتاع مولدات اللي هي بلسك 23 مولد. معناتها فما برشا يزم يخرجوا على الخدمة تو، معناتها ديجا معناتها إذا حكينا على العام الجاي العرض مش يعاود ينقص والطلب قاعد ينزيد ب 4% كل عام تقريبا.
0: الزيادة هذيك متاع عام الجاي 2027 بالوضعية الحالية راهو
8: أنا راه في كارثة ونقصان.
0: أنا راه في كارثة
8: وانا رافي
0: 2027 رافي لطفي صاحب لطف ولا يا ربي، اما هي على ابواب سمحوني ونقولها كارثه. نحذروا منها المختصين المهندسين نتاعنا اللي يظهر لي توا في حاجه
8: اكيد اليوم نخدم اليوم. اذا كان اليوم بنيش نخدموا راهو عام جاي كما قلت لك باش تفاقم الفجوه باش تفاقم المشاكل وازمه

0: الطاقة راهي أزمة عندها لفي دومينو، ماهيش أزمة أزمة طاقة، ماهيش حتى أزمة صحية. أزمة طاقة تولد أزمة صحية، تولد أزمة في المحروقات، تولد احتراقات في الغابات، تولد أزمة في المياه المعلبة، في المياه، في ضخ المياه مع
1: الاقتصاد الوطني وفي الأمور الحياتية.
0: إذن معناتها راهي نحكيه على أزمة ملتيلاتيرال ترانسفيرسال.
1: جاوبني من يخوك، البلدان الإفريقية وحتى الخليجي عايدت للمهندس التونسي هذي، وعايدت حتى الستيك بيدا ستيك انترناسيونال، احنا عندنا الثقة التامة في أولادنا الكل اللي في ستيك إدارة وتقنيين ومهندسين وغير ذلك، والبعض منهم مشاو في ستيك انترناسيونال وبنوا أشياء خيالية في الأفريق وحتى في الخليج. أولادنا زادة عملوا العجب، و فما تجارب كانت كيفنا ولا أتعس من جنوب أفريقيا. حدثوا لي فيها بربي سيفويت حدثهم باش ناخذ
0: جنوب أفريقيا، هي التجربة اللي نقول راح نجموا نحتذيوا بها. جنوب أفريقيا عاشت كيفنا برشا قصان، كان عندها مشاكل في الشبكة الكهربائية نتاعها. الحل بسيط، عملوا خلية أزمة اسمها نيكوم. هذه خلية أزمة كانت تحت رئاسة الجمهورية، تكونت برسك من 100 مهندس إطار سامي من أعلى طراز في البلاد، جابوا معتها خيرت ما عندهم الزبدة، وكانت اللجنة هذه ألي معناتها فوق المينيستير. علاش؟ خاطر كل مينيستير تخدم بشكل جزيرة وحدها. هاك شفت الصحة توا دخلها بعضها، الطب الشبان يقولوا حاجة، والوزارة السياسية المذبية تقول لك أنا رو عندي كذا، والأخوين الطب بطريقة معناتها أوبجيكتيف يحبوا يعملوا حالة طوارئ صحية. فما أزمة محروقات من هوني، فما أزمة مياه معلبة، والوزارة التجارة دخلها بعضها. دونك كل واحد يحاول يجيري الأزمة من
1: أزمة المحروقات مش موجودة، مفتعلة شوية معناها منواصلوا ميسج
0: نقولوا، لكن لكن كل واحد يخدم وحده. احنا توا نحبوا الازمه نجريوها بطريقه ترانسفيرسال.
1: اقتراح كيفاش؟
0: اقتراحي توا حاليا لازم لجنه معناتها خليه ازمه متكونه من اطارات ساميه ومن مهندسين من اعلى طراز في البلاد، تعطي تصوراتها، خاطر فما بلوزيور لوفي لازم يتعملوا توا على المستوى القريب اللي هو عام الجاي، المتوسط والبعيد.
1: نمشي العام الجاي.
0: العام الجاي يلزم
1: منع ما يلزم من نجم
0: يلزم ما نصوش الكارثه.
1: وبعد نمشي المستوى المتوسط
0: والبعيد.
1: لهنا أنا في حاجة، لقداش تقريبا قداش من محطة جديدة إنشائنا، مش محطة سميوها أنتم اللي متعرض مثلا ومتع سيدي عبد الحميد سوس
0: توربيدات غازية وبخارية ولا مشتركة، مولد حراري.
1: هذا
0: مولد حراري
1: قداش من وحدة يلزم؟
0: هم العبيد تحدثوا على 2 جيجاوات، قالوا 4 توربينات. انا نقولهم لا، بكونوا فما دي غوتري وفما زياده في الاستهلاك وفما مارج ان موان زان، لا كونترينت ان موان زان تاع ستيك. دونك رانا نحكيو على 2700 2800 ميجاوات. دونك نحكيو على
2: نقص 2800
0: حتى لازمنا كل عامين توا نبنيو 2 3 سنترال.
1: كل عامين
0: 2 3 سنترال.
1: وربي السنترال قداش تكلف؟
0: سنترالة معتها الميجاوات انستالي ما بين 1.5 و2.5 من مليون دينار. لكن هذه استثمار، خاطر إذا كما استثمرناش بيش يرجع معتها فما رجوع عكسي على الاقتصاد التونسي، فما خسائر ممكن أكثر. هذه استثمار راهو يتسمى، ما هوش
1: شا عنده فلوس. ستيك تو
0: ستيك عندها ديون هي مديونة
1: كيف نعمل البالونس كيفاش نقا عندها فلوس ولا ما عندهاش فلوس.
2: لكن هذا الكل قدام مشاريع شفناها السنوات الماضية، كل تتحدث عن إيجاد حلول لأزمة الطاقة كما الطاقة الشمسية، كما الطاقات البديلة، الطاقة الخضراء، هذو ما وين
1: لقيناهم؟ شحنا توي
0: فما 870 ميجاوات لزميت واقفة إدارية على مستوى وزارة الإشراف، وهذا بصراحة فما عبث كبير زاد على مستوى وزارة الإشراف.
2: 870 ميجاوات
0: 870 ميجاوات ممكن
1: المستثمرين
0: خليهم وفما إشكاليات إدارية، ماهيش إشكاليات لتقنية لزابيل دوفر حضرين معناتها المستثمرين معناتها إيزيتي غوتوني. دونك المشاكل تقعد مشاكل إدارية يمكن حلتها على مستوى اجتماعات، على مستوى معناتها ماهيش حاجة تتطلب استثمارات وكل شيء. إذا فما عبث على مستوى سلطة الإشراف. وزيد من فوق أنا مش فاهم أنه توا نعيش أقوى أزمة كهرباء في تونس، نعيش صيف مثلا مع تقياسي آخر صيف قياسي على سنين في السخانة 1950، معناتها احنا تصور انت معناتها نعيشوا في ازمه كبيره وكل شيء، ما فماش وزير طاقه، ما فماش وزير طاقه اللي هو يشغل على الاقل يشغل العمليه.
1: لكن العمل مستمر باعتبار فما وزير بالنيابه.
0: لكن وزير بالنيابه انا معناتها نصوره كان متشتت ما بين مشكله الوزاره بتاعه والوزاره الاخرى.
1: ثم اكثر من ذلك راي الخاص ومن عرس خليفه صلح لي وسيف ود علي صلحوا لي، راي الخاص المشكله مشكله نتاع وزير، مشكل وطني لين نتاع مشكل وطني نتاع حكومه نتاع توانسه الكل نتاع
0: على ازمه خليه فوق سامحني تحت رئاسه الحكومه، تحت رئاسه الدوله، وتكون معناتها ترانسفيرسال، معناتها تعطي دي زاكسيون على مستوى الطاقه او دي لوفي على مستوى الصحه، وخاطر كل شيء كل شيء مترابط وشامل.
1: وصارت في جنوب افريقيا برا شوف
0: وصارت في جنوب افريقيا ونجحت
1: شوف هسي.
0: وتم سامحني في الكلمه في جو افريقيا تم دوبليكاسيون تاع ازمه الخليه على الماء وعلى اللوجيستيك،
1: ونجحوا فيها زين،
0: ونجحوا فيها
2: بالامكان تعمل حتى مس اعلى للطاقه في النهايه كيما مس اعلى. هذا خيارات
1: خليفه
2: قلنا 870 ميجا وات
1: كان عندنا مس اعلى يدور لي نزيدونا غرقور انا يدور لي ما نعرفش ما نحبش
0: نحكي لازم ازمه خليه تقنيه
1: تقنيه
0: اوبيراسيونيل تشغيليه
2: 870 ميجا وات واقفين اداريا هذوما على مستوى البدائل المطروح، والبقيه شكون ممكن يقدموا لنا المشاريع؟ قلنا خدمنا مع ايطاليا مشترك
0: بالنسبه
2: علاش ثم ناس تو ولات متراجع عن فكره الطاقه الشمسيه، يقول لك انا انفستيست وعملت 13000 دينار و14000 دينار وركبت الطاقه الشمسيه طلعت الحكايه كلها كانها خارج الموضوع.
1: لانه تعرف علاش قص عليه الضوء ما نجمش ياخذ الضوء ما
0: كافر بالنسبه لل هو راهو معناتها هذه هي مشكله الجروبات انه معناتها باش يصير بشكل حبيده ولا كان عاجل ام اجل تحول الى الجروبات، خاطر باش يفهموا العباد هو الحل الاجدى على مستوى معناتها كحل عقلاني فردي هو التحول الى الجروبات، والجروبات هذه ايفا معناتها باش يحول المشكله
1: في السكتور الصناعي نمشي له، في السكتور السكني ما نجمش نعمل
0: لكن
1: جروبات.
0: لكن انت اذا كان نحكيو احنا انه توصلنا في العبث هذايا معناتها على مستوى سلطه الاشراف ونواصلوا على وسط السكوت
1: وخليتها تعدي ثلاث مرات باش نوقفها الكلمه، ما نعتقدش يمكن اجتهاد غالط، ما نعتقدش عبث، هو اجتهاد غالط، هو رؤيه ماهيش استراتيجيه ما تحطتش، هو ماهيش تفتح على المختصين، ماهوش عبث، ما نعتقدش واحد يشد مسؤوليه في من التوانسه نعرفهم مسؤولين التوانسه اللي ولاد الاداره
0: انا نعرفهم
1: اي انا ولاد الاداره ما نعتقدش يعمل عبث، ما سامحني سي فؤاد
0: انا نجم
1: بطبيعه الحال
0: لكن ما تنجم
1: مع احترامي الراي
0: ما يسالش نحترم رايي معناتها ما نجم نفهمها كان عبث.
1: انت يمكن قريت هكاك يمكن اجتهاد ما جاش في بلاصته، يمكن ما اجتهدش
0: ما فماش اجتهاد
1: ما خدمش
0: ما فماش
1: لسبب او لاخر.
0: نحكيو على مشكله في جويليا، مشكله في اوت
1: سبتمبر توا
0: سبتمبر ينجم يكون فما موجة حر، نحكيو على العام الجاي وما فماش
2: معناها ثم حل تنزل لك على الفلسفه حل تو نحكم مرحليا
0: ما فماش حلول سحريه بالنسبه للمشاكل المعقده.
2: ديفيونس تقريب قلت في 2000 و
0: فما اكثر
2: اي اكثر من 2700
0: يعني سد مرتاح.
2: سي فؤاد انت تو المسؤول
1: كل عام عندك 4% شنو اللي تعمل
2: انت مباشر. المسؤول المباشر كيفاش تو باش نقص هالفجوه نتاع 2700 كي نبدا من تو، وقداش نجم النقص سناء في نهايه 2026 قداش نجم نربح في
0: 2027
1: 27
2: وفاء معناها 26 ما اشتغلت ديجا توا هاك الحق
0: على 27
2: هات توا 27
0: على مستوى العرض العرض معناتها الواحد لازم تطوير الشبكه والبارك نتاع ستيك والنجاح نتاعها
1: كيفاش نطورها
2: كيفاش نطورها قداش لازم فلوس
1: قداش فلوس
0: 400 عندنا مليون يورو
1: يكفيو
0: كريدي من البنك نبداو بهم
1: نبداو بيه.
0: عندنا المجلس الوزاري في اوت طرح انه يعمل توربينه غاز ثالثه في برج العامري ب 600 مليون معناتها
1: هذوما يوفروا
0: هذوما نحكيو على 300 ميجا وات مع 300 ميجا وات نكملوا 300 ميجا وات
1: 870 اللي قلت عليهم اليوم
0: مع اللزمات مع اللزمات 870 هي تساعدنا في ذروه النهار مش في ذروه الليل وعندنا الاستهلاك زاد نعملوا برنامج نجاعه طاقيه على مستوى الاستهلاك
1: شنو المطلوب من المستهلك
0: المستهلك ما تحكيش ببتكر اخلاقي ما نجيش نحكيو على المستهلك. اذا فما برنامج وطني متكامل وفما تشجيعات ديزانسيتاسيون تنقص في فما دي ميكانيزم موجودين راهو على مستوى موجود في العالم كامل دي ميكانيزم ديزانسيتاسيون دي ميكانيزم
1: تنقص في
0: لي زامبو تحت الديوان تعطيك فلوس
1: تسيفونسيون باتري باش
0: تبدل زاد الغري دو تاريفيكاسيون تاعك تخليه هو يتبع التاريفيكاسيون اذا كانت غاليه هو ينقص اذا
2: كان مهندس صحيح ثم معدات تاكل ضوء اكثر من الاخرين يقول لك انت تاخذ الموازي ما نعرفش ماذا تاخذ كليماتيزور ولا حديده ولا كذا
0: تاكل يعني كان وطنيه للتحكم في الطاقه قالت ثم زوز منين 700 كليماتيزور 40% منهم غير موصف غير مطابق المواصفات النجاعة الطاقية بسك شطر
1: بربي
0: بسك شطر البارك إنيفيكاس.
1: احنا نمشو دائما ونطلب منك الشونتيفيك موم
0: فضلي
1: الأمور العلمية احنا باقي ماشي للستيك لكن سينا وكالة التحكم في الطاقة
0: وكالة التحكم في الطاقة هي الدولة راهي عندها فلسفة فلسفة ستيك تعمل العرض والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة هي تنقص في الطلب معناتها فما الطلب الوكالة الوطنية تحكم في الطاقة معناتها معناتها هما في متكاملين ليتها الوكالة الوطنية والوزارة تشرف عليهم معناتها الستيك تحسن في العرض نتاعها والوكالة الوطنية تحسن في الطلب تنقص فيه دونك فما خدمة هذاك علاش نحكيو احنا على هذاك علاش ديما نرجع ونحكي على خلية أزمة ما يلزمش كل إدارة تتعامل مع العالم وكأنه معناتها معناتها معناتها وذاك العالم هو يدور يحوم حولها والحدود هو الحدود نتاعها هي يلزم العبيد الكل تخدم مع بعضها
1: تو معناها تقول لي لي انا وكالة التحكم في الطاقة تخدم مع ستيك و...
0: في معناتها
1: مع بعضهم
0: تحت
1: بزوجة.
0: إشراف خلية تولي تحت إشراف خلية أزمة, أزمة.
1: اه نعملوها مستقبلا لما تو كل
0: اداره وحدها اي كل اداره وحدها
1: كل عندها مديره عامه وعندها اطاراتها وعندها وليداتنا الباهين يخدموا فيها وبناتنا
0: انا نعرفهم انا ديجا خدمت في الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه وعندي اصدقاء يقراوا معايا في ستيك ونعرفوا كلهم يخدموا كل واحد اللي سي دوبتيميزي على مستوى الشخصي
1: اما كل واحد
0: لكن
1: واحد.
0: على مستوى المنظومات الاوبتيمايزاسيون الفردي ما يؤديش اوبتيمايزاسيون على مستوى شمولي
1: شمولي باهي خليفة
2: نختم ديما نمشيو في نفس الموضوع قلنا المطلوب من المواطن بالضبط في علاقة باستهلاك الطاقة ينقص كما قالك حاتم يستعمل كليماتيزور في 26 الإدارة كيفاش تتفاعل مستقبل انت والإدارة باش تولي تخدم صباح وعشية شنو الممكن يوفر لو كان المواطن بدوره ينخرط
1: تعرف علاش مخافتني
2: مشروع التحكم
0: في الطاقة
1: ريتو الكليماتيزور اللي باش ينقص كان ينقص لنا مثلا 3-4 سوايع في الإدارة أكثر هو ينقص
2: يعطي الخدمة
1: اشتاوا باش يرجع بيك
0: صحيح توا فما معناتها احنا كنا معناتها بطريقه غير مباشره نعملوا في الفسخ الفسخ الطاقي للادارات من ذروه النهار باش ترجع توا باش ترجع لكن شي يصير فما فما فما تحول خاطر العبيد كانت كونسومي بشكل متوزع على مستوى الجهد الضعيف توا كلها باش تولي في لوكاليزي معناتها في في تجمع تتجمع اذا باش يولي الذروه تنتقل من المحولات الجهد الضعيف الى المحولات الجهد المتوسط الحاجه الباهيه اللي هو الشبكه بتاع الجهد المتوسط اللي بلوز ايكيبي متطوره اكثر قادر انها تستعيب تستوعب لي شوك المشكله ديما في معناتها المشكله باش الحقيقه الحقيقه المشكله باش تقعد في ذروه المساء
1: ذروه المساء
0: ذروه المساء خاطر باش يعاودوا يرجعوا والنمط نتاع السلك يولي يشبه نفس الصيف
1: سبعة متاع الليل
0: سرتو الليلة سخونة مدارية معناتها حرارة سخونة وفيها برشا رطوبة دونك معناتها ما ينجمش يتبخر العرق والدنيا تسخن العباد تحب ترقد خاطر غدوة لازمها تمشي تخدم لازمها ترقد بالكدا باش تحل كليماتيزوراتها
1: باش وصلنا لهذا يا ربي جيتنا قبل الحرارة كيما هكا وخرجنا وستيك تعمل الكيف اللهم صل على النبي باش وصلنا لهذا
0: وصلنا لهذا أنا قلت لك فما برشا مديرين عامين تعداوا على ستيك دونك ما فماش كونتينيتي نتاع رؤيه ما فماش معناتها
1: لا ولي شوا زاد اللي ما اخترناش لي شوا
0: فما لي شوا
1: في عام 2016 معناها الشوا اللي عملتها الحكومه كان ديفياسيون ما خليناش شوا صحيح معناها نقولوها انا غالب
0: نقولوها لازم نقولوها
1: غلطنا ويلزمنا توا نصلحوا
0: وغلطوا دول وغلطوا دول متطوره
1: ومعناها مش راهو نقول فيها باش نحاسبوهم نقولوا فيها هذيك صارت غلطه ما نعاودوهاش
0: ونصلحوا انا نصورها زاد راهي معناتها معناتها كما قلنا في حاله صدمه هما اللي خذيو قرارات هذه. فما عبيد خذيو، انا احكيو على 5-6-7 من الناس فهمتها، معناتها ظاهرين معناتها وما معروفين 7-8 من الناس هذوما في حالة صدمة. لكن لازم يتجاوزوا الصدمة هذه ويقول لك ايجا نمشيو توا حل سيرو نمشيو الكارثة.
1: والحل اليوم قبل غدوة، والحل زاد أوسي اللي يقدر حفود عليه أنه اللي كومبيتونس هذوكم كالطيارات متاعنا أولادنا وبناتنا نعملوا مجلس طوارئ، سميه سميه أي حاجة، دو استراتيجية مستقبلية يخدم على المدى القريب القريب اللي هو 2027 هاي. المتوسط وأيضا البعيد، سينو رانا ما نوصلوش.
0: فما حاجة مهمة خلية الأزمة هذه راي مش كما خطر احنا في تونس تعودين لموا لجنة قولها برا عملي رابور، لا لازمها بيجي، لازمها وقت، ولازمها رسوس، سينو الخلية ما تخدمش
1: ما تنجمش تخدم. إذا كان نعم. يا أخي ناخذوا

0: قالك ونمشي تونا منا
1: ولا دابت لتونس
0: ولا دابت لتونس وتونا منا
1: كالكيو.
0: ونعرف اللي احنا نقدو معناها التونس تبارك الله
1: وموجودين علي. الكفاءات معناتها بطراز عالي ويحبوا البلاد هذه ويعرفوا معناتها ان الازمه هذه راهي ازمه خطيره برشا على البلاد واذا باش يبداو يخدموا من غدوه.
0: ميرسي بوكو فؤاد علي باش تبقى راهو نرجع لك تباعا كمستشار لينا المهندس حط. في الطاقه احنا نقول لكم شكرا لكم على المتابعه نتلقاو غدوه من 6 ل 9 باي وتحيه تونس.

0: Publicité.
1: Bref, l'éclair a fait tout le crayon rajout. وينك يا ايتوديون؟ لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريد طور عالمك.
2: للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
3: مع أورانج بوستي الغونتخي باللوفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفروات. عندك أورانج.
0: جوهرة
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
6: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. بمعتمديات أو بمختلف معتمديات ولاية سوسة تتواصل متابعة التدخلات الميدانية للعناية بالمؤسسات التربوية والجامعية ومحيطها، وذلك من خلال أعمال النظافة والتقليم وإزالة الأعشاب والتهيئة والدهن والصيانة بالنسبة بالتنسيق بين المعتمديات والمؤسسات التربوية والبلديات ومختلف الأطراف المتدخلة. وتواصلت الاستعدادات للعودة المدرسية من خلال برمجة تدخلات النظافة والعناية بمحيط المؤسسات التربوية بما يضمن جاهزية المؤسسات واستقبال التلاميذ في أفضل الظروف، حيث شملت التدخلات كلا من معتمديات حمام سوسة وأسوس المدينة وأكودة وهرجلة ومساكن والزاوية القصيبة ثريات والقلعة الكبرى وكوندار وبوفيشة وسيد الهاني والقلعة الصغرى. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن شروع بداية من اليوم في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 26 و 27 المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل، مضيفة الشركة أن الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز الصلاحية بداية من تاريخ تسلمها، مشيرة إلى أنها تخضع لتسعيرة تفاضلية مع المحافظة على الأسعار نفسها المعتمدة خلال السنة الدراسية الفارطة. كما تتيح الشركة للمشتركين إمكانية دفع معلومة الاشتراك دفعة واحدة أو على أقساط. أعوان وإطارات شركة فوسفات جفصة ينفذون اليوم أضرابا عن العمل لمدة 3 أيام بكافة مواقع العمل الراجعة بالنظر إلى الشركة، وذلك إثر عدم استجابة الإدارة العامة وسلطة الإشراف لمراسلة المجلس القطاعي للمناجم بشأن عقد جلسة عمل للنظر في جملة من المطالب المتعلقة بالوضعية المالية للشركة وديمومة المؤسسة والتطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة إلى جانب تفعيل الزيادات في الأجور وصرف المستحقات. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر بأن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق اليوم لتتواصل إلى غاية يوم السبت 5 سبتمبر الحالي، موضحة الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية، وذلك من خلال إنشاء صاحبة المشروع حسابا خاصا بها ثم تعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة والتثبت من صحتها وإدراج المنتوجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوج. ختاما، واشنطن تحث مجموعة العشرين على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد إيران خلال اجتماعات وزراء مالية المجموعة في أشفيل بنورث كارولاين.

0: كما تناولت نقاشات قضايا النمو الاقتصادي العالمي وتفاقم الديون الحكومية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي سي حاتم، شوف لنا المصيبة اللي عايشين فيها في جربة. هو 4 أيام ما دخلت حتى دبوزة ماء لجربة نهار الجمعة، والمية نتاع المحطة التحدة للميناء تقص في النهار وتقص في الليل، يا أخي ويقتلوا الناس. ربي عملنا بحث وشوف لنا المصيبة اللي حلت بينا. شكرا.
2: السلام عليكم جوهرة فهم، وعمري كل جاي. قلت كان أي واحد حكالي قال لي روش يجي وقت من الأوقات في تونس لأن المنظر هذا تقتل الضوء وإلا نجيب يصرف على البرز ما والله نصدقه ما نصدقوش. قلوا مستحيل في تونس يجرنا هجم، مستحيل. احنا أعلى نقطة في أفريقيا بلاد الأنهر مضطر تصب ما شاء الله خيرات تشدوا الصف على المين معدني، مستحيل. واللي وصل المين سبالة بالرداءة هذيك مستحيل. نقولوا ما نصدقوش. أنا سيدي أنا أصدق في تونسي اليوم نشوف فيه حقيقة. علاش تونس هكا؟ علاش تونس جميلة مزيانة؟ علاش عملتوا لنا هكا؟ علاش يا مسؤولين حسبي الله ونعم الوكيل اللي شادين الكراسي وراء الكرسي ابتلاء من عند ربي، حسبي الله ونعم الوكيل. ما نسامحكمش على بعضكم كل المسؤولين.
3: الله يا جوهرة، احنا نفس متاعنا راهو جوهرة فاهم، احنا نشكيو كان جوهرة نشكيو لحد مربي. راهي مدينة الساحل راهي تخنقت، راهي تخنقت كل يوم فيها كارثة، راه كل يوم فيها كارثة على الموتوات. نحب نوصل ميساجي وزارة الداخلية لخرة الدخل طريق، راهو عندنا موتوات راهو لا نرقدوا لا ليل لا نهار، غوف مرأة تمشي على روحها تدخل فيها موتور باش تخلق رحمتها والزوز يموت وكارثة حلت كبيرة. بربي يا جوهرة برحمة والدي، احنا راهو نفس بتاعنا جوهرة، نشكيو كان الجوهرة، ميساج وزارة الداخلية تدخل طريق، احنا توا عانيو في الفرزة ومشاكل تولت هالمتوات الكبار هذوما.
4: والله يجدنا قصرين الماء كنا مليء، قصرين الضوء كنا مليء، نحاول ندرس الماء المعدنية كنا مليء. اليوم حلوا شانت في القلعة الكبيرة في ناش أحمد السيدي بالترش والبكار وكل شيء بالتو، اليوم الوقت تو أو 10:30 لا قيمنا لا ارتحنا لا شيء، مش عارف هون مهون بشيل ده لا دي بشيل ده هون يحب بشان ده مش عارف مش عارف.
5: لا حبيت اللي يحتكر في الماء ولا يخبي الماء ولا يزيد في سعر المياه المعدنية، راه مش يتحاسب أمام الله ورسوله، راه يحمل مسؤولية أمام الله. ولا يخبي في الماء في ستيك وخلي الناس بالشر، ولا الناس خليهم الناس بالعطاشة، راه مش يتحاسب قدام رب سبحانه وتعالى، مش قدام أنا ولا قدام الشخص ولا قدام المحكمة.
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité. Femme à box 5G ou Femme à box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا، كونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: جوهرة أفهم.
2: Publicité.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoherFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoherFM.
1: Publicité. مع أورانج بوستي الرنتريب لفروات
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتريب لفروات عندك أورانج
3: جوهرة أفهم
1: Publicité.

بدل الموجة نسمع جوهرة فاهم. في المسير والمهدية 89.4

0: publicité. Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا، كونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: الكرتابة حاضرة، التابليي حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى ال 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات.
2: مونوبخي ديما معك.
3: الرونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
4: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز.
5: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة ينفذ اليوم إضراب عن العمل لمدة 3 أيام بكافة مواقع العمل الراجعة بالنظر إلى الشركة. وفي تصريح لمراسلنا بالجهة، تحدث كاتب عام جامعة المناجم ريم هلال عن أسباب هذا الإضراب.
6: اثر صدور تنبيه باضراب بتاريخ 13 أوت 2026، قام اليوم عمال المناجم شركة فوسفات قفصة باضراب لمدة 3 أيام. والاضراب هذا جاء بخلفية لائحة اصدرت بمجلس قطاعي في الاتحاد الجهوي قفصة بتاريخ 30 جوان، فيها عدة مطالب. اولها الوضعية المالية لشركة فوسفات قفصة وديمومة المؤسسة في الوضعية الحالية، ونقاط تتعلق محاضر جلسات سابقة. وكانت تاريخ الإصدار اللائحة 30 جوان، وانتظرنا من 30 جوان إلى 5 أوت، حيث حددت الإدارة العامة جلسة عمل للائحة في مكاتب تونس. وإثر تنقل الطرف الاجتماعي للجلسة فوجئنا بإلغاء الجلسة بدون أسباب إلى حد الساعة. اليوم احنا كعمال شركة فوسفات قفصة وكطرف اجتماعي مضطرين للإضراب اللي اليوم هو حق دستوري احنا ندافعوا بها على حقوق العمال، ندافعوا بها على مكتسبات قديمة، ندافعوا بها على ديمومة شركتنا وعلى وضعيتها اللي ما عدناش فاهمين منها حتى شيء. اليوم الوضعية في شركة فوسفات قفصة معناها في حالة كارثية. اليوم أول نهار في الإضراب، نسبة النجاح مرتفعة، فاتت كل التوقعات، شلل تام في المغاسل، في المقاطع، في الإدارات بكامل الشركة. نهار الخميس اللي هو ثالث يوم باش نقوموا بندوة صحفية في الاتحاد الجهوي، وباش يكون فما تجمع عمالي. الندوة الصحفية باش نحكوا فيها كل التفاصيل معناها المتعلقة بأسباب اللي هزتنا للإضراب.
5: نسبة الفائدة بالسوق النقدية سجلت ارتفاع طفيف لتبلغ 7% خلال شهر أوت 2026 مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري 2026 إلى جويلية 2026 حسب بيانات إحصائية نشرها البنك المركزي التونسي. وبحساب الانزلاق السنوي، واصلت نسبة الفائدة منحى التنازلي منذ سنة 2023، إذا تراجعت من 8% في أوت 2023 إلى 7.99% في أوت 2024 و 7.5% في أوت 2025 لتستقر في حدود 7% خلال أوت 2026. ويرتبط تطور نسبة الفائدة في السوق النقدية بشكل وثيق بتطور نسبة الفائدة الرئيسية اللي حددها البنك المركزي التونسي باعتبارها من أبرز الأدوات المؤثرة في توجيه أسعار الفائدة في السوق النقدية. مؤشر تويناداكس لبورصة تونس سجل خلال حصة يوم الاثنين تراجع بنسبة 0.23% ليبلغ 19,406.31 نقطة، وسط حجم تداولات متواضع في حدود 4.7 ملايين دينار، ولم تسجل حصة أمس أي صفقة على كتل الأسهم. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 31 أوت انخفض إلى حدود 1646 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 28 أوت في حدود 1767 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 31 أوت فارتفعت إلى حدود 25543 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 100 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 28 أوت في حدود 25512 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 100 يوما. دوليا، أسعار النفط ارتفعت بنحو دولار اليوم بعد تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، مما أحيى المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة رئيسية لإنتاج الخام في العالم. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت ب 1.05 دولار بما يعادل 1.2% إلى حدود 91.54 دولار للبرميل. أسعار الذهب انخفضت اليوم مع تقييم المتعاملين التوتر في الشرق الأوسط وترقبهم بيانات مهمة عن سوق العمل الأمريكية تصدر هذا الأسبوع، واللي قد تشكل التوقعات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى حدود 4428.54 دولار للأخرى. كالعادة نختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و385 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و913 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و190 مليم.
4: بزنس نيوز جوهر اف ام، تندنس تندنس
7: برعاية مع أريدو. سافر لفرنسا وانت متمان على المكالمات والانترنت، اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو، وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا معكم في فقرة توندونس. اليوم باش نجاوب على سؤال أكيد راهو العديد منا تعرضنا له وقت اللي جي اون ميزاجور جديدة لنظام تشغيل التليفون امتاعنا. بعد ما يعمل الانستالاسيون والميزاجور اوتوماتيك، التليفون يعاود يعمل الرديماراج بمجرد الانتهاء من تثبيت التحديث. لكن السؤال اللي يطرح نفسه لهنا، إذا كان التليفون ما رديماراش وحده شو نعمل؟ الإجابة سهلة برشا، يلزم نعملو رديماراج للتليفون متاعنا، وماذا بينا زادة نعملو رديماراج للتليفون متاعنا على الأقل مرة في الجمعة. أي سيدي هبش نعطيكم علاش. إعادة تشغيل التليفون بعد تثبيت تحديث النظام يعاون في إعادة التشغيل هذه على التأكد من بدء تشغيل مكونات النظام الجديد والعمليات المرتبطة بالتحديث بصورة صحيحة. وقت اللي الرديماري التليفون متاع شنو اللي يصير؟ يصير اللي كونه العمليات والمهام اللي كانت تخدم on arrière plan تتسكر، وتعاود تحميل مكونات نظام التشغيل من جديد، وهكا نتخلصوا من بعض الملفات والبيانات المؤقتة اللي هي موجودة في الميموار متاعنا. هذاك علاش بعد ما نعمل رديماراج للتليفون متاعي لاحظ اللي كونه فما تحسن في أداء الجهاز واختفاء بعض المشاكل البسيطة اللي ظهرت بعد الميزاجور، كما مثلا بطء الاستجابة والتعطل بعض الوظائف. والفكرة تنطبق على زوز أنواع التليفونات اللي موجودين واللي منتشرين بكثرة اللي هما الأندرويد والآيفون. والرديماراج المنتظم ينجم يكون مفيد للأجهزة الإلكترونية متاعنا، حتى للي بي سي متاعنا والأجهزة اللوحية، وحتى من أجهزة الألعاب. الرديماراج من وقت إلى آخر ينجم يكون خطوة صيانة بسيطة ومفيدة، وننصح بإعادة تشغيل التليفون بصورة دورية مثلا مرة في الجمعة، خاصة إذا كان لاباري متاعنا يخدم لفترات طويلة دون إيقاف التشغيل. ولهنا نحكيو على الأورديناتور ولا التليفون. إعادة التشغيل ينجم يكون عندها زادة كيف كيف جانب أمني، علاش؟ خاطر نلقى وكالة الأمن القومي الأمريكية المعروفة أكثر بالنسا تنصح بإعادة تشغيل التليفون الذكية مرة في الأسبوع كإجراء ينجم يعاون في الحد من بعض أنواع التهديدات الإلكترونية. والرديماراج هذا يؤدي إلى إيقاف بعض العمليات وألا ليز أبليكاسيون الضارة واللي نلقاها تخدم أون أريير بلان، شيء اللي عطل الهجمات اللي تعتمد على بقاء البرمجيات الخبيثة نشطة في وسط الذاكرة متاع لاباري إلكترونيك متاعنا، كسوا تليفون ولا أورديناتور ولا أجهزة لوحية، وحتى من اللي كونسول دو جو متاعنا. دونك نصيحة للناس الكل مريرة في الجمعة الرديماريو لاباريات متاعنا. هذا شنو اللي عندنا اليوم، تقيد متابعة طيبة لكل برامجنا.
10: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فاش صوتك

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، صباح الخير الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. اتبعوا فينا على صفحتنا الرسميه فيسبوك جوهر اف ام لايف، انستغرام، كيف تيك توك. زاد نقول لكم اللي ديما تلقاو عنا لاكتواليتي، تلقاو برشا حاجات اللي انتم تحبوا تعرفوا فيها الاستفاده وحنا نعطيكم الافاده. زاد خلينا نقول لكم يصبح الورد للناس الكل تحقت بينا توا، نقول للناس اللي تبع فينا مصباح مرحبا بكم، وكملوا واصلوا معنا على الدنيا وما فيها. كيف العاده ليكيب حاضره، سميه صغيره في الإخراج التقني، في الإخراج الرقمي نرجس قلالة، في استقبال تليفوناتكم واقتراحاتكم وتنسيق جمال بوقديدة. خليني أقول لكم أنا أحلم غيلان في الأعداد والتقديم اليوم بيدونلو اللي متواصلة في العدد متاحة لليوم الثلاثة، اليوم 1 سبتمبر إن شاء الله أول نهير في الشهر الجديد. إن شاء الله مبروك عليكم وعلينا ناس الكل، وخليني نقول إن شاء الله عيد ميلاد سعيد لكل إنسان عنده اليوم عيد ميلاده 1 سبتمبر. أنا أحلم غيلان نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك، نخليكم مع الموسيقى ومع الدنيا وما فيها.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم مبروك، صباح الخير الناس الكل. اكيد كي نحكيوا احنا توا على العوده المدرسيه نحكيوا على تهيئه المناطق نتاعنا، تهيئه المدارس نتاعنا، معاهد نتاعنا كيف دونك. خليني نقول لكم اللي الهيئه المحليه للهلال الاحمر التونسي بالقلعه الكبرى عملت مبادره حلوه برشا اسمها معهدنا دارنا. دونك هذه الحقيقه مبادره حلوه برشا، فما حمله تنظيف اللي قاعده صايره توا يحضروا فيها بطبيعة الحال لاستقبال السنة الدراسية الجديدة. خلينا نمشي مع مناسق الهلال الأحمر بالقلعة الكبرى السي أحمد دردور. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: صباح النور. صباح الورد، يومكم سعيد. حاتم دردور.
1: شنو لك يا سي حاتم؟
2: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
1: وما نجمش في اللونتين.
2: الحمد لله.
1: مرحبا بك سي حاتم.
2: وبيك يا عشق.
1: دونك منسق الهلال الاحمر الهلال الاحمر التونسي بالقلعه الكبرى، تحكي لنا اكثر تفاصيل على المبادره هذه. دونك معهدنا دارنا هذه، خلينا نفهم شنو التفاصيل هذه وعلاش حمله تنظيف توا وحمله نظافه قبل العوده المدرسيه، علاش ما تكونش ديما هذه؟ تفضل.
2: نشكرك على انك عدتنا في جوهر عفام. الحقيقه احنا هيك عايش، احنا منذ 9 سنوات دائبنا على كل سنه قبل العوده المدرسيه. نذكر فقط السنه الفائته قمنا بصيانه مدرسه الحي الجديد، وجمله فما سور طاح عودناه زاد بالمساعده المجتمع المدني واهالي القلعه الكبرى. الحقيقه احنا رئيس الهيئه المحليه بالقلعه الكبرى السيد منير الزواري دائما يسعى باش يساهم بماله وجوده وما يخليش من روحه باش يساعد المؤسسات التربويه، وهذا دورنا باش ندعموا مجهود الدوله. معهد علي بورقيبه قبل كل شيء انا قريت فيه، بنتي تقرا فيه والعائله القلعيه بريسك كل عندها شكون قرا في معهد علي بورقيبه. معهد يمثل بالنسبه لنا احنا الامه، ذاك علاش المعهد دارنا هو الشعار. ونفتكر المبادره كل عام نحاولوا باش نشاركوا الاغلبيه. تعرف احنا معهد علي بورقيبه يضم حوالي 2300 تلميذ، يعني لو كان يجيوا 10% منهم ما شاء الله نقوموا بالواجب الكل.
1: بارك الله.
2: المعهد هو ثاني اكبر معهد في ولايه سوسه من حيث المساحه. يتطلب برشا مجهود باش يبدا في احلى حله. احنا دي ثاني مره منذ 3 سنوات نعاودوا ندخلوا في معهد علي بورقيبه، لان كل سنه ندخل في مؤسسه تربويه. ان شاء الله قدماء معهد علي بورقيبه، اهالي القلعه، اطباء، مهندسين، محامين، مقاولين، ما شاء الله خرج اجيال واجيال. وانا حتى كي من مشاكساتي كيقولوا لي قلهم راه حتى اللي يخدم وما ينجمش ينجم يساهم بعامل، معناها يخلص خدام يجي يعمل نهار ينظف ولا اثنين، معناها ما نخلقوش الاعذار باش ما نوقفوش. وتعرفوا انتم مجهود الدوله، معناها احنا ما عندناش صحيح. تعرفوا ولا فما نقص في العمل في المؤسسات الكل، دونك هاك المجهود اللي نعملوه نعاونوا في المعامله ونعاونوا في وليداتنا باش كيجيو في العوده المدرسيه يلقوا في احلى حله. ومن بركم هذا نوجه نداء مره ثانيه لاهالي القلعه الكبرى اللي هما اهل خير، والحقيقه في كل ما نقصدوهم في موضوع الا ويلبيوا الدعوه، ان شاء الله يلبيوا الدعوه المعهد علي بورقيبه، معهد الناس كل، دارنا دار الناس كل، وان شاء الله يقوموا بالواجب، وان شاء الله يرجعوا تلامذتنا في أبا حلة، وإن شاء الله تونس ديما غدوة بينا خير، وديما تونس واقفين لها أولادها وبحول الله ما تطيحش. كذلك نوجه الدعوة مدام فرصة تحتها لي من المنبر تاعكم، احنا بنقوم كل عام بمبادرة بسيطة هي 100 محفظة. عملنا كفلنا بمئة محفظة وصلناهم للعائلات اللي احنا مشينا لهم دار دار وشوفنا الحالات الاجتماعية نتاعهم. نفس الشيء حطينا لشاريو بتاع الهلال الأحمر في بعض المكتبات، لكن مفتوح المكتبات كل، احنا نقبل كان المساعدات العينية أو من يريد أن يساهم مباشرة مدوه بالعائلة يتكفل بها ويوصل لها المحفظ. ومن منبرك وانتم يعطيكم الصحة لأنه صوتنا يوصل على طريق أثير جوهرة أفلام، وإن شاء الله ديما كنا نسعى للخير. وتي بارك الله فيك على مجهودك
1: سي حاتم. انا نقول لكم يعطيكم الف صحه، من خلالك انت نحيي القلعه الكبرى واهاليها الكل، ونحيي رجال الأعمال تبعين للقلعة الكبرى.
2: ربي يبارك لهم على ذكر رجال الأعمال. حتى نقص عليك سامحني بالكلمة لأن احنا في بخص علي برقيبة اليوم. لكن احنا عنا ابن القلعة البار اللي كنا نشيده بمجهوده ما شاء الله. هذه المدرسة الثانية اللي عاود فيها على نفقة الخاصة مدرسة المنصورة بعد مدرسة غورتجوا السيد حافظ الزواري. ربي يبارك له في ماله وصحته, وهو أب القلعة الروحي يعني ما يخرش حتى جهد باش يكون بالواجب. شكرا لكم صح. شكرا جزيلا.
1: يعطيك الصحة سي حاتم دردور, مشكور برشا. دونك خلينا نقولوا مثال حلو برشا القلعة الكبرى, حتى في تأزر أهليها ناسها مع بعضهم, حتى في أزمة الماء لقيناهم الحقيقة مثال للقلب الكبير واللي يتوجهوا لبعضهم. كذلك احنا زاد إن شاء الله تباعا خلال البرمجة بتاعنا اليوم للعدد الجديد من بيدون لو باش نلقاو زاد تأزر من نوع آخر في معتمدية أخرى من ولاية أخرى, ولاية سيدي بوزيد. زاد نحكيو على الهلال الأحمر تونا القوم بعد في ساعتنا الثانية إن شاء الله باش نحكيو كيفاش المساعدات في الماء ما خلاوش خيانهم عطشانين وما خلاوهمش بلاش ماء. دونك هذا الحوصله اليوم. خليني نقول لكم زاده شويه اخرى باش تكونوا مع قفته الصيفيه اللي هي باش تكون مع اليوم زميلتنا وعزيزتنا روضه العلاقي على موسيقى ورجعينا.

0: فاسبول نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
3: هو أنت مين فكرني بيه؟ اسمك إيه علشان نسيت؟

0: الصيفية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. أكيد تستنوا في قفة الصيفية. قفة الصيفية اليوم تجيكم سبيسيال ما من مرش الحمامات مع زميلتنا الغالية العزيزة. خليني أقول لها أهلا وسهلا روضة العلاقي.
2: مرحبا بك أحلام، مرحبا بكل مستمعينا في أجواء نقولوا آخر صيفية. أحلام متعرفش عليه على خطر احنا طوى في ظل عودة هكا معناها جامعية اللي هي تعرف اليوم عودة المعاهد التحضيرية للمهندسين وكليات الطب في انتظار انه العودة المدرسية للمعاهد والابتدائي يكونوا في 15 سبتمبر. اذا كما قلت لك معناها في آخر هكا معناها دينا نسيق وراء معناها بالنسبة بالضبط بينا سلموا اللي ما ماش بروجرام ولا ما خلاش معناها يحاول يزرب معناها يخلط يكمل
1: ان شاء الله.
2: ان شاء الله
1: حكينا على اجواء المرشي الساعه على الدنيا على العباد.
2: بالنسبه للمرشي الحمامات اليوم الحركيه والتشكيات ديما احنا معناها كل اسبوع ما نجيو احلام التشكيات هي بيدها معناها الحركيه ناقصه في مرشي الحمامات. علاش ناقصه؟ على خطر ثم برشا انتصاب فوضوي امام المرشي، هذه حاجه. وفما زاد كيف المحيط المرشي من الشارع الاخر اللي هو سوق الخميس، يتسمى شارع سوق الخميس، فيه تلقى النصابة والمواطنين كل يلتجئوا للمنطقة هذه كما تعرف انت الانتصاب الفوضوي والناس

0: معناها على انتصاب الفوضوي اللي هو معناها بأقل شوية سعر دونك يمشي الغادي. إذك علي في خليفة ما تشكيات من وتذمر من أصحاب المحلات اللي هي مهيكلة واللي هي معناها في سوق وفي مرشية الحمامات
1: ويخلصوا في أداءات ويخلصوا في البلدية و... دونك عندهم ديزونجاجمون
0: بالضبط. بالضبط بالضبط بالضبط كل شيء. هذه دعوة ونعود وجدوا الدعوة للمواطنين باش يأخذوا مرشي الحمامات اللي يلقوا فيه فيه كل شيء معناه موجود فيه كل شيء وفيه تمت إعادة هيكلته مؤخرا معناه به مريق مزيان المرشي حتى الامبلاسمون نتاعه والموقع نتاعه استراتيجي في وسط قلب الحمامات. نتعداو لقفيفتنا اليوم وين لقينا البطاطا على 2300 البصل 2000 الطماطم 2500 السنيريا غالية شوية السنيريا يا أحلام على 4800 ولد القمرة كيف كيف غالي 4980 الفلفل المسكي 3980 القارص قفزة نوعية أحلام 8980
1: في نهار وليلة
0: قفزة نوعية في نهار وليلة غالي غالي القارص بكل الطلب معناها يكثر والعرض يقل في الفترة هذه دونك ينتج عنه ارتفاع في السوق.
1: أما زاد في الجهة متاعكم أنا جينيرالمون تكون متوفرة وخير أسعار بالنسبة لكامل المدن الأخرى هكا ولا؟
0: نورمالمون لكن كي نجيو نشوفوا معناها السوق 8980 سؤال معناها نقطة استفهام.
1: صحيح تفضلي.
0: باهي نتعداو للغلة كيما قلت لك الغلة بالنسبة للمرشي للحمامات نلقاو العنب والخوخ اليوم ب 9480 لكن سلطان الغلة نلقاوه قدام المرشي قدام المرشي باب المرشي بانتصاب معناها كاميونة موجودة تبيع في البطيخ وفي العنب قلنا وفي السلطان الغلة اللي هو الهندي اسطل بخمسة دينارات الاسطل الهندي والبطيخ الكيلو على 13% باهي نتعداو للحوم اللحوم العلوش على 62 الهبرة على 53 الحمل المخلط على 35 دينار المرقيز على 35 دينار هذا النورمال والرفيع على 48 دينار نتعداو للحوم البيضاء للدجاج الدجاج اللي هو معناها الحقيقة تعرض الضربة هكا معناها في مستوى منطقة سليمان في مستوى الهوارية منطقة بوكريم تحديدا اللي فما بعض المربي الدواجن معناها صارت معناها نفوق للدجاج نتاعهم جراء انقطاع التيار الكهربائي فما معناها مربي دواجن بقيمة كاملة معناها دجاج انفق فيها يعني أضرار كبيرة الحقيقة ما هي معناها باش تنعكس إن شاء الله احنا نقولوا يا ربي لا ما أكيد معناها باش تنعكس على الأسوام الدجاج مستقبلا وتوفر الدجاج به اليوم الدجاج لقيناه على 8900 الاسكالوب 19 و800 الاسكالوب بولي على 22 و500 نشوفوا لهنا الارتفاع احلام هك
1: اي واضح واضح نصوم احنا برشا دجاج راهو
0: بالضبط
1: رانا شعب ناكلوا دجاج برشا
0: ناكلوا الدجاج على خاطر زاد كيف كي نجيو نشوف نلقاو فوالا كي نلقاو السوم نتاع نتاع اللحوم الحمراء طالعه دونك نسي كل معناها المجا نتاعها يكون الدجاج
1: اكيد
0: الستيك نلقاوها على 13 و200 بالنسبه للكويس بولي على 11000 الخضر الدجاج 13200 بالنسبه للعظم 12100 والعظم العربي على 2400 تعدوا للحوت الحوت قمرة ما تعرف المدة هذية الفترة هذية قمرة إن شاء الله معناها 3-4 أيام كتوفى للقمرة وكتبدا قمرة الحوت يقل هكا ولا ليه
1: صحيح
0: لقينا اليوم في مرشي الحمامات الدوراد على 22 و 8 البوري على 22 و 8 القاروس البحري الجويد 22.80 والقروع على 28.600، الغراب على 22.80، السوبيا 26.80، كريفيت رويال باهية أخشينا معناها فريشكا ب 38.600، ونختموا بالسردينة اللي هي معناها الأوميجا 3 والمنافع الكل الموجودة في السردينة 6 دينارات كهو.
1: اليوم معناها فطورنا نعملو سردينه، شنو رايك؟
0: والله انا بدي انا من رايك يا احلام، انا من رايك فطور معناها فريشك فطورنا سردينه صحي والثوم مقبول معقول
1: معقول في الحقيقه في عائله ينجم يوفي بالحاجه، معناتها كيلو نص يوفي بالحاجه الحقيقه، ونجم نراعيو بعضنا هكا، مش كيما كيلو اللحم العلوش 62 دينار الحقيقه برشا
0: هكيك، ولا بالضبط معناها واحد يعمل هكيك مشوي وإلا مقلي وإلا كما تحب معناها.
1: عرفنا اليوم شو فطور روضة اليوم عرفني
0: السردينة
1: إذا مش حاجة أخرى روضة
0: هكا هو، هذه هي دورتنا في مرشي الحمامات، وهذه قفيفتنا إن شاء الله قفيفة عامرة بالخير، اللي يقصد مرشي الحمامات إن شاء الله يروح بالخير في قفته.
1: أمين يا ربي، وإن شاء الله نشوفك يا روضة زادة في أقرب الأوقات، مش كان في رمضان بركة. خليني نحكي زادة الحقيقة ما روضة العلاقي تلقى معاها أجواء كبيرة برشا، وتلقى معاها الرح زادة تفرح برشا بينا كي نمشيو. شكرا ليك روضة العلاقي، كنت معانا من مرشي الحمامات. دونك هذه الأسعار هنعرفنا، عرفنا نجم تكون الأسعار كلها متوافقة مع بعضها في كامل الجهات. دونك خلينا فطيرنا اليوم نعمل سردينة بنينة معاها طريف بطاطا بقلية معاها جرايم فلفل مقلي شوية صوص حمرة. يا نرجس شنو رايك فيها؟ طريف خبز بنينة نعملوها في الدار كان الزم، ولا ناخده وحيدة طابونة هكا مزيان شهيدكم ها؟ ودي سير هاو كان ناخده طريف اليوم سلطان الغلة. عجبني ستل اللي ب5000 في الحمامات، ما هوش موجود برشا، أما شكون باش يجيب؟ روضة بعث لنا ديليفري.
0: تدلل مرحبا.
1: صح روضة، مش هي طيبة نقول لك أنا، ومن خلالك روضة نحيي جميع أهالينا بالحمامات ونحكي كابون جينيرالمون. يلا نمر مباشرة نفتتحها مع الموزيكا، سينو بعد شوية باش تلقاو موجز الأخبار ونرجع معكم إن شاء الله في الساعة الثانية اللي فيها مواعيد أخرى، نجموا تستنيوا معنا تتبعوا معنا كامل التفاصيل والأخبار. مرحبا بكم الناس الكل.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم.
1: لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الديوان التونسي للتجارة يستعد لإطلاق تطبيقات معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة. وستمكن

0: حركيات مراكز الخزن والتوزيع خاصة فيما يتعلق بالمخزونات المتوفرة بما يساهم في تحسين عملية التصرف فيها وضمان مزيد من النجاعة والشفافية، كما تتيح التطبيق متابعة سلامة إجراءات عمليات البيع بما يعزز الرقابة الداخلية ويساعد على تكريس مبادئ الحوكمة وحسن التصرف في موارد الديوان. في شأن آخر، وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية بإطفاء 111 حريقا من مجموع 631 تدخلا، وذلك وفق ما نشره المتحدث باسمه على صفحته الرسمية. الحماية المدنية دعت أيضا ضمن مجموعة من النصائح إلى اتباع الخطوات الضرورية للإسعاف أمام لسعات قنديل البحر من خلال إخراج المصاب من الماء والتأكد من سلامته أولا، واستخدام بطاقة بلاستيكية أو شيئا صلبا لإزالة أجزاء من المجسات العالقة على الجلد. وتضمنت النصائح ضرورة وضع كمادات من الماء الساخن لتخفيف الألم وإعطاء مسكن للألم ومضاد هستامين للحكة حسب الحاجة، مع ضرورة مراقبة حالة المصاب، وفي حال لظهور أعراض شديدة يجب طلب مساعدة الطبيب. دولياً، إيران تؤكد جاهزيتها العسكرية والمالية للرد على الضغوطات والعقوبات الأمريكية محذرة من خرق الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إيران برد قوي على الهجمات التي استهدفت قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأمريكية في الأردن في جولة تصعيد جديدة بعد نحو شهر من الهدوء بالتوازي مع تجديد الضغوط الاقتصادية الأمريكية. وختاما، استشهاد 3 أشخاص وسقوط عشرات الإصابات بينها حالات حرجة في صفوف النساء والأطفال إثر هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة تابعة إلى الاحتلال على منطقتي الكتيبة وأنصار غربية مدينة غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. اسمعوا يدعونوا بنت السيارة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ان شاء الله نهاركم مبروك. مرحبا باللي تحقوا بينا توا دونك بي دون لو في عددها اليوم لنهار الثلاثاء. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك، نقول لكم يوم 1 سبتمبر دكي كيف ان شاء الله شهير مبروك علينا وعليكم الكل، وان شاء الله توفى علينا السخانه زاده. خليني نقول لها اهلا وسهلا ومرحبا بك. صحتك، تخمم على صحتك وتخمم عليك وتقول لك راهو ياسر حلو عليك وياسر سالي عليك وياسر جو عليك. هاني باش نقول لك شنو اللي ثم ورد بالك على روحك. اهلا وسهلا باخصائيه التغذيه السيده نادره يعقوب، مرحبا بك.
1: مرحبا، صباح الخير احلام. صباح الخير، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي اذاعه جوهر الكل.
0: مرحبا بيك ومحلى صوتك ومحلى روحك سيده نادره. ربي اقترحت علينا سيده نادره، قلت خير المشكل هذا موجود. تفضل سيده نادره.
1: احنا اليوم خلينا كموضوع اللي هو الحقيقة اخر سيزون مع فان سيزون، اما على قاعد سير في العروسات، على قاعد سير من مالح من حلو من طبخ. السؤال المطروح يندرى هذا، قول انت كان نعاود ونقول مرة بعد قداش فماش مرة بعد قداش في العروسات يا حليم، ساعات هذاك المرة مرتين في الاسبوع موجودين، وفما شكون معناتها ديما ديما فما مناسبة رب ان شاء الله يفرحنا ان شاء الله الناس كل فرحانين. شوف توا اخر الصيف شنو مش نجم يأثر على الأكل الغير المتوازن؟ احنا نحبوا نعرضوا حاجتين. أول حاجة ساعة مش نقولوا كيفاش نجم نصلحوا، وثانية حاجة ولا أهم نحب نقول لا ميزارهم عندهم عروسات، أول ناويين عام الجاي إن شاء الله عندهم عروسات من توا، هو لي كوموند وكل يصيروا من توا هم أحلى العام الجاي. نشوفوا كيفاش نحاولوا نحافظوا على قدر الإمكان باش ناكلوا صحي حتى في العروسات. هي الحاجة الباهية ولا خممت فيها أني ما بيني وبين نفسي قبل الأحلام في العروسات ما فماش لي سغزاء قبل ما العرس هما اللي يمدوا ويفرقوا ويحلفوا عليك ويقرقوا بيك وما تتعدى بتبق إلا ما تاخو تورا ولي سرباء. والله يا أحلام ساعات متلفتين الغادي يمدوا لك تبقى ويتعدي وكان خديت كان ما خديتش
0: ساعات ما يشوفكش حتى ما يغزل لك
1: عادي جدا. دوك هذه حكاية حشمت ولد وعليه وكل نحيناها هالشي نحينا. أني مش نتحدث شوية على السهرة وعلى عرس وعلى حنة وعلى الكل في الليل، وبعد مش نرجع على الفطورات والعشوات اللي قاعدين يصيروا وكل شوية شوية. راهو نعاود نفكر في المعلومة المهمة ياسر، راهو البدن يخديم يبحث على التوازن الغذائي وما يفهمش معناتها مناسبات. راهو ما يقولش مناسبة خلنا نتصرف، لا البدن صحيح يتصرف في حاجة فيزيولوجيك هذا، فما مرض إنسان مريض يحاول يعاونك شوية، أما يعاونكش خلي عندك مناسبة. مش يقوم هو يحرق أكثر على خاطر أنت عندك مناسبة يقول يا ربي خلي ياكل وخلي تنحرق له أني. لا لا هذا غير موجود. هو شنو لا فما في العروسات؟ فما طاقة كبيرة تتمد في الليلة هذيك في الليل، طاقة كبيرة معناتها برشا سكريات وبرشا دهنيات. السكريات بتأتي من الحلو، ولكن مزال الدهنيات بتأتي من حاجتين، من الفواكه الجافة وكذلك ولا برشا صلي يتمد راه هو
0: صحيح.
1: هذه حاجة جديدة. أما خير سؤال مطروح، أما خير حلو ولا صلي؟ والله هو الحاجة الكومبينيزون اللي صارت ما بين الحلو والصلي تخفف شوية من الوضع. علاش؟ من خاطر الصلي هذاك كان يكون صحي شوية، مش معناتها صحي معناتها المكونات شنو راهو ما يجيش تمشي للي يجي يعمل لك الصلي.
0: صحيح.
1: ما تعملش زوز وثلاث أدوار، أعمل دور برك يكون على قدر الإمكان المكونات باهية.
0: صحيح.
1: على قدر الإمكان الكسالية هذاك يكون مكوناته باهية وفيه البروتينات وفيه الطن فيه الفلويد مار فيه اللحم فيه الدجاج أكوما في البروتينات أكوما يخفضوا من مؤثر السكري متاع الحلوة اللي كليتوا لذتها. دوك حاجة باهية راهي مش حاجة خايبة. أما شنو نعملوا؟ نختاروا الماتيات برومية. أن الأساس هو اليوم حب نتحدث راهو كي تمشي الإنسان مش يعمل لك حلو ولا مالح يلزم تختار الماتيات برومية. كي مش نخمو فلوس وعنا الحق باش نخمو فلوس نقص الأدوار راك تكون رابح من نواحي الكل صحيا وماديا ولا تحب أنت. بيه دونك احنا شنو يصير؟ هات ناخذوا سهرة عادية التاي طبعا نحاول قدر الامكان نقصوا منه في السكر شويه. بالبندق يقعدوا فواكه جافه، البندق الحاجه باهيه فيه ما يتقلاش دونك زيوته باهيه. نحاولوا احنا معناتها نقربوا تقريبا شنو قاعد يتمد. بون ساعات يمدوا معاه كعبه الحلو، ديما كعبه الحلو نتاع التاي تكون نقول اني معناتها صغيره ما تكونش حاجه كبيره برشا، هو خاطر توا لا حاجه جديده المنياردير يعني دراما خير كعبه الحلو العاديه اللي ناكلوا فيها البقلاوه وكعك الورقه وغيره او هالمنياردير. هنا مش نقول متفائل خاطر والله الحقيقه ما نجمش نقول لك المكونات بالكذا نتاع الملياردير. المكونات نتاع البقلاوه نعرفوها الناس الكل، نتاع كارت الورقه نعرفوها. الملياردير هي حاجه جديده، وهو يحطوا شوكولا بلون، هو يحطوا حاجه هيك ما نعرفش كي البات بات بيضاء، دونك مازلنا ما نعرفوش المكونات نتاعها بالكذا. راهو
0: اي
1: اسال تسال اسال انت الا مش يصنع لك الحلو تسالوا تسألوا، راك انت مش تشري بفلوسك، تسألوا شنو حطيتي، شنو شنعتي لزيوفي، شنو مش نمد لزيوفي باش مش نودهم. راهي حاجه مهمه برشا باش تعرف المكونات. بعد تالي بيان سور ولاو يعملوا مره بمره، فما الصليب انواع واشكال، راهو في حد ذاته نعاود نقول فكره الصليب مش خايبه، مش خايبه كان يكون المكونات باين، ما فيش برشا قلي، ما فيش برشا زيوت المهدرجه. حاول ما يكونش كونسنتري بالحريرات. اش معناتها كونسنتري بالحريرات؟ مثلا الكلوفات، الكلوفات تكون مقليه ويزيد يلفوها باللوز ويزيد يعطيو معاها صوص. حاول لا حاول خفف، حاول على قدر الامكان خفف منها شويه، ونجم يكون الجو بنين. راهو
0: ايوه
1: لازم انت تعمل هذا الكل
0: سورتو في الليل،
1: سورتو في الليل
0: نادرة.
1: وجستمون مش نحاول نعطي الحلول اني توا
0: اي
1: باش نحاول نعطي شنو نجمو نعملو بعد مش يكون. دونك كيف نلخص الحلو؟ اذا تعرف المكونات كذلك السالي، حاول مش الكمية، حاول تبع النوعية ونقص الأدوار باش تكون هنا البدن يرتاح شوية وجيب زادة يرتاح شوية. زود زود خاطر كي تمشي تاخذ المكونات الباهية مش تكون أغلى شوية. دونك نقص الادوار عادي، راك سما فرحت. احنا احلام كي نقولوا عرس نقولوا ماكله، لا لا عرس فرحه، المناسبه فرحه مش هذه المناسبه ماكله. راهو لا صحيح مش نمدوا، مش نمدوا حاجات الناس الكل مش نمدوا، اما المناسبه راهي فرحه فرحه، مش معناتها ما تدوروا اكثر هو الاخير ولا بو. احنا مشنا في مسابقه
0: صحيح.
1: دونك هذا توا انت سؤال قلتولي قلت تسمع شيء صحيح تسمع شيء، اما افيك ان بو دو روتار معناتها مخر شويه خاطر في وقت من الاوقات المعده ماذا بها ترتاح. اي انت توا قعدت ليله كامله تعطي فيها تاكل، اما مش مشكل او موا او موا او موا العشاء تقاسمك. توا انت باش تاكل الحلو باش تاكل الصليب وكل، مش لازم العشاء راهو في الدار
0: من غير ما تتعشى.
1: من غير ما تتعشى
0: عملنا توا سيدة نادرة، اش عملنا توا واحد ما يتعشاش ويمشي ما يخلطلوش الدور نتاع السالي، اش عملنا توا؟
1: اش عملنا؟ قلت لكم نقصوا العدد، نقصوا مش عدد ليزانفيتي، نقصوا عدد الادوار والدورة اللي عملته كثر في النومبر. هو راهو قاعدة تصير هيك احلام ما يلحقوش الناس كل
0: صحيح. اما مشكلة بلينا احنا روا والتعليق مشكلة، ولينا
1: نعاند
0: بعضنا برشا، ثقافة ولات جديدة هذه السيدة نادرة.
1: صحيح صحيح، والغلايه برشا وكل شيء برشا، اما الغالب توا قاعدين نتبعوا على النسق هذايا، نحاول الانسان يكون عنده قوه شخصيه باش المناسبه نتاعه يعمل اللي يساعده.
0: صحيح ما يقعدش
1: في الاخر
0: أي.
1: يعمل اللي يساعده هو واللي يساعد ديزانفيتي نتاعه في صحتهم.
0: اكيد
1: هو كيف نقول اللي يساعده، اللي يساعد ديزانفيتي نتاعه في صحتهم، احنا جايبين مش ننفعوه مش نضروه.
0: صحيح
1: دونك كيما قلنا يحاول ما يتعشاش، فما حتى كركات جيو كان تاخذ هذاك راهو مش يعاود كعبه الغداء، والسالي مش يعاود البروتينات، وهكا الحلو مش يعطي الطاقه. دونك هو عشان كامل الحاجه الدفول الوحيده اللي فيه كيما قلت لك بالريتار شويه، مخر مخر مش نقول لك مخر شويه. هكا فما الاكتيفيتي، عرفت شنو هي الاكتيفيتي؟ اي
0: هي كنا نشطحوا ما يصيرش انا قلتها
1: هكا. هون عندنا اكتيفيتي على قدر الامكان، اما راهو يزيد الماء يزيد دقيق مش قدر ما فما اكتيفيتي يزيد تاكل. اما بون فما نحاول يكون فما شويه اكيليبر. تو نحب باش ما نزيدش نطول عليك برشا، نحب نتحدث شويه على هالعجوله اللي قاعد تذبح وهاللحوم الموجوده وهالعشوات هذوما. راهو زاد كيف كيف هما ديتريتور ولا اكثريته قليله اللي طايب في الدار، ولا ديتريتور نورمالمون نورمالمون ديتريتور اللي مش تاخذه اللي بيان فورمي في الحاجه اللي يعمل فيها، نورمالمون يعرف يطيب. شو معناتها يعرف يطيب؟ مش كان الذوق راهو حتى المكونات. دونك
0: الا
1: مش تختاروا يلزم يكون انسان فكم ما اخي تو قاري طبخ، راهو مش معقول راهو لازم يكون قاري طبخ.
0: صحيح
1: معناتها شنو كيفاش، ويلزم يعرف شنو يمشي مع هذا مع هذا، وانت البلا اللي باش يقترحوا عليك بيان سور لازم يكون متوازن. اش معناتها؟ فيه العجي فيه السلاطه فيه كعبه الغله، الحقيقه مراش لواه في الجازوز اللي يمدوا فيه لواه لواه في العشاء تمد في الجازوز. تو انت مديت الغل ومديت السلاطه والالياف موجوده والعجين موجود، هل الجازوزه هذه شو تزيدنا حتى بعد العشاء ولا يمدوا حاجات اخرين التاي وغيره. دونك يلزم يكون الصحن اللي انت مش تتحكم فيه انت مش تختاره مع التريتر يكون متوازن على قدر الامكان.
0: تري بيان.
1: بعد على الجمعه كامله مش تقعد تطيبوا في العجل. احنا والله في بالنا قسينا وقت من الاوقات ما عادش العجوله هاو رجعوا العيال يشوفوا العجوله ولا انا حاول على قدر الامكان نظف شويه كل حاجه معناتها نظف نحيه قدر ما تقدر اك شحومات راه غير معقول معناتها يجيك انسان ويبدا برشا شحومات وواحد يقول لك انا شو نعمل هو شريته غالي العلوش ولا شو نقول يعني والله انا احلام انا في وقت محرج ما نجم نقول حتى شيء كان ربي يعين الناس الكل ان شاء الله الناس الكل فرحانه ان شاء الله الفرحه راهي مش كان بالماكله الفرحه تنجم تقول بالاستقبال الباهي بحويجات اللي تمدهم حويجات صحيين وفي راهو مش الكميه هي اللي تهم النوعيه هي اللي تهم وان شاء الله الناس كل فرحانين وما نزيدش ننزل برشا خير ما يا احلام تو تشوف شنو في الكومنتات
0: قالوا لك يا مدام نيدر انا ضعفنا يا الزينه
1: بداو يقولوا صحيح بداو يقولوا انا ما قلتش ضعفوا اقول نحبكم صحه جيده
0: في صحه
1: جيده ما نحبش توا فما مشاكل صحيه يوفى السيف وكل المشاكل الصحيه وحاولوا هذايا راهو خاصه اللي باش تعمل لي كومنت توا ولا مش تدخل توا فيه
0: وي
1: المتاهات هذه نتاع عام الجاي ان شاء الله ولكن توا زاده الناس الكل اللي مشاو برشا على روسات يمشيو يعملوا بيلون ويشوفوا التحاليل نتاعهم وشنو نجموا نلحقوا باش نصلحوا ان شاء الله
0: والله يعطيك الصحة سيدة نادرة يعقوب
1: يعطيك الصحة
0: فهالنصايح هذيا بالحق ردوا بالنا على رواحنا زاد ما ننساوش اللي هي ولات مسابقة راهي شكون يعطي أكثر شكون يدور أكثر الملح فما مثل قديم سيدة نادرة يقول لك من ملح وحلة كيف اللي بنا وعلق معناه كان بدلوا ولي نقدموا سلي قبل ومن بعد نقدموا الحلو شنو رايك؟
1: هو برشا ناس قاعدين يعملوا في العمليه هذه هو الاكل لو ولاوا مع بعضهم راهي حاجه باهيه مش خايبه.
0: اي
1: ولا حلو ومالح حاجه باهيه ومش خايبه، جست على المكونات شنو حطينا وكاهو على خاطر كيما قلت لك المالح هذاك ينقص من امتصاصك الحلو هذاك قبل كنا في الاخر نكملوها بالكلاس احلام هذا تتذكروا انت. حلو مش مالح بكل قبل. حلو ونزيدوا نكملوها بالكلاس.
0: اسمع كل حاجه انا نعم. خلطت على المقروض وخلطت على الغريبه اللي تدور وخلطت على جاجو وكيف يبدا يدور وخلطت على الكراس
1: صحيح لكن هذاك الحلو لافونتاج الباهي في الحلو هذاك الغريبه والمقروض وكل بيان فما مقلي وفما زيت وفما سكر لكنه نعرف مكونات ايش معناها في الدار معناها احنا مولات العرس هي اللي صنعتها مع خياتها وجيرانها وكل شيء تعرف شنو حتى تو ما نعرفوا شيء ان شاء الله بالثقه كل واحد يختار الانسان اللي عنده فيه ثقه وان شاء الله العروسات كلها تعدى لاباس وربي يهني الناس الكل
0: ان شاء الله ربي يهني الناس الكل وان شاء الله اللي عنده عرس ديلا ربي يهنيه وان شاء الله اللي عنده فرح ربي يهنيه شكرا سيده نادره يعقوب
1: تفضل
0: التغذية دك اليوم هو حكي لنا شويه دك ردوا بين على رواحنا ناخذ بنصائح السيده نادره يعقوب يلا شويه وراجعينا

0: اسمعوا يدعونوا ذنة الصيفية.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تتابعوا فينا زي كيف اهلا وسهلا بكم. خليني اقول لكم العوده الجامعيه بدات كليتنا تعج بالطلبه الجدد والطلبه اللي كملوا في مسيرتهم زي كيف. طب بطبيعه الحال تونس هي مناره، هي مناره للتعليم للتربيه للصحه. مش نحكي اليوم على اليوم العوده الجامعيه بالنسبه لكليه الصيدله بالمنستير، ومباشره مع السيده عميده الكليه سيده شريفه شاوش. قل لك اهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح الخير مدام احلام، صباح الخير لكل مستمعي جوهر اسام، وشكرا على الاستضافه.
1: مرحبا بك سيدتي.
2: يعيشك.
1: باش نعرفوا من خلالك اجواء العوده الجامعيه، عدد الطلبه، شنو اللي استنى فيهم جديد؟ تفضل سيدتي.
2: يعيشك. بون، نعرفوا العوده الجامعيه دي قديمه محطه مهمه، سواء بالنسبه للطلبه الجدد واللي باش يكتشفوا الحياه الجامعيه لاول مره، ولا حتى الطلبه القدام. دونك ديما نحرصوا في كليه الصيدله باش نوفروا الظروف المناسبه للطلبه باش يبداوا السنه الجامعيه نتاعهم في احسن الظروف. حطينا البلاغ نورمالمون نتاع الترسيم من 21 اوت، حطيناه على الموقع الرسمي للكليه، فيه كل لي زانفورماسيون اللي حاجتهم بيهم بالنسبه للترسيم. اليوم استقبلنا اول فوج من الطلبه الجدد، على خاطر نحن بالنسبه للسنه الاولى نقسموهم على 3 ايام حسب كيما نقولوا الالقاب نتاعهم، باش هكاك ما تتجش ياسر مكتظه الخدمه هنا، وباش نسهلوا على العمل نتاعنا الخدمه زاده كيف. دونك كل شيء يقاوه على الباج نتاعنا الاوفيسيال وعلى السيت نتاع الفاكولتي. حطينا لهم معناها اللي حاجتهم به الكل، كوسوسوا النظام الداخلي، بطاقة الارشادات نتاعهم، البلاغ نتاع الترسيم اتسيتيرا. دونك وحطينا لهم زاده كيف لي زانديكاسيون الكل في الكليه باش ما يضيعوش حاجه. برك يحبوهم يوسعوا بالهم معنا ساعه، اللي نحن خاطر توا اوني اون بلان، واحد كيفاش نقولوا اشغال للبهو نتاع الكليه. دونك حاولنا لو ماكسيموم باش ينجموا يلقاو رواحهم فاسيلمون، ان شاء الله يحضر لو بيتو بوسيبل ويتمتعوا ان شاء الله بالبهو نتاعهم الجديد في الكليه
1: ان شاء الله يا ربي. دونك اكيد احنا ديما فرحانين، وديما الحقيقه في استقبال طلبه جدد، في استقبال جينيراسيون كامله زاده، في استقبال الفوي ان شاء الله. هذه ثمره المجهودات الكبيره تاع لي بارون ومتاع زاده الساده المسؤولين، فسواء في اداريا زاده والا نحكيوا على الكادر بيداغوجيك اللي موجود معاكم بالكليه. دونك شنو الجديد اللي يستناهم سيدتي السنه 2026 2027؟
2: بالنسبه للطلبه خلينا نقعد مركزين على الطلبه بيسكو هما
1: طبعا الطلبه.
2: بالنسبه للطلبه اثناء حاولنا باش نزيدوا نأطروهم اكثر، وخاطر ماك تعرف كليه الصيدله هي الكليه الوحيده في تونس. دونك اغلبيتهم الطلبه بتاعنا باش يجيونا من ولايات مختلفه من تونس، باش يبعدوا على عائلاتهم. دونك نحب نطمنهم ونقول لهم هنا الكليه رانا عائله واحده، دونك اي حاجه يستحقوها باش يلقاوها خصوصا عند الاطار الاداري ولا اطار التدريس. دونك نحن كنا غضن صاغيه لهم. دونك السنه شنو اطلقنا تجربه جديده اللي هي تيتورا. بون ما نعرفش بالعربي شنو تسميوها تيتورا. بون هي كل مرافقة معناها لفائدة الطلبة الجدد، معناها باش ناخذ الفترة هذه شنو كل باش ناخذ الطلبة القدم، باش كيلكو زيتيديون من لي نيفو لي سي بري دوزيام اني تخوازيام كاتريام سانكيام، باش يأطروا كل واحد باش يأطر مجموعة من الطلبة نتاع بروميير اني كيما نقولوا ياخذوا اونتخ 5 و 10 ستوديون باش يعاونوهم باش يتأقلموا فيسا مع المحيط الجامعي، باش يتعرفوا على طرق الدراسة كيفاش، الإكزامانات كيفاش يعطيهم حتى لي زاستيوس البرة من الفاكولتي. دونك فوالا باش يتعاونوا أكثر، وإن شاء الله من بعد نحن باش نحاولوا هذوما لي تيوتور هذوما نفرحوا بهم في آخر العام بيان سور افيك دي زاتيستاسيون، وباش نعملوا ما بيناتهم زادا كومبيتيسيون شكون أحسن تيوتور كان فيهم العام هذايا. وهذه فكرة الحقيقة نحب نشكر فيها السيد محمد علي السوسي اللي هو نائب العميد، هو اللي طلع بالفكرة هذه، ولقت معناها كلهم فرحوا بها الطلبة، وإن شاء الله يا ربي ننجحوا فيها كأول تجربة.
1: أكيد فماش دي زيتيديون اترانجي؟
2: Bien sûr, femmes, les étudiants étrangers, même dans le cadre de coopération. Maktaf, déjà, nous avons des talabes qui sont allés au Maghreb dans l'état de coopération, dans les années, pour la pharmacie, femmes, qui sont entre 8 ou 11 étudiants. Donc, nous avons maintenant la liste définitive pour le Maghreb, même ça sera dans. نفس العدد معناها قد ما يمشيوا توينسا نورمالمون نقبلوا مغاربة ساسخاز حتى نحن ما بين 8 ولا 10 اتيديونات بالمغرب
1: سايتي دوبوي توجور هذه
2: هذه قاعده ديما لا كوبيراسيون قاعده ديما هذه موجوده بما هذه دون لو كادر كي نقولوا كوبيراسيون مش اللي بالمعلوم بالمعاليم
1: في
2: فيني تاقة تعاون تاع المعلوم ما زالت ما تحلتش
1: داكوغ هذه بطبيعة الحال في نوفيو بها في الأبان دونك خليني أقول لك العدد كان ذكرنا بالعدد طلبة الجدد إن شاء الله اللي ملتحقوا
2: به بالنسبة لكلية الصيدلة سنة بالذات زيت عليها وبطبيعة هذا يمثل تحدي كبير للكلية خاصة على مستوى التأثير والتنظيم والظروف البيداغوجية على خاطر النومبر بالنسبه للبروميير اني زاد ابوبري في لي 30% معناها نحنا كنا 13 كنا معناها ديما لي بروميير اني في لي 200 ايتوديون السنه باش نخلطوا كاريمون يدول لي 260 270 على خاطر بون نحنا عندنا لي توجيه عادي عندنا لي 180 معناها 192 طالب جديد عنا زادة لي غيوريونتي متاع دورة مارس تاع إعادة التوجيه اللي نجحوا في دورة متاع مارس دونك دوكم عنا 30 وعنا اللي بيجونا في نطاق الكوبيراسيون مع كيلكو ردوبلون وعنا تو مازال زادة باش نشوفوا قداش يجيونا بالنسبة للغيوم تاع أوت اللي هو يطلع نورمالمون في 4 سبتمبر باش نعرفوا أبوبخي قداش مازال باش يجيونا زادة طلبة أخرين في أوت معناها نتصور باش يكون في حدود 270 هكاك طالب
1: ما شاء الله انت قلت لي لي ردوبلون معناها انا الحقيقه ما ينجمش
2: ماهوش اذا نقول لك ماهوش عدد كبير نحن نسبه النجاح راهو ديما في كليه الصيدله بالدورتين معناها بالدوره الرئيسيه ودوره المراقبه بعد في الاخر نوصلوا ديما في 91% نسبه النجاح
1: يعطيك ألف صحة سيدة شريفة شاوش أخذيناك بن المعمعة اليوم دو لا رونتري دونك سيدة شريفة شاوش هي عبيدة كلية الصيدلة بالمنستير يلا سعدنا كثيرا سيدتي كنا مع بعضنا في المباشر دونك هكا الأولياء يطمنوا على وليداتهم وعلى ابنياتهم كيف كيف خلينا نقول لكم زادا صبحية حلوة برشا أواخر الصيف قالوا ثم خريف احنا في بنيش مازال صيف يظهر لي دونك شوية أخرى زادة باش نمروا ونمشيوا إلى ولاية القيروان وين باش نشوفوا غوبورتاج باش نتشاركوا فيه مع بعضنا وخليوا لي كومنتير معنا على صفحتنا الرسمية ولا جوهرة في اللايف يلا شوية ورجعينا

0: تسمعوا يدعونوا فيلة الصيفية.
1: مرحبا بكم من جديد، وهكا وصلنا لأواخر ساعتنا الثانية باش نختموها. ساعتنا الثانية بدعوة الحقيقة من أهالي القيروان المدينة، نحكي وين الحقيقة ثم تشكيات، ثم برشا وجاعة فيما يخص نظافة البلاد. نشوفوا في كل أماكن تلقى الفضلات، هذا باش نسمعه ساعة. خلينا نمشيو مع الغوبورتاج اللي قام به زميلنا طارق الفوال.
2: بالنسبة للوضع البيئي في القروان، الحقيقة مزري للغاية، أوساخ في كل مكان، مزابل، روايح، وصلنا حتى للقوارض ولا تحوس في كل بلاصة. الوضع مش مرضي، لكن كي نجي نشوفه من جهة أخرى نقولوا لا يكلفوا لها نفسا إلا وسعها. جي تشوف تلقى معناها المجالس البلدية تحلت. إذا كانت تحلت المجالس البلدية أش تستنى من القدمات؟ مش تكون منقوصة. زيد على ذلك ما فماش مناولة، المناولة تاعت نعرفوا بلدية القروان ما فيهاش برشا خدامة، معناها جيت له متعذر، لكن هذا ما منعشي باش تتضافر الجهود من جميع الأطراف بما في ذلك المواطنين. المواطن يجب يكون متفهم، يجب يحافظ على البيئة، يجب يلوح الزبلة في وقتها، يجب يعاون شوية.
3: الوضعية الحالية في القروان بخصوص النظافة قم يقول عنها وضعية مأساوية، معناها نشوفوا الوسخ في كل بلاصة في كل حومة، معناها الفضلات رو حاجة ما تصورش مع سخانة، راهي تزيد الريحة وتقوى، وفما شكون للأسف اللي قاعد يلجأ إنه يحرق البقايا هذه والنفايات، ما يزيد يعقد المسألة وتولي أكثر خطر على المتساكنين من ناحية الريحة، من ناحية الدخان. فما حالات إنه كاميون تحرق بجرة الفضلات اللي تحرقت، معناها وصلت النار تحرق الكاميون، معناها الناس تضرت في أرزاقها، تضرت في حياتها اليومية بطريقة الحقيقة قاعدة تقلق يوما بعد يوم، مش عارفين شو الحلول. ياسر فما برشا إخلالات، نحب نشوفوا حلول جذرية خلي الوضعية تتصلح وحياتنا ترجع كما كانت.
4: الحقيقة الوضع في النظافة والبيئة في القيروان وصل الوضع كارثي، رغم المجهودات اللي قاعدة تقوم بها السلطات المحلية، لكن للأسف حجم الفضلات يفوق بكثير معدات البشرية والعربات اللي تمتلكها بلدية القيروان، مساحة شاسعة جدا، وهذا ما انجر عن إيقاف العمل مع عديد شركات المناولة.

0: النظافة اللي كانت تغطي تقريبا 60% من مساحة البلدية. أكداس القمامة في كل مكان تقريبا، في كل الطرقات، في كل الأحياء، خاصة اليوم مع ارتفاع درجة الحرارة ولينا نعاني من الروائح والحشرات. نداء لإيجاد حلول، إرجاع شركة مناولة اللي تكون وضعيتها قانونية، إيجاد حلول حقيقة. يلزم وزارة البيئة والسلطات المحلية تلقى حلول للمشكلة والمعضلة هذه، لأنه الوضع أصبح لا يطاق.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا. دونك شفنا الروبورتاج توا اللي قام به زميلنا طارق الفوال بمدينه القيروان. الحقيقه الصور مزريه، الحقيقه الكلمه اللي شديناها برشا هي كلمه وضع كارثي. باش يوصل لحد من المدينه ويقول لك وضع كارثي، انه الحقيقه الشيء وصل الى اقصى الحدود. دونك كراو احنا الفضلات في كل مكان، كراو احنا اللي يجي يعمل انتصاب فوضوي ومن بعد يخلي اكل فضلات ملوحة ما يلمش بلاست، وزادة ما هوش معقول. هذاك علاش احنا نقوله ديما ماذا بيكم تمشيوا للناس اللي عندها قانون يفرض عليها، عنده الحق وعنده الواجب. دونك حتى كي باش تتكلم تلقى معاه الحق وحتى مع الدولة. دونك هنا ثم الحقيقة شيء غلب وشيء أكثر على البلدية. ما فماش خطمان جديد فيما يخص الأعوان على البلدية، ما فماش منين شركات المناولة، ما فماش في مدينة القيروان. على الأقل كما يقول لك 60% نجم تغطي المساحة، على الأقل يكونوا موجودين وتكون هالفضلات تستدعي. لكن أنا نرجع بكلمة أهم من هذه، وعي المواطن هو بدرجة أولى. دونك المجتمع المدني، البلدية، الولاية، سلطة الإشراف، أي مؤسسة ترجع بالنظر إلى الوضع البيئي هذا اللي موجود بمدينة القيروان، ماذا بيهم يشوفوا في أقرب وقت الحقيقة، على خاطر هذا الكل ينجم مع السخانة، مع الماء اللي ما فماش، مع قصان الضوء، مع هذا الكل الحقيقة يولي برشا وينجم يتسبنا في كوارث. نعم ينجم في أمراض، ينجم في خروجك الزواحف، خروج لا قدر الله نخافوا منهم احنا الفيران، نقولوا احنا نقولوها ديريكتومون نخافوا كي من هكا، على خاطر مش معقول احنا في 2026 وقاعدين حملات النظافة قاعدة تصير وقاعدة ناس كل واقفة رغم فيها بيس. كان كل واحد فينا باش يجري ساك هكا بوبيل ينجم يلم، كان كل حومة لمت اللي عندها وملوحوش الفضلات كي من هكاكا نجم تكون خير. يلا دعوة هذه لكل السلطات المحلية، لكل سلطات الإشراف، أنهم الحقيقة يقفوا على المنحة هذه ويخليوش الأمور تتطور. نشوف في صور زيدة تأكد أنه إنسان يلقى حاوية للفضلات ويجي يحط البوبيل اللوطة في القاعة، يرمي في القاعة. ما هوش معقول زيدة كي من هكا نخلطوا خبز ودبابز وفضلات أخرى في القاعة ولا خلطوهم في الحاوية، ما يجيش. دونك ننظموا روحنا شوية زيدة احنا، دونك المواطن، البلدية، المؤسسة، الناس الكل تقف مع بعضها، والجمعيات وين هما الجمعيات عادة اللي ديما يتكلموا وإحنا باش نعملوا باش نعملوا، يلا يتحركوا الجمعيات كيف كيف ويد يد مع بعضنا أكيد نوصلوا الحل. هي ربيعة الثلاث، ردوا بينا على تاريخها، ردوا بينا على صورتها مدينة القيروان.

0: الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. جوهرة
1: أفلام بيبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. في وقفة أمام وزارة التربية، المعلمون والأساتذة النواب يطالبون بتسوية وضعيتهم وإدماجهم. وأربعة شهداء بغزة، ووزير دفاع الاحتلال يعلن اعتقال مسؤول كبير في حماس. وفي تفاصيل أخبارنا، أمام وزارة التربية وقفة نظمتها اليوم تنسيقية المعلمين والأساتذة النواب للمطالبة بتطبيق الأمر الرئاسي المتعلق بتسوية وضعية وإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وفق ما صرحت به المنسقة الجوية للمعلمين النواب فاتن الشنوفية.
3: احنا نمثلوا الأساتذة والمعلمين النواب 2006-2024 اللي يشملهم القرار الرئاسي متاع عدد 21-2025. المشكلة أنه احنا فما أسامي اتسحبت من قاعدة البيانات، قعدت على قاعدة البيانات الورقية. عملنا مطالب تظلم لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ورئاسة الحكومة ردت بما معناه أن وزارة التربية مجبورة أن تخذنا أنشارج لسبب أخطاء إدارية. صحيح فما بعض الزملاء زاد خطأ شخصي كان منه، أما في الأخر تلم الموضوع وصدر فينا بلاغ باش نجيبوا أوراقنا ونعودوا. ديجا حتى رئيسة الحكومة مستعرفة بينا، عنا البيان اللي معناتها أنصفونا فيه باش نرجو ندخلوا لقاعدة البيان متاعنا ويصير الانتداب على الدفعة الثانية. من فيفري قدمنا أوراقنا كل يوم جمعة عشر أيام إلى يومنا هذا. الجمعة اللي فاتت سمعنا احنا أقاويل اللي فما زوز دوسيات باش ينضموا لبعضه، واللي خفنا منه ذاك هو اللي صار. مطالبنا في بنا جايين على القوائم الرسمية، وين خاطر لحد 21 أوت كي جيت وقابلت مسؤول في وزارة التربية قال لي اللي المشمولين بالقرار الرئاسي معناتها باش يهبط فينا قوائم اسمية في المندوبيات على القريب العاجل. عطاني حتى مولة جمعة ولا 10 أيام. فما شيء اللي نعرفهم أنا ونعرفوا بعضنا ما نفوتوش 205. جيل الوزارة تقول لك انتم 800، اليوم خلي 1600، معناتها ضموا 3 دوسيات مش حتى زوج. الوعد الوحيد قال لك يلزمكم نعملوا لكم أمر جديد، ديجا نص حاضر، أمر جديد يلمكم 3. دونك اللي خوفنا منه هو اللي طحنا.
2: ساحة الحكومة بالقصبة بالعاصمة وقفة وطنية للمعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم للمطالبة بتنفيذ القانون عدد 18 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجية التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، وفق ما أكده أحد المعطلين عن العمل من ولاية القصرين.
4: معطل على العمل من ولاية القصرين، اليوم وقفتنا تندرج ضمن سلسلة الوقفات التي دأبنا عليها يعني منذ عقد من الزمن. شعارها الأساسي والجوهري والرئيسي هو شغل حرية كرامة وطنية، من أجل تفعيل القانون عدد 18 الصادر برائد رسمي في ديسمبر 2025. وإلى يوم الناس هذا يعني القانون هذا مازال ما راش النور، مازال ما راش الأوامر الترتيبية الكفيلة يعني بتفعيل هذا القانون حتى يصبح واقعا. اليوم وقفة وطنية يعني من جميع الولايات، الناس حاضرين رغم يعني حرارة الطقس، العباد جات من مختلف الولايات باش تعبر على رأيها وباش تحتاج حتى يعني يتفعل القانون عدد 18 وحتى يتفعل الشعار الثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية. رئيس الجمهورية أنا قابلته في 15 جوان الفارض وكان لنا جلسة معاه، ولكن يعني وعدنا بأنه إذا وعد وفاء وباش يشوف حل القانون هذا، وثم أمر قاعد يحضر، لكن الأمر اليوم بتاع برشا يعني من جوان لليوم، والقانون هذا صادر برائد رسمي من سنة 25 والنواب حكوا على دفعة أولى باش تكون في سنة 2026. اليوم 2026 شرفت على النهاية والنواب في عطلة برلمانية وبشاء وقت اللي بشارجوا باش يناقشوا الميزانية متاع 2027. يعني اليوم أهم حاجة تهمنا هو الوضوح.
2: تونسي للتجارة يستعد لإطلاق تطبيقة معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة. وتهدف هذه التطبيقة إلى دعم التصرف في الموارد البشرية وسلسلة الإمداد، ولا سيما في مجالي التصرف في المخزونات والبيوعات. هذا وستمكن المنظومة الجديدة من متابعة مختلف مؤشرات قيس الأداء المتعلقة بنشاط الديوان، إلى جانب تعزيز متابعة حركية مراكز الخزن والتوزيع، خاصة ما يتعلق بالمخزونات المتوفرة، بما يساهم في تحسين عملية التصرف فيها وضمان مزيد من النجاعة والشفافية. كما تتيح التطبيق متابعة سلامة إجراءات عمليات البيع، بما يعزز الرقابة الداخلية ويساعد على تكريس مبادئ الحوكمة وحسن التصرف في موارد الديوان. في أخبارنا العربية والدولية، استشهدوا 4 فلسطينيين وهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة العشرات بعضهم في حالة حرجة جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة للاحتلال الإسرائيلي اليوم على منطقة الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة، في عملية ترافقت مع أنباء عن محاولة إسرائيلية لتنفيذ مهمة أمنية خاصة داخل المدينة. من جانبه، أعلن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس داخل قطاع غزة، في وقت تحدثت فيه مصادر فلسطينية عن فشل عملية خاصة نفذتها قوة للاحتلال غربي مدينة غزة. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول اليوم أن إيران ستتعامل بالمثل على الفور إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت الموقع في شهر جوان. جانبه، وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار يشدد خلال لقائه بنظيره الإيراني عباس عراقجي على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأساسي لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وكذلك أكد أن التنفيذ الصادق من جانبي النزاع أمريكا وإيران لمذكرة تفاهم إسلام أباد الموقع في جوان 26/2000 بين البلدين يمثل السبيل الوحيد للمضي قدماً. روسيا تعلن اليوم أن منظومات الدفاع الجوية التابعة لقواتها أسقطت ودمرت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية، فيما قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا قصفت منشآت التصدير في ميناء أوديسا الأوكراني ومناطق أوكرانية أخرى. ختاماً، سجلت أكثر من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر في إسبانيا في الفترة الممتدة بين 1 جوان والحادي 31 أوت، في حصيلة قياسية لهذه الفترة منذ بدء معهد كارلوس الثالث الصحي في جمع هذه البيانات عام 15/2000. ومن المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، التي حذرت أيضاً من أن الحرارة قد تتجاوز معدلاتها خلال شهر سبتمبر بنحو 10 درجات مئوية.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100، وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية، والبداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهرة فانتيفي.
5: برافو للبطل الكرم بن هنية اللي تحصل على فضية رفع الأثقال اليوم السباح في حركة النتر في منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام بعد تحقيق الرفعة ب 186 كيلوغرام. هذه الفضية بالنسبة لكرم بن هنية. قبل الفضية كان تحصل كرم بن هنية اليوم السباح زاد على برونزية حركة الخطف في منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام بعد تحقيق الرفعة بلغت 151 كيلوغرام. برافو لكرم بن هنية اللي تحصل تقريبا في ظرف أقل من ساعة على فضية وزن أقل من 75 كيلوغرام وعلى برونزية رفعة قيمتها 151 كيلوغرام. تونس تبقى في المرتبة 14 في جدول الميداليات ب 19 ميدالية ذهبيتان 6 فضية و 11 برونزية. إيطاليا المرتبة الأولى ب 165 ميدالية منها 58 ذهبية. شكون قبلنا في الترتيب؟ مصر ب 13 ذهبية، المغرب 8 ذهبية، الجزائر 4 ذهبية. بالنسبة لبرنامج المشاركة التونسية اليوم في ألعاب القوى، دخول كل من عبد السلام العيوني، مروى بوزياني، رحاب الظاهري، محمد أمين جهناوي، أحمد الجزيري. المنافسات الكاراتيه باش نلقاو ياسين الخليفي، أنس بن حسان، وفاء محجوب، التجديف يسر الهذلي، محمد ريان، حفصة سالم الذوادي، غيث القادري، وهاني سبيتية. وأكيد اليوم ننتظروا الأنظار الكل باش تتجه إن شاء الله المنتخب التونسي للسيدات يتحصل على ذهبية كرة اليد، بما أنه منتخب السيدات لكرة اليد باش يواجه المنتخب الإيطالي في النهائي بداية من 8 متاع الليل بتوقيت تونس من أجل الانتصار. الانتصار يعني الميدالية الذهبية.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2016 على جوهرة فنتين.
5: نهاية الأسبوع هذا أولى مقابلات الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية في موسمها الجديد 2026-2027. دوري أبطال إفريقيا، الترجي معفى من الدور الأول. النادي الإفريقي في نفس المسابقة يواجه السبت القادم بداية من 7 متاع العشية جولي بالمالي بإدارة طاقم تحكيم توغول. في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ترجي جرجيس يواجه دين بارس السنغالي في ملعب طيب المهيري بصفاقس الجمعة 4 سبتمبر بداية من ماضي ساعتين ونصف. والنادي الرياضي الصفاقسي يسافر نيجيريا يواجه شوبينغ ستارز النيجيري السبت 5 سبتمبر بداية من ماضي 3 بإدارة حكم الكاميرون. المدرب نصر الدين النابي غادر فريق الرجاء البيضاوي المغربي. فريق الرجاء تقدم بالشكر للمدرب نصر الدين النابي على العمل اللي قام به خلال فترة إشرافه على الفريق، وتمنى له كل التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة. مباشرة بعد مغادرة نصر الدين النابي، فريق الرجاء البيضاوي المغربي أعلن تعاقده رسميا مع المدرب البرتغالي ياكو جيمس. منتخب السيدات للكرة الطائرة يواجه اليوم المنتخب المصري في الدورة الربع النهائي لبطولة الأمم الإفريقية للدور حاليا في نيروبي الكينية. مباراة تنطلق ماضي ساعتين بتوقيت تونس. بطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: عجين إنرجي قدمت لكم أنفسكم. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy. Rasmo, il est en nous, venez de s'éveiller.

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي مع اورانج بوستي الرونتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفروات. عندك اورانج.
0: اسمعوا يدعونوا فيلة الصيفية.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا معانا، اكيد على صفحتنا الرسميه جوهرة اف ام لايف، تيك توك، انستغرام، جوهرة اف ام الدنيا وما فيها. اليوم نحكيوا على جوائز، اليوم نحكيوا على صغيراتنا حبوا البلاد وخليوا زاده الاولياء نتاعهم يحبوا بلادهم ويحبوا كل تفاصيل موجوده في البلاد. نحكيوا في نطاق الدوره السادسه للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه. الحقيقه خليني نقول له انا وليد بالحسن هو أسس، يعطيك الصحة، على خاطر قاعدين نشوفه في خدمة حلوة برشا، وخاصة يكونوا الصغار حابينها. إذا كان حبوها الصغار معناها الشيء ناجح ويوصل ووصلت المساج. دوك اليوم مش نحكيه على فيلم قصير فيديو توعوي، زادة العنوان متاعه حين يهطل المطر. مهم
4: الأمل.
3: حين يهطل الأمل، علاش كتبتوا لي المطر؟ ربي يهديكم، حتى المطر حلوة مساج. حين يهطل الأمل، الأمل ديما موجود والأمل ديما معانا، وهذاك بيه نعيشه. دوك اليوم معايا المخرج محمد رماني. أهلا وسهلا ومرحبا بيك محمد.
5: أهلا بيك.
3: مرحبا مرحبا محمد رماني. المخرج المساعد هو سي محمد العطار.
6: مرحبا عسلامة.
3: مرحبا إيلين العطار الممثلة.
7: عسلامة.
3: مرحبا بك إيلين. سافا؟
7: الحمد لله.
3: الحمد لله. ياسين بطبيعة الحال زاد عطار، العطار ممثل كيف كيف في الفيديو التوعوي. هكا ولا لا ياسين؟
8: هكا
3: هكا. أيبي خليني نمشي مباشرة مع إيلين. نسألك إيلين، كيفاش حبيت الفيلم هذايا ولا الشريط القصير ولا الفيديو اللي حكينا عليه؟ هو أمل هكا ولا لا؟ الأمل نحن نعيشه بالأمل؟
7: بطبيعة
3: بطبيعة. ودورك في الفيلم شنو كان؟
7: تبيع في البابيي.
3: تبيع في البابيي للناس اللي تعرض البابيي الورق هذايا للناس باش تشريه. اش حبيت توصل من خلال بيعك للورق؟ تو نمشيو بعد شويه مع المخرج نفهموا طول الكونسيبت.
7: ما فماش فرق بيناتهم.
3: ما فماش فرق، اي انسان تحكم في ظروف معينه ينجم يبيع اي حاجه ولا يشتغل. نقولوا احنا العمل ديما العمل مقدس
7: بطبيعه،
3: اي ديما العمل خير من اللي تقول اعطيني هكا ولا لا. دونك كيفاش مثل تحكي لي مرتاحه اي وكنت عندك اعاده في المشاهد؟ قديش مرة عاودت مثلا المشهد؟ برشا مرات. وما كانتش سهلة العملية، خاطركم انتم كنتم مع الناس في وسط مجموعة. ما جاتكش الرهبة شوية من الأول؟ خفت
7: شوية
3: من الأول؟ خفت. ومن بعد أترك المخرج ومساعد المخرج، مساعد المخرج اللي هو الأب، دونك مرتاحة برشا، والمخرج هو صديق الأب. نمشي لياسين. ياسين الدور متاعك اش كاين انت؟
8: تلاقت في الدبابس.
3: تهز في تشوف تلاقت في الدبابس، تلم في مجموعة من الدبابس باش تهزهم ويتباعوا هكا ولا لي؟
8: هكا
3: بوغ للغوسيكلاج متاعهم. بي كي بعت الدبابس اش حسيت؟
8: عادي.
3: حسيت عادي معناها حسيت بروحك موجود وتعمل في حاجة ليك انت مقتنع بها. إيه؟ هكا ولا لي؟
8: هكا.
3: بي خفت شوية من الأولى؟
8: شويه. مش
3: ملو. والناس كي تفرجت فيك وانت تمثل حسيت
8: كيف؟ كيف ما حسيت بشيء.
3: ما حسيتش بروحك بطل ولا فرحت؟
8: فرحت
3: وشفت الناس تتفرج فيك وتصفق عليك زاده هكا ولا ليه؟
8: هكا
3: هيا بي نشوف على المخرج. نحكي معك محمد روماني. دونك خليك تقدم نفسك للسادة.
4: محمد روماني 33 متخرج عمل من لول ببليسيتي اوديو فيزيوال وبعد عملت رياليزاسيون سينماتوغرافيك.
3: اي متخرج من البوزار.
4: البوزار وبعد وبعد تونس.
3: وبعد تونس
4: يعطيك الصحة. ونخدم برشا في البيب ولين من الاول معنا نخدم كنكري ماتريال نعمل اللي خديت عملت بوات برود وخديت ماتريال وليت ماشي للسينما اكثر.
3: باهي خلينا نحكيو على البينيفولا. احنا توا نحكيو على عمل هذايا خدمتوه توعوي للناس باش يكون متاح للعباد. حبيتوا تعطيوه فكره مزيانه. تفضل لو كونسيبت.
4: الكونسيبت الكونسيبت نحن تخدم كامل في زنقه واحده اللي هي فيها كاتيجوري نتاع العباد الكل. أنا يعني ما نحبش معناها كي نعمل فيلم نقول لهنا بير معناها نوري نحب نلعب على السكيم تاع اللي يتفرج مش كوميم معناها مش أني أستاذ والآخر تلميذ في قصة. لازم معناها نقولوا نحن هو واحد ويا يخو يخرج بالكونكليزيون اللي كل واحد يراه
3: من منظره
4: من هو يعطيك الصح. خدمنا على أساس أنه فما صغير صغير يلم في الباب هي موجودة برشا تو
3: موجودة عادية موجود ونحترموه من الناس كل كل ساعة. إنسان ما مدش يده قلعتيني
4: يعطيك الصحة. والطفلة اللي نورمالمون في العمر هذاك تقرأ تبيع في البابيو مشوار والعامل النظافة اللي هو معناها في العمر هذاك معناها صحته هي راس ماله في العمر هذاك إنه نهار ما ينجمش يخدم بدنه طاح ما يلقاش منين ياكل. والإنسان اللي يطلب هي ولاد زادة موجودة برشا عنا
3: موجودة أنت عملت فئة كاملة من بتاع مجتمع
4: يعطيك الصحة. والإنسان اللي هو موظف ولا الله أعلم به والمرأة اللي هي داخلة في رولاسيون توكسيك ولا كل الروام غير كلام بالجريماس في المومون اللي باش تطيح باش صب المطر كل واحد من الحاجة اللي عنده هذيك باش يعمل نقول نحن شيخ لقي سبور. أنا هي حبيت الفكرة تلخص أنه تختلف المعاناة بين كل واحد وواحد أما ديما الأمل الواحد اللي هي معناها نحن الزنقة هذيك عبارة تونس كل واحد ومشكلته في
3: أكيد
4: أما كل خير يا عم أنا تركح البلاد شي عم مع الناس الكل معناها.
3: دونك أنت حطيتك النقطة المزيانة برشا والإضاءة عليها الفوكس مع اللي فوكيوس. موجود الفوكس اللي موجود موجود على الأمل هذية ونقطة الأمل اللي هي ديما موجودة واللي باش تخلينا ديما متواصلين وعايشين ونتعايش وخاصة مع بعضنا. دونك في أمل مجتمع هذه الرسالة نجم يوصلوها الصغيرات
4: بتبيع انت ترى اللي غريماس نتاعهم تقول عبد تمثل عندها سنين هما
3: ما نجمناش نعديو خاطر معانا في الصغيرات. دونك نطلب منكم توصلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي
4: ديجا في باج تاع المهرجان تاع
3: الفيلم باج مهرجان وفما فيزيبيليتي باهيه فيها
4: فما
3: بالالاف
4: فما بالالاف
3: تري بيان.
4: ديجا قبل مشاو الاكسبيريونس ليلين في 2024 زاد خدينا بري على فيلم ومثلت فيه وحده وما غير كلام وزاد فيلم برشا
3: مشروع فنانة
4: مشروع
3: قراية وفنانة
4: وعقل أكثر
3: أي
4: في بالك في التورناج راهي بكيت
3: تلمون سخفتها الحكاية
4: بكيت تلمون هي شدك الضحك تعمل سيكونس مزيانة وجي في الأخر تضحك لين في الأخر معناها بالبريسيون خاطر معناش وقت لين معناها نزلنا عليها
3: بالتبكي معناها وهوني ولات وهوني ظهرت ظهرت قوة الأب بس نعطيه
4: الإيماج والإحساس في المومون تاع البكي هذيك هي ما في بالهاش واني قاعد نصور
3: باش تاخذ
4: باش مسحت عينيها هي مازال معناها يكلم فيها وتغزر وري خذيت السيكونس هذيك هي اللي تعدت في
3: بالنسبة ليك أنت يا محمد كمخرج للفيديو هذا التوعوي وصلت الرسالة؟
4: وصلت وصلت بالقديم هذا
3: خبيا محمد
5: مرحبا.
3: محمد العطار اللي هو العطار. أب لإيلين وياسين اللي مثلوا في الفيديو هذايا التوعوي دونك شنو أنت اللي خلاك تحط صغيراتكم اللي مثلوا
5: اللي خلاني نحط صغاري هم اللي مثلوا أول حاجة خاطر فما تجربة سابقة كانت البنت إيلين قبل في 2024 اللي قدمنا المهرجان دولي الأفلام التوعوية زادة كان لي اكتشاف بالحق بنتي اني حسيتها معناتها حبينا نوصلوا احنا بالاحساس البصري خاطر اني صغير ما نجمش نعطيه حاجه يحفظها ولا كل شيء حبيت تقدري قدام الكاميرا يتنحى له الدراك يعرف كيفاش يقف وكل شيء كي حسيت ان هي تنجم تقدم وقتها قلت ما تسالش خلينا نزيدوا ندخلوا خوها معنا كانت تجربه مزيانه وحاجه كيفك بالحق اني اكتشفت فيها صغاري معناتها باب اللي غريماس نتاع الوجه بكل شيء وكان حتى في الكوليس وكل شيء كنت راني صعيبه معاه خاطر باش نوصلوا الميساج صحيح والجريمة صحيحة كنت راه ساعات نعيط ساعات نكش ساعات حاجة أما كي يعمل حاجة بيرا نقوم نسقف عليه ونحمله ونشجعهم معناتها خاطر ديما حبينا نوصلوا الإحساس البصري يكون صحيح إنه الإنسان يحس حاجة كيف يشوفها من غير حتى كلام معناه هذايا أني وظفته في صغاري ونجحوا فيه والحمد لله
3: الحمد لله هما صحة ليهم يا بختهم بأب كيف كنت زادة وأم كيما أمهم
5: الحمد لله
3: هالتأثير هذايا والفرحة هذه
5: بالحق بالمناسبة هذه نحب نشكرها ياسر مرتي فاطمة العابد على خاطر أكثر داعم كان ليا وللصغار إنه كانت تشجع فينا حتى في وقتها حتى في كل شيء كان ديما تشجع فينا امشي ومتسال الجرب واكتشفوا رواحكم في وقتها في صبرها الحمد لله
3: الحقيقة وشفت إنك اللقة متاع الفرحة في عينيها خاصة أنكم تحصلتوا على جائزة
5: الحمد لله هذا من فضل
3: ربي الجائزة فخرية جائزة شنية بالضبط
5: الجائزة اللي تحصلنا عليها هي جائزة متاع مشاركة فيها أحسن تركيب معناتها اللي هو متاع المونتاج وكل شيء كانت حاجات هي حاجات سامبوليك أما تشجيعية تشجعك باش تطمح هي من مليمترات في الدومين متاعنا اللي بدينا فيه مازالوا بضع الكيلومترات القدام معناتها احنا الخطوة الأولى ذي نلقاو فيها تشجيع من أبسط الحاجات معناتها نحسوها حاجة وقيمة ياسر معناتها نجم نقدموا بها لبعيد معناها فهمت خاطر ما غير تشجيع ما تنجمش توصل معناها
3: دونك نجم نقولوا احنا المهرجان الدولي هذا في دورة السادسة الفيديوهات التوعوية خلينا نكتشفوا برشا طاقات موجودة ونأثروا صغيراتنا زاد كيف محمد أعطيني كلمة الختام
4: ان شاء الله كلمه الختام ان شاء الله يكثروا من الايفينمونات هذوما في سوسه بالاخص خاطر ماك تعرف سنتراليزاسيون كل في تونس العاصمه معنا وان شاء الله الصغار يلقاو كيف هناك معنا الفرص هذه باش يشاركوا باش يقدموا خاطر توك ترى الشارع ماشي يقعد ماش بتاع صغار مش كيما نحن تربينا ان شاء الله يلقاو نقولوا نحن الاكتيفيتي تخليهم يبعدوا على الشارع ويكونوا بيرسوناج رواحهم
3: تري بيان وينحيوا التليفون شويه
4: ينحيوا التليفون زاد شويه
3: ينحيوا التليفون شويه يا محمد
5: كلمه الختام نتوجه بالشكر قبل كل شيء لكم انتم على الاستضافه هذه
3: مرحبا
5: والاداره نتاع المهرجان الدولي للافلام التوعويه اللي اعطتنا الفرصه هذه باش نجموا نكتشفوا فيها مواهبنا للمخرجين الشبان او غير ذلك من المصورين وكل شيء في نفس الوقت زاد نداء للاولياء الكل انهم اكتشفوا صغاركم في مواهبهم في حاجه اعطيهم من وقتكم ليهم راكم تنجموا تطلعوا جيل باهي وينجم يقدم حاجات ما خير هاك تشوف في وقتنا تو كيفاش
3: طيب يا ايلين شكون تحب تشكر
5: شكون
3: تحب تقول له يعطيك الصحه
7: زوز بابا والمخرج
3: بابا والمخرج هيا بدي وماما لي
7: حتى ماما نشكرها
3: تشكرها انت ياسين شكون تحب تقوله يعطيك الصحة
8: المخرج وبابا وماما
3: هي تو نبدأ موجودين لنا نقولوا للمخرج ومساعد المخرج اوكي دوك انا نقول لكم نعطيكم الف صحة على البذرة الطيبة الحقيقة لفخوي هذا اكيد باش يعطي نتاجه اكيد كي يكونوا عندنا اولياكي من هكا فما الاحاطة الكبيرة يكون عندنا ناس امن زادة ديكادر كي من هكا كيما خونا محمد الروماني الحقيقة نشجعك برشا انا خاصة خدمتو الفيلم روبرت نقولوا احنا الفيديو هذايا في نهارين تخدمت وكانت محرزة على جائزة من خلالكم ندعو زاد احنا كيف التوا راجعين لهون سكولير نجموا لي كلوب نخلقوا دي كلوب نخلقوا مواقع وأماكن فين نجموا يمارسوا هواياتهم الثقافية الحقيقة كما السينما كما المسرح الموسيقى الرياضة إلى غير ذلك نعبيوا لهم وقتهم صغيراتنا يعطيكم ألف صحة ومرحبا بكم نورتونا إن شاء الله العام الجاي نلقاكم في جائزة أخرى زادة وهكذا كان لقائنا اليوم مع المخرج ومساعد المخرج وصغيراتنا إن شاء الله ما كناش ثقال عليكم شوي ياك ولا ليه؟
5: عشان نرجع لكم بأعمال أخرى ما خير إن شاء الله.
3: مرحبا بكم. دوك شوية أخرى زاد باش ننتقلوا إلى سيدي بوزيد وين باش نشوفوا المساندة متاعو خينا كيفاش يساندوا بعضهم الناس ما خليوهمش يعطشوا وخليو لهم الوقت باش يوصلوا لهم الماء يلا شوية وراجعين.

0: تسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اكيد احنا قاعدين نحضر فرويحنا للعوده المدرسيه وزاده للعوده بعد الكونجيات نتاعنا، بعد لي فاكونس اللي عديناهم باش نرجعوا نخدموا. فما عنا صغيرات لازمهم يمشيوا للكريش، عنا اطفالنا لازمنا باش نحطوه في مكان ويمشي يقعدوا وقت كامل. دونك من المشاغل الحقيقه اللي يتشكوا منها المربيات في الطفوله، منهم السيده بسمه اللي معانا مباشرة. خلينا نشوفه معاه. أهلا وسهلا سيدة بسمة.
2: أهلا وسهلا، صباح النور. صباح النور،
1: لاباس
2: عايشك يا حبيبي؟ الحمد لله. صباح الخير ليك، صباح النور والسرور لكل مستمعي ورخين منورين. صباح الكل وتونس الكل عزيز.
1: مربية طفولة، مربية أطفال، شنو هي المشاغل متاعكم هالأيامات وفيش قاعدين تحكيوا وش قاعدين تشوفوا؟ قول لنا.
2: والله تعرفنا نحكي ونحكي وعودة مدرسية بدون ماء ولا ضوء، معناه خايفين يدين على قلوبنا. كيفاش نرجو؟ كيفاش نرجو في ظروف، في ظل ظروف ما يقص فيه الضوء، يقص فيه الضوء خاطر توا الكليماتيزاسيون اللي بريمورديال انت تعرف.
1: أيه.
2: avec des enfants même حتى انت الفضاء كليماتيزي، اما كل دقيقة يدك على قلبك انه يقص الضوء. الماء اللي هو معناها حاجة حياتية.
1: أي
2: قاعدة نخمم، من واحدة من ليش نخمم الصغار هذا إذا يقص عليا أنا ما نص نهار ولا ماضي ساعة بسخانة هذي بالطقس هذا شنو باش نعملو؟ قديش نعبيو سطولة؟ قديش نعبيو رانا في الكريش ندوشو الصغيرات مام معناها نوصلو ندوشو لهم؟ كيفاش معناها كيفاش نجيبو هالعودة المدرسية مع الانقطاع متاع الماء، خاصة الماء الشربين ما فماش معضلة أكثر زادة كيف مخوفتنا، خاطر أنا ندور باش نعمل

0: مهل وزارة التربية ووزارة المرأة والطفولة ووزارة الطاقة عملوا معنا استراتيجية. احنا اليوم باش نرجعوا انت تقول لي فما ضغط على الضغط على مثلا نحكي على الضوء، تقول لي فما ضغط اليوم انا متعدية في سوسة لي فويي الكل رجعوا يشعلوا على خاطر رجعوا لي ستوديون. لوك انت عندك طاقة اخرى باش تستهلك. اذا باش نرجع انا اليوم رجعنا معناها بنظام الحصتين، دونك عندك انت حتى للستة استعمال مكيفات في الادارات. دونك شنو ضغط كيفاش ترجع لنا صغارنا؟ سامحني كيفاش انا كمربيه اليوم عندي 26 سنه خدمه غدوه نقبل الطفل ونجي نقول له بربي ها سامحني راني ما نجم معناها طفل كيفاش نعمل له انا في التواليت سامحني. اذا انت تقص عليا الماء قداش نعبي انا باش معناها نعبي سطوره نعبي دبابه شنو نعمل؟ كيسكو جو دو بريفوار نعملو سيتير نيت ما نعرفش معناها بالحق الواحد داخلين على عوده مدرسيه بانقطاعات نتاع ماء وضوء مخوفتنا ما نجمش نوصف لك مع السخانه هذيا مانيش عارفين شنو الحلول شنو ما الحلول قاعدين.
1: دونك احنا نجمو نتوجهوا بنداء من خلال كنتي سيده بسمه انه يصير تنسيق ما بين كافه الادارات وتصير كما خارطه كامله ويعطيونا الاوقات وقتاش يقص وقتاش باش نلقاو رواحنا على الاقل في المدارس ولا لي كريش ولا لي كلوب ايا كانت المؤسسه. دونك خاصه فيها صغار وفيها قرايه فيها باش يعطشوا فيها باش يغسلوا وجوههم
0: باش يدخلوا لي بلوك سانيتير معناها باش يعمل يقضي حاجته البشريه. دونك الى بزوار دو لو مي نقول هرهار انا ماء في السباله باش نجم انا ننظف له ننظف له بالكدا مش انا نجم نعمل سيتير لما نخمم في مدرسه ولا في كوليج ولا في ليسي قداش من سيتير باش يعمل سيد هو ما عندوش حيط في المدرسه باش يعمل لك سيتير سامحني مدام
1: صحيح.
0: دونك هو فما مدارس ما فيهاش حيوط ما فيهاش مكيفات بالسخانه هذه اللي احنا معناها هنا احنا كبار مسكنات صغيرات معناها سنه اولى باش يهزك الكارتابل على ظهره ويمشي يقرا في ظروف السخانه هذه وزيد ما فماش ماء لا تشرب ولا ماء نتاع سبانه حنفيه ينجم يزرع يبرد بها ترافو. دونك كيفاش تعمل قولوا لي ما فهمتش انا كيفاش نعملوا كيفاش نعملوا والله لاني عارفه.
1: دوك نحاولوا نلقاو حل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله السلطات قاعدين يسمعوا فينا توا نحكيو سونيد نحكيو ستيغ نحكيو شركات هذوما الكل ان شاء الله يسمعوا فينا. ودونك انا نقول في كي يشوفوا قداش كل مكان قداش فيها عباد كل بلاصه قداش فيها من روضه وقداش فيها من مدرسه وقداش فيها من ليسي ويعملوا مخطط كي من هذا وينجموا يعرفوا
0: قداش
1: اي توزيع المياه وقداش قصان المياه وقداش يرجع زادة اعتبارا العودة المدرسية ان شاء الله على الابواب. وانتم بديتوا ديجا من جويليا
0: احنا افكتيفمون احنا فما مؤسسات ما سكرتش في ناس تخدم معناها فما مؤسسات طفوله سورتو لي كريش ما يسكروش على خاطر فما ناس مضطره انها تخلي صغارها ولا فما ناس استنفدت لي كونجي دو ماتيرنيتي نتاعها. معناها احنا رانا خدمتنا تخي ديليكات نخدموا مع صغيرات نخدموا مع بشر. انا ما نخصصش حتى الطفوله نقول انا اللي مرجعوا انت للفاكولتي غدوه اون في كيما اون في نتاع ما نعرفش انا فاك ايش باش يبردوا لك لك الطالبات والطلبه اللي جايينك. دونك انت تحكي لي على طاقه وما طاقه دونك لنا ثم طاقه اخرى معناها كنا نستهلكوا في واحد شنو اليوم نستهلكوا في اثنين.
1: وصلت المساج سيدتي وان شاء الله ربي معاكم الكل وان شاء الله يا ربي في اقرب الاجال تتحل هالمشاكل هذيا ويكملوا صغيراتنا في ظروف طيبه تحفظ كرامتهم زاده. شكرا سيده بسمه عن التربيه و الطفولة. شكرا لك. يلا شوية أخرى باش ننتقلوا إلى سيدي بوزيد والهلال الأحمر.

0: نسمعوا يدعونوا بنت الصيفية
1: وتبقى دائما وابدا تونس الياسمين، تونس المحبه، تونس التكافؤ، تونس كيف كيف الانسان دو بعضنا كتف بكتف. دونك في مبادره انسانيه نحكيو مبادره الهيئه الوطنيه للهلال الاحمر التونسي، نحكيو على مجهودات وايصال الماء الصالح للشراب اللي موجودين وناقصين ماء صالح للشراب. معنا مباشره سي نزار افهميه امين مال الهيئه الوطنيه للهلال الاحمر التونسي من سيدي بوزيد. أهلا وسهلا ومرحبا بيك سي نزار.
2: أهلا بيك وأهلا بجميع مستمعين جوهرة إف إم.
1: مرحبا بيك سي نزار. هالمساندة هذه كانت تحكي لنا عليها شوية، كيفاش صارت العملية؟
2: هي هذه مبادرة إنسانية كانت مبادرة إنسانية عدد مبادرة إنسانية واحد في شهر جويلية، وقت شهر جويلية انطلقت معنا في توزيع المياه لبعض المناطق اللي تجد فيها اضطرابات وإلا معنى المخصوص بحكم الكهرباء مقطوع في بعض الأحياء في المناطق البلدية وفي كامل اللي هو اتجاه معنا مشروع كامل في كامل الجمهورية. احنا في ولاية سيدي بوزيد بحكم معنا عنا طبيعة خاصة مناطق شبه ريفية، وكما تعرفوا الماء معنا صونات اللي هو ليس بالجا معنا يأخذوا في الماء بالجرارات وعندهم الحيوانات معنا الاستعمال الحيواني واستعمال المنزلي. دونك ارتعيت الهيئة الوطنية والهيئة الجهوية سيدي بوزيد انه باش نوصلوا الماء لهذه المناطق. خدينا في تقريبيا معنا المبادرة الاولى بعض المعتمديات والمبادرة الثانية كيف معنا في البايز المخصوص عليهم، خلينا في تقريبا في معتمدية النازونة في بلاد شبه الريفية معناها وزعنا لهم تقريبيا في كل عائلة 500 كيلو معناها ساعة أيام باش تستعمل الحيوان وال معناها الاستعمال البشري. كذلك خلينا في مناطق بلدية كما بير الحفي معناها ومكناسي ورقاب سيدي بوزيد تقريبا هذوما المناطق اللي خليناهم ورقاب معناها كل معنا تقريبا خدينا 1590 عائدة معنا وزعنا دين في فترة كذا أيام. وما زالت المبادرة إنه ما زالت عنا المياه المعدنية إن شاء الله باش نوفرها للمرضى في المستشفيات، إن شاء الله تنطلق غدوة العملية في توزيعها في المستشفى الجامعي لسيدي بوزيد وبعض المستشفيات المحلية اللي يكون فيهم نزلاء مرضى في المستشفيات المحلية، إن شاء الله باش نحاولوا نوزعوا هذه الماء. وهذه إن شاء الله إحنا ديما كما تعرفوا معنا الهلال الأحمر التونسي أينما كان وفي كل ظروف في خدمة الإنسانية بلا حدود، معاني خدمة الإنسانية كما عملنا شعارنا إنه كل قطرة ماء حياة تضامن وحياة هذا. نشكر كل المتطوعين اللي حملوا مشقة المهمة هذه معنا بكامل الجمهورية التونسية، أنه على خطر المبادرة هي في كامل الولايات الجمهورية أنه التوزيع وفي أوقات الذروة خاصة معنا كما تعرف معنا في السخانة في درجة تحت 45 وسط مناطق 49 درجة معنا يتنقلوا متطوعين بالجرارات أو على السيارات معنا في الماء الصالح للشرب معنا كل منزل يدق عليه يصبوا يعطوه الماء. وإن شاء الله إنه المبادرة دي تكون معناها مستحسنة عند الجميع وهذه كله بتكافل مجهودات الدولة. معناها إحنا كما نشوف الجيش موجود إحنا دارنا موجودين والأمن والكل، وهذه كل معناها بالتعاون مع مشكورين زادة الإدارات الجوية والمحلية والسلطات المحلية والجوية اللي هي معناها تنجم تكون وفرت لنا معناها باش حلت لنا الماء اللي خطر كما تعرف انه هو ثم ظروف معناها قاسية ثم الخزانات المياه فيها معناها حد نسبي انه باش ولكن تعرف انه الدولة انه احنا قاعدين نساندوا كل المجهودات هذه
1: ان شاء الله
2: قاعدين نصبوا وان شاء الله هذه كل معناها تحت شرف الهيئة الوطنية. مشكور دكتور عفيف شابو على المساعدة والمساهمة في الشيء هذا. شكرا لكيفك المطاوي.
1: شكرا لك. زادة انت سي نزارة فهمية الامين المال للهيئة الوطنية للهلال الاحمر. شكرا لكل اهالي سيدي بوزيد. شكرا للتوانسة الكل اللي يحبوا بعضهم واللي ساندوا بعضهم واللي يقسموا الشربة مع بعضهم توا نقولوها ويقسموا كل شيء مع بعضهم. خليني هكا كملت معاك سي نزارة. انا سلم لي على اهالينا الكل في سيدي بوزيد. شكرا لك. دونك كملنا اليوم هذه ساعتنا الاخيرة. باش نخليكم شوية اخرى مع اخبار منتصف النهار. نقول لك انا سمية صغير شكرا في الاخراج التقني الاخراج الرقمي نرجس قلالة والتنسيق مع جمال بوقديدة. شكرا لكم الناس الكل. كنت انا معكم احلام غيلان في الاعداد والتقديم. لي بي دون لو لليوم الثلاثاء. مرحبا بكم الناس الكل.

0: جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5 جي عندك انترنت تري او دي بي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة اما الماكس بوكس 5 جي اورانج حاجة اخرى عندك اورانج جوهرة
1: Publicité. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم بسمة سعيدية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يعتزم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف التابع لوزارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فتح مناظرات خارجية بالملفات مشفوعة بمحادثة شفهية لانتداب أعوان بعنوان سنة 2026 لتغطية 6 وظائف شاغرة في اختصاصات ورتب متعددة. تم تحديد يوم 18 من سبتمبر كآخر أجل لختم قائمة الترشحات على أن تفتح المناظرات رسميا يوم 5 أكتوبر المقبل. سجل الدينار التونسي لموافى السداسي الأول من سنة 2026 استقرارا إزاء العملة الأوروبية الموحدة اليورو مقابل تراجع قيمته أمام الدولار الأمريكي وفق معطيات حول تطور سعر الصرف الدينار ونشاط سوق الصرف لنشرية الظرف الاقتصادي التي أصدرها البنك المركزي التونسي. هذا وقد عرف الدينار مقارنة بمستوياته المسجلة موفى سنة 2025 تراجعا بنسبة 2% أمام الدولار الأمريكي في حين ارتفع بنسبة 1.8% مقابل اليان الياباني وبنسبة 1.4% مقابل الدرهم المغربي. دوليا أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم اعتقال قياديا في حركة حماس من داخل غزة فيما قال المكتب الحكومي في غزة إن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا خلال محاولتهم تنفيذ عملية أمنية. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2030 اعتداء ضد الفلسطينيين خلال شهر أوت المنقضي في إطار سياسة منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستتعامل بالمثل على الفور إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت لوقف إطلاق النار الموقع في جوان الماضي في استجابة على ما يبدو لتهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بالرد على استهداف طهران لمواقع أمريكية في منطقة الشرق الأوسط. حذرت إلى ذلك قطر من أن ترك أزمة الملاحة في مضيق هرمز دون حل مستدام قد يقود إلى تصعيد إقليمي واسع، وقالت إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يستغل التوتر القائم لفرض واقع استراتيجي جديد وهيمنة إقليمية، مؤكدة مواصلة اتصالاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم العودة إلى مسار المفاوضات. مجاز إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
4: عليك عيد ميلادك في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
3: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
3: اس ام اس على 85 990
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي. ثلاث واحد سبتمبر 2026، تحياتي للجميع وين ما كنتوا تسمعوا فينا. موعد متجدد مع المحقق بلوس وحكاياته وقضاياه اليومية، قضايا اللي تهزنا لواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد وطرق ريابي في التسجيل والميكساج، صحبة كامل الفريق التقني لجورة فام من هنا من استوديوهات جورة فام في تونس. تجيكم هذه الحلقة الجديدة من المحقق بلوس رسميا. توا احنا دخلنا في الخريف رسميا على اوراق، ربما ربحنا شوية درجات حرارة، اما الرطوبة ذيك مقال حد الحد حاسين في ظل هذا الكل وفي ظل البحث على المياه وشوية برود وكليماتيزور. كيف ما الضوء تسمعوا مع بعضنا حكاياتنا بالنسبة لليوم. أول القضايا اللي نقترحها لكم بعد لحظات قضية مصرية بعنوان حبيبة محمد الممثلة الحزينة. نسمعوا هذه التفاصيل وبعد أنا راجعين.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقات من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس

0: بلس مع حمزة البلومي. قضية اليوم تهزنا للشقيقة مصر، تحديدا للقاهرة العاصمة، ترجع بنا لسنوات التسعين وتحديدا 1998، واحنا في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان الكريم. نهارتها يجي اتصال للشرطة من شخص يعلم فيهم انه فما رائحة كريهة خارجة من دار جارهم. الريحة قاعدة تقوى نهار بعد نهار، الجيران حاولوا برشا مرات يتواصلوا مع هالجار ما نجموش يوصلوله، دقوا عليه مرات ومرات فماش ريحته لا هو لا مرته حبيبة. في الوقت ذاك كان تليفون فيكس راوة، لا بورتابل لا شيء، كلموه شيء. الشرطة بعد ما تلقات هذا البلاغ وسمعت تفاصيل الحكاية تحولت على عين المكان للمنزل المذكور. أول ما وصلوا كسروا الباب ودخلوا، وغادي مش لقاوا جثة راجل في الثلاثينات من عمره مرمي في بيت النوم، مطعون تقريبا 30 طعنة في كامل بدن في مرحلة من التحلل. الجيران أكدوا للشرطة أن الجثة ترجع فعلا لجارهم المختفي من 12 يوم سي عطاء الله جعفر، وانطلق التحقيق في جريمة القتل هذه، وبعثت جثة الضحية على الفور للطب الشرعي ليتم تحديد أسباب ووقت الوفاة. بالنسبة للمحقين، الجاني في القضية أكيد عنده حقد وكره تجاه السيد هذا، بش يوصل يطعن 30 طعنة في مختلف أنحاء جسمه وينهي حياته بهذه الطريقة البشعة. وبالطبيعة كانت أصابع الاتهام كل متجهة ناحية زوجة الضحية، الزوجة اللي ما تلقاتش في مسرح الجريمة ولم تبلغ على اختفاء زوجها تيلة 12 يوم. هذاك علاش سيتم إدراج حبيبة محمد سعيد زوجة عطاء الله في التفتيش. هات نتعرفوا إذن أكثر على الضحية وزوجته. عطاء الله جعفر هو رجل أعمال قطري في الثلاثينات من عمره، بحكم خدمته عطاء الله عايش بين قطر ومصر. من حوالي 5 سنوات حضر يتفرج في مسرحية اسمها بهلول في اسطنبول، مسرحية بطولة النجم المصري الراحل سمير غانم.
1: أنا اسمي بهلول. اسمك إيه؟
2: مونيكا.
1: مونيكا؟ مونيكا بتاعت كلينتون؟ نو مونيكا اللي بهدلت كلينتون؟ خرب عقلك يا كلينتون، ما بيعتقش طوب الأرض.
0: غادي شاف حب حياته حبيبة محمد سعيد، عمرها وقت 22 عام. حبيبة اللي كانت تتمثل في المسرحية هذه وقتها ما زالت في بداية شهرتها، وهي من صغرتها تحلم تولي ممثلة كبيرة متاع السينما. وعلش ليه؟ عربية مصرية وعربية. بدأت كاريرها في عدة مسرحيات وأفلام في أدوار صغيرة، أدوار ثانوية، وكانت ديما تطمح المخير. وبشهادة عديد النجوم الكبار في السينما المصرية، حبيبة كانت شابة عندها طموح كبير باش توصل لبعيد. شهرة حبيبة بدأت من مسرحية هذه اللي مثلت فيها دور بسيط. أول ما وفى حصيله العرض، سي عطاء الله توصل أنه يحكي مع حبيبة، رجل أعمال معروف وعنده علاقات ونفوذ في مصر. حسيله مشيل اللوج تاع الفنانين وبدأ يحكي معاه، تعرف عليها. في خطوة مفاجئة أو من غير مقدمات طلب منها الزواج. هكاك شوق ودق عسلامة، رك عجبتني يا بنت الناس وراني نحب نعرس بيك. حبيبة في الأول كنت مستغربة الجرأة متاع السيد، في بالها في فضلك عليها، خاصة بعد ما عرفت أنه رجل أعمال وصاحب نفوذ. قالت أكيد يعدي في وقيد كيفه كيما بعض رجال الأعمال يحبوا على فنانات يخرجوا معاهم يتصوروا معاهم ومن بعد يقولوا لهم تصبح على خير في لماء. أما عطا الله ما كانش يفضلك، كان يحكي بالرسم وكان حابب فعلا يعرس بحبيبة. تعديت أسابيع فشهور وعطاء الله وحبيبة في تواصل، أو كمرة على مرة يتقابلوا في بلاصة وتطورت علاقتهم بصفة سريعة، والإعجاب أصبح متبادل بيناتهم بل تحول لقصة حب. قصة حب ستكلل أخيرا بالزواج، أما الزواج عرفي، أما تم بموافقة عائلة عطاء الله وعائلة حبيبة زيد. ما نعرفوش حقيقة برشة تفاصيل علاش كان الزواج عرفي، لكن حكاية هكا صارت، وزيد هذه الظاهرة ما زالت منتشرة في مصر بصفة كبيرة، ما تتفاجئوش منها كثيرا. العلاقة في وسط الكوبل كانت جميلة، الحياة اليومية فيها برشة حب وبرشة احترام. هل كانت فما خلافات بين حبيبة وعطاء الله؟ المقربين أكدوا أنهم مستحيل كانوا يسمعوا بخلافات ما بيناتهم، حتى جيران أكدوا أنه مستحيل في 5 سنوات زواج كان سمعوا صوت صياح ولا عرك. الكل كان يأكد أنه الكوبل ياسر قراب من بعضهم ويحترموا بعضهم برش. عطاء الله كان ديما داعم حبيبة في حياتها المهنية، وكان ديما واقف وراء نجاحاتها، وعلاقاته في مصر وفرت لها فرص أكبر باش تشارك أكثر في عديد الأعمال، وهي استغلت الفرص اللي جاتها وحققت على الأقل جزء من الشهرة اللي حبت عليه. أما حبيبة ما كانتش تعرف اللي باش تتشهر أكثر، مش بالتمثيل لكن كمتهمة في جريمة قتل زوجها رجل الأعمال القطري. نرجع بكم إذن ليوم اكتشاف الجريمة. المحققين عرفوا مكان حبيبة مباشرة، توجهوا لها اللي كان في دار عائلتها، كانت مش بعيدة برشا على دارها هي ورجلها. دقائق من بعد ذن المغرب الشرطة تدق الباب على دار عائلة حبيبة، خرجت لهم حبيبة بيدها، ما كانت مش فاهمة شيء، مصدومة من مشهد الشرطة قدام باب دارها. طلبوا منها تتوجه معهم فورا للمركز للتحقيق. على شنو؟ توكي توصل تعرف حبيبة تلقى روحها في مركز الشرطة ديرين بها عشرات الأمنيين. تعرف هذا الإنسان كيبدأ معروف حتى شوية كيفاش تولي الأمور، الناس الكل تخزر لها على جنب وهي ما فاهمة شيء، مش مستوعبة علاش هي غادي. سيتم إعلامها بأنه تم العثور على جثة زوجها، وأن زوجها كان مقتول في شقته، وأنها هي المشتبه بها الأول في القضية. أول ما سمعت بخبر مقتل زوجها انهارت حبيبة بالبكاء، تبكي وتصيح مش مستوعبة اللي صار. مادام حبيبة هنا رانا لا في فيلم ولا في مسرحية يهديك، أما كيتكمل الدور اللي تعمل فيه تو نبدأ التحقيق. حبيبة كانت مصدومة من كيفاش يحكيوا معاها وكم الاتهامات اللي توجهت لها فرد مرة. ما قتلتوش وما نعرفش كيفاش مات، ما نعرف شيء، أما متأكدة لي أنا ما عملت شيء. حبيبة أكدت للمحقين أنه ما جيش البالها أنه رجلها مقتول، على خطر على حسب علمها هو سافر القطر باش يعدي شهر رمضان مع عائلته، وهما مستنسين يبقوا مدة ما يتواصلوش مع بعضهم، خاصة أنه عنده برشة مشاغل، وفي الوقت ذاك ما كانش سهل التواصل، فماش تليفونات كما توا. لكن المحققين ما كانوش مقتنعين بالرواية اللي قدمتها حبيبة، وكانوا متأكدين أنها عندها يد في الجريمة. بالنسبة ليهم الأدلة الكل ضدها، ما تلقات حتى بصمة غريبة في دارهم، ما تلقاه حتى أثر لدخول عنوة للدار، يعني المجرم يا عنده المفتاح يا هو واحد من أفراد المنزل. 12 يوم ورجلها مش موجود، هذا الكل ما جلبش انتباهها، لا مشيتش لدارها في 12 يوم هذوما حتى مرة. 8 أيام متتالية من الاستجواب المتواصل ومن التحقيق العنيف، 8 أيام يتم التحقيق مع حبيبة صباحا مساء لين اعترفت بجريمتها. قالت أنها هي اللي قتلت زوجها عطاء الله، وقالت أنها وجهت له طعنات على مستوى كامل بدنه ما تذكرش وين. قال زاد لي هي هزت شوية من المصوغ الموجود في الدار باش تشتت انتباه المحققين وتوهم اللي فما جريمة سرقة. بعد اعتراف حبيبة بجريمتها في حق رجلها سيتم الحكم عليها بسجن مخفف 10 سنوات سجن. عدت منهم 5 في سجن النساء، أما اللي صار من بعد بش يقلب مجرى القضية وبش يشكل فضيحة في مصر. عام 2003 يوصل اتصال للشرطة من بائع ذهب سايغي، يعلمهم اللي فما راجل جاي وجايب في يده منقالة غالية يعمل سومها 2000 جنيه، وقتها 2000 جنيه مصري. أما قال اللي الراجل طالب في المنقالة 500 جنيه برك. حاجة خلت سايغي يستغرب ويتأكد أنه المنقالة هذه ما تكون كان مسروقة، شيء اللي خليه يمهطل الراجل ويعطله شوية ويتصل في الأثناء بالشرطة ويعلمهم بالموضوع. الشرطة تحورت سريعا على عين المكان وغادي ألقات القبض على السيد اللي كان يحاول يبيع في المنقالة. السيد هذا اسمه صابر. منين المنقالة سي صابر؟ صابر كان يحكي وخايف والوقت اعترف، قال لي هو سرق المنقالة هذه من 5 سنين التالي. أعطينا التفاصيل يا صابر. قال كان معاه صاحبه عبد المقصود. صابر وعبد المقصود كانوا معروفين من أصحاب سوابق العدلية وعندهم سجل إجرامي حافل عند الشرطة، بركاجات على السرقة على التحرش وغيره. والزوز تعرفوا على بعضهم في الحبس، الحبس لكل مرة يتحول إلى وكر لتفريخ الإجرام وليس لكبح المجرمين. تعرف على سوخينة في الحبس كي كان صابر يعدي في ربطيته على السرقة. عبد المقصود كان سابقه بعام في الحبس في قضية تحرش. نعمل خلطة ونعمل أصحاب. بعد خروجهم الزوز من الحبس اتقابلوا وقرروا أنهم يخطوا لسرقة كبيرة ينفنفوا بها الأمور، يفرحوا برواحهم هما مازالوا كي خرجوا من الحبس. صابر قال لي بالصدفة شاف راجل يعيش في حومة قريبة من حومته. الرجل ذي ديما يشوفه مضخم ولباس، هذاك علاش قرر يركز معاه ويتبعه. السيد كرهبته آخر موديل وحويج وغالية، وكل ما يشوفه يلاحظ لي كل مرة يلبس منقالة مشكلة قبلها. قالت فهمت أنا وعبد المقصود، تبعنا السيد وهو مروح لدار، هزينا معانا سكينة وجواندوات مش ما نخليه شورانا حتى أثر. أول ما هو طلع وسكر باب الدار دقينا عليه. هو حل هكا بشوية الباب وإحنا دزينا عليه الباب وشديت أنا كالسكينة وطعنت وطعنة ورا الأخرى. هو مكبش ويحاول يدافع على روحه ودخلناه البيت النوم وكملنا غادي اللي بديناه. أنا نضرب فيه بالسكينة وعبد المقصود يلوج على الذهب والفلوس، هزينا اللي لقينا وخرجنا نجري. سيتبين أن السيد اللي قتلوه 5 سنين التالي هو عطاء الله، عطاء الله جعفر زوج الممثلة حبيبة محمد. صابر اعترف للمحقين أنه بعد بفترة من ارتكابهم للجريمة هو وصاحبه، نهار يقرأ في الجريدة شاف الخبر، خبر إلقاء القبض على حبيبة بتهمة قتل زوجها. قال أنا وعبد المقصود قلنا الحمد لله سلكناها، هاي لبستها مرته. استغربنا حقيقة كيفاش هي اعترفت اللي هي ارتكبت الجريمة. في بداية أنا قتلت الراجل، وهي اعترفت بارتكابها لجريمة في الأصل خطيها، لكن مش استناه وبش يقول أنا وعبد المقصود استنينا 5 سنوات ما بش يبيعوا حتى شيء من الذهب اللي سرقوه بش يتلفوا الجر. أول حاجة حبوا يبيعوها هي المنقالة، وهي اللي كشفتهم وحلت لغز قضية دام 5 سنوات وبرأت متهمة شدة الحبس ظلما. خبر إلقاء القبض على المجرم الرئيسيين في قضية مقتل رجل أعمال القطري عطاء الله جعفر نشرت في جميع وسائل الإعلام والجرائد وتم تبرئة حبيبة. أما شنو سبب اللي خلى حبيبة تعترف بجريمة ما عملتهاش؟ شنو سبب اللي خليها تعترف بحاجة كانت تنجم تكون عقوبتها الإعدام؟ حبيبة محمد حكيت في واحدة من المقابلات اللي عملتهم بعد ما تم الإفراج عليها السبب راهو معلومة في مصر وفي غير مصر. الاعترافات اللي تؤخذ من الأبرياء تؤخذ تحت التعذيب والتهديد، مش معناها باش نصنعوا العجلة من الأول وجديد. معروف السبب، قالت اللي عاشت 8 أيام من التعنيف والتعذيب المتواصل من قبل رجال الأمن. حكيت حبيبة لواحد من الأمنيين كان يهزها في بين يديه بين هواء وفضاء ويلطخها.
2: واحد يشلني حد كبير كده يشلني فوق ويرزعني في الأرض بقوة، يعني مفيش رحمة.
0: كانت تتعرض للضرب، كانوا يسبوا فيها، كانوا يسمعوا فيها في الكلام. وش هذا كهو؟ قالت المحقق اللي بحث فيها، قالها بالحرف: يا تعترف انك انت اللي قتلت، يا باش نعتدي عليك انا والامنيين اللي موجودين الكل في المركز. ونزيدك زياده، قالها الاعتداء مش باش يكون كان عليك انت، هددوها بالاعتداء على امها واختها. شبيك رجل أعمال قطري وصاحب نفوذ تحب تعملنا فضيحة بين مصر وقطر؟ العنف والضغط النفسي والتهديد اللي تعرضت له حبيبة خلاوها تعترف. نعترف؟ مش تحبوني نقول أنا قتلت كينيدي؟ أنا قتلت كينيدي. اعترفت أن هي اللي قامت بهذه الجريمة على أمل أنها كيفاش تقابل النائب العام باش تبدل أقوالها قدامه وتحكي له على اللي صار لها. لكن للأسف قالت: وقت اللي وقفت قدام النائب العام لقيت ما بينات الحضور نفس البحاث اللي كان يبحث فيا، وعينيه تخزر لي وهو يهدد فيا بعينيه. قالت: وليت مرعوبة منه، ما نجمتش نتراجع لأقوالي. بل أكثر، كسألها النائب العام: قديش من طعنة ضربت زوجك؟ حبيبة دخلت بعضها وقالت: 5 طعنات. خاطرها كانت تجهل تفاصيل القضية، ما تعرفش قديش من طعنة تعرض رجلها. قالت لحظتها محقق هذاك غزر لي غزرة بكلها شر. قالها: يا سيدة حبيبة، يا أخي نسيت وإلا تمثل زاد لهنا تمام 30 طعنة. قالت: أجبرت وقتها أني نعترف بالجريمة. قلت: إيه صحيح 30 طعنة. أما كنت متأكدة أنه باش يجي نهار والحق يبان. حبيبة مع خروجها من السجن شكيت هالبحاث اللي استجوبها، لكن تم إيقافه على الخدمة وحبسه 6 أشهر فقط، ومن بعد رجع لنسق حياته العادي. لأنه المشكلة مش البحاث، المشكلة السيستم، مشكلة المنظومة العدلية تعمل بتلك الطريقة. في المقابل حبيبة خذت تعويض مالي يقدر تقريبا بمليون جنيه في الوقت ذاك. تم الحكم على صابر وعبد المقصود بالإعدام شنقا حتى الموت في قضية قتل عطاء الله جعفر، وتم تنفيذ الحكم فيهم الاثنين في جانفي 2008.
3: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: البلومي.
1: مرحبا بكم جديد في المحقق بلس، مواصلين معاكم دائما وابدا حتى الماضي ساعتين. نستنى تفاعلكم وتواصلكم معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة المحقق. أما الآن الموعد مع ثاني قصة نقترحها لكم في هذه الحلقة، قصة تهزنا لإنجلترا. أراش غرباني والسيارة الصامتة، قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. اعملوا طلة على القناة. يلا متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

قصة اليوم إذن بشتهزنا لمدينة أوكسفورد بإنجلترا وترجع بينا لنهار 20 نوفمبر 2004 تحديداً على 11:30 متاع الليل. كانت فما كرهبة دورية متاع الشرطة تعمل في دورتها التفقدية متاع العادة. واحد من أفرادها لاحظ كرهبة واقفة بشكل غريب ظهرت له في الشارع، اشطرها على التروتوار واشطرها في الكياس والضو يشعل والشباك محلول. وقفت كرهبة الشرطة وهالأمني هذا أهبط وقرب للكرهبة، ثبت شوية يلقى شاب في كرسي السائق. أما لحظة هو بكل دم، مشهد مرعب. الشاب متعرض على ما يبدو لعدة طعنات في صدره وملفوفة على رقبته حبل أزرق ومربوط من جهة أخرى في الكرسي. أفراد الأمن بالوقت اتصلوا بقاعة العمليات اللي بعثت لهم تعزيزات فورية. بعد المعاينات وتجميع الأدلة من الكهرباء، فريق من المحققين حاول يعرف هوية صاحب السيارة، والحقيقة ما طولوش برشا باش يتعرفوا عليه من خلال أرقام لوحة الكهرباء. وبمجرد إدخال الرقم هذا في قاعة البيانات، كلموا قاعة العمليات، أعطوها الرقم، أعطاوهم الكهرباء ترجع لشكون اسم السيد للكهرباء مقيدة باسمه وعنوانه. مشاو مباشرة للعنوان ودقوا الباب، حللهم الباب راجل اسمه رحيم غرباني. عسلامة عسلامة، انت مولى الكهرباء الفلانية؟ قال انا مولى الكهرباء، اما رو ولدي هو اللي سوق فيها، ولدي أراش غرباني. ما هو لباس، ان شاء الله خير سيد المحقق. هنا المحققين علموه باليسار وطلبوا منه يتحول معاهم باش يتعرف على جثة لقاوها في السيارة قد تكون جثة ولده. وفعلا بمجرد اطلاعه على الجثة أكد رحيم أنها ترجع لولده أراش. بعد ما تأكدوا إذن المحققين من هوية الضحية، كان لازم عليهم يعرفوا أكثر معلومات عليه، بداية من خلال عائلته. واللي عرفوه مبدئيا أنه أراش غرباني هذا عمره 19 سنة، هو طالب في كلية الهندسة، حلمته كانت أنه يولي مهندس كما أبوه. معروف عليه أنه شاب محترم وعلى الأقل في محيطه الناس يحبوه، خاصة أنه عاقل ومش تاع مشاكل. انطلقت في الأثناء مع جمع هذه المعلومات المعاينات متاع المحققين على الكهرباء، فماشي ما يلقاو أي دليل فيه بصمات أو حمض نووي يوصل للجاني. البحث كان زادة على أداة الجريمة، ما قلت لك مدغور، ما فما حتى سكينة كانت موجودة في الكهرباء. سيتم تمشيط المنطقة الكل تقريبا، لكن بح لن يتم العثور على أداة الجريمة. قبل ما يتم نقل الكهرباء من بلاصتها للمعاينة في المخبر بتاع الشرطة الفنية، تم استخدام تقنية جديدة وقتها اسمها تقنية جمع الألياف. كيفاش هذه جمع الألياف؟ يعني جمع عينات من الألياف الدقيقة، كي الشعرة تقول انت بتاع اللي تشوفها في الحوايج اللي تبدأ موجودة في الأثاث أو حتى تحت الأظافر متاع الضحية، باش يتم تحليل خصائصها لتحديد مصدرها بدقة. كيفاش تصير هالعملية؟ يجيوا للأجزاء اللي حاجتهم باش يجمعوا منها هذه الألياف، وجاوا في الأجزاء الداخلية متاع الكهرباء وفي جثة أراش، واستخدموا شريط لاصق كيما السكوتش من نوع خاص يلصق ثم يتنحى، كي يتنحى يهز معاه الألياف اللي هما يحللوها. من بعد العملية هذه تم نقل جثة أراش للطب الشرعي وأرسلت السيارة للشرطة الفنية. أما المحققين فانطلقوا في استجواب الجيران في المنطقة اللي تلقت فيها الكهرباء، فماشي شكون شاف حاجة ولا سمع حاجة قد تفيد في التحقيق، لكن ما كان فما حتى شاهد على اليسار.
قرروا المحققين سماع عائلة أراش باش يعرفوا أكثر تفاصيل على حياته وعلى أعدائه وعلى أحبابه وصحابه. رحيم بوه باش يفاجئ الجميع كيف يقول لهم بكل ثقة أنه يعرف مليح أشكون اللي قتل ولده. حال اللغة السيد المحقق تلقاه عند مانا. أشكون مانا يا سيد؟ هذه حبيبة أراش. وشنو اللي خليك تقول هالكلام سي رحيم؟ ورحيم قال اللي مانا وأراش مرتبطين عندهم بالضبط عام وثلاثة شهور. تعرف أراش عليها عن طريق صديق مشترك، ومن اللحظة اللي شافته فيها مانا أعجبت به وأعجب بها، الحب من أول نظرة سيد المحقق. لكن عائلة مانا ما كانتش موافقة على الوليد، وربما هما اللي عملوا فيها العملة باش يبعد على بنته. باستجواب أصحاب أراش المحقين أكدوا أنه المرحوم وخو مانا اللي اسمه مجبار رحمن ما يحملوش بعضه. الكلام اللي عرفوه المحقين من بو أراش وأصحابه خليهم يشكوا فعلا في مجبار ويتوجهوا لدار عائلته. مع السبعة متاع الصباح يدق الباب وتقوم عائلة رحمن مفجوعة. المحقين وراوهم الإذن بالتفتيش ودخلوا يفتشوا في الدار. دخلوا طول البيت مجبار بعد ما سألوا عليها. تم العثور على عدد كبير مسكين في بيته. تم طبعا الاحتفاظ بهم مع أشياء أخرى من لبسته، هذزوا بعض القطايع من لبسته اللي كانوا ملبوسين. بعد التفتيش تم إيقاف مجبار ونقل للمركز الاستجواب. فالتحقيق عارفوا المحققين أنه كمية السكاك الكبيرة اللي لقاوها عنده جابها في زيارته الأخرى لإسبانيا، مغروم بالسكاكن وشري كوليكسيون كاملة متاع سكاكن. فما ما يمنع سيد المحقق؟ لا ما فما ما يمنع، إن شاء الله تعمل كوليكسيون حتى متاع الفرودة كنت تحب. باهي شنو رأيك في علاقة أختك بأراش؟ مجبار قال احنا عائلة محافظة، أصولنا هندية، واحنا مسلمين ومديني. هايش بيه؟ قالوا سيد المحقق احنا ما عناش هذه علاقات قبل الزواج، وبابا كان مصر انه يزوج مانا من شاب مسلم ملتزم من عائلة مدينة كيفنا. صحيح أراش من أصول إيرانية لكنه مش كيفنا. إيش معناها مش كيفكم؟ معناتها ما هوش ملتزم وما كانتش فيه المواصفات اللي تحبها عائلتنا لبنتها. في الواقع رحيم بو أراش تولد وعاش في إيران فعلا في وسط عائلة مسلمة، لكن أول ما انتقل للعيش في إنجلترا بعد عالدين، بل خلى لأولاده كيف يكبروا حرية اختيار الدين من عدمه وأنهم يتبعوا دين ولا يكونوا لا دينيين. هذاك علاش عائلة مانا ما كانوش موافقين عليه، لكن هي كانت تحبه وأصرت إلحاحا على علاقتها به. هنا المشكلة كبرت أكثر، وخوها وبوها بدأوا في مرحلة العقاب بعد مرحلة الوعيد. ضربوها، عنفوها، حتى قررت مانا تهرب من الدار وتمشي تعيش مع حبيبها أراش. من خلال التحريات عرفوا المحققين أنه خلال الفترة هذه اللي عاشتها مانا مع أراش حبلت مانا. رحيم بو أراش كيف عرف بموضوع الحمل قال لولده أنه عنده استعداد يتحمل المصاريف اللازمة ويعرس، وفعلا بداية الكوبل يحضر في روحه للعرس. لكن صدفة وفي نهار من نهارات أم مانا شافت بنتها في مول، والبنية كان ظاهرة كرشها بدأت تكبر. ومن وقتها أفراد العائلة تصدموا من موضوع الحمل. الأم حاولت تقنع بنتها باش ترجع معاها للدار، وقلت لها تهنى أنا معاك وتو نعاونك حتى يقرب العرس ونقنع بوك وخوك.
وبالفعل هذاك اللي صار ورجعت معنا لدارهم. الغريب أنه في استجواب مجبار خوها وبعد ما سألوه المحقين هل عنده علم بحمل أخته وتحذيراتها للزواج، تصدم الأخبار اللي سمعها وأكد للمحقين أنه هذه أول مرة سيد محقق نسمع بهالهدرة هذه اللي تقول فيها. في الأثناء مع بحث المحقين على أدلة في الكهرباء، الفت انتباههم مسمار صغير طايح تحت كرسي السائق. أما في ملابس أراش فتم العثور على قطعة معدنية صغيرة في جيب سوريته، قالوا ممكن عندها علاقة بالمسمار، وتم الاحتفاظ بهم الاثنين حتى يفهموا شنية مصدرهم بالكش يفيدوا في التحقيق. الحبل اللي كان مربوط به الضحية تبعث هو زادة للتحليل، وبما أنه حسب الوضعية اللي تلقى فيها الضحية من المفروض يكون الجاني قعد في الكرسي اللي وراه ورا السائق وبدأ يخنق في أراش بالحبل، وقعوا المحقين يلقوا بالتالي الحمض النووي للمجرم على حبل. يكفي راو ساعة وانت تشد حبل وتجبد معناتها ويتكبس وكذا على يديك باش تتقرقش شوية يديك ويولي عنا حمض نووي متاعك على حبل. لكن لسوء حظ الشرطة ما كانش فما أي أثر لأي حمض نووي في الحبل. تقرير الطب الشرعي أكد أنه ما فما حتى علامات خنق على الجثة. زيد غريبة، إما لشنو حكايته هالحبل كان لا فيه حمض نووي وله تم استعماله للخنق؟ وعليش الجاني لفوا على رقبة الضحية إذا ما خنقوش بيه؟ الطب الشرعي أكد أنه أراش طعن 46 طعنة كلها في منطقة الصدر. مسكين سلاح الجريمة سكينة طولها 7 سنتيمتر.

كرة وقهوة مع 9:15 مي؟ مع 9:30 طلع في الكار اللي تهز الوسط البلاد. وبالفعل المحققين تأكدوا من ذلك في تسجيلات كاميروات المراقبة الموزعة في الشارع، وظهر مجبار طالع في الكار مع 9:30 متاع الليل، وكان لابس ماريو الأبيض وسروال كحل. في التسجيلات كان يظهر زادا شكله طبيعي، مش ظاهر عليه علامات توتر معينة. من بعد ما هبط من الكار توجه الديستريبيتور تاع بانكا جبد فلوس، ومن بعد خلى عمل القهوة، ومع ماضي 3 متاع الصباح طلع في تاكسي وروح للدار. قام 7 متاع الصباح على صوت الشرطة تدق عليهم في الباب، وبقيت الهدرة عادة قلت هالك. في الأثناء صدرت نتائج التحاليل الفنية اللي تعملت على السكاكن، ذكرتها الكوليكسيون بتاع السكاكن اللي جابها من إسبانيا وعلى لبسته زاد. كانك على السكاكن ما تلقى فيهم حتى دليل يثبت أنه تم استخدام واحدة منهم في الجريمة. أما لبسته فما كانش عليها أي أثار دم، ولم تتطابق البصمات اللي موجودة في الكهرباء مع مجبار اللي زاد عنده حجة غياب مثبتة كما قلنا بتسجيلات كاميروات المراقبة، وبالتالي ما فما حتى دليل يثبت أنه عنده أي علاقة بهذه الجريمة، وبناء عليه تم الإفراج عليه. واضح؟ نهارين من بعد الجريمة، مع نص النهار، مجموعة من عمال البلدية يخدموا في بلاصة هادية شافوا كهرباء حمراء وقفت فجأة. هبط منها شوفير مزروب وكان في ديه الساشي، ارماها في بلاصة فارغة ورجع لكهربته ومشى على روحه فر كأنه فهم شكون يحصر فيه. ماله ما شافوش ملامح السيد بحكم كان بعيد عليهم، لكن فضولهم او كان فضول ماش خصلة عربية، فضولهم خليهم يحبوا يشوفوا شنو رمى بالضبط السيد وهرب. اول ما قربوا للساشي وشافوا شنية فيها بالوقت اتصلوا بالشرطة. في وسط الساشي لقوا المحققين كاسكيت معها جيلية زرقاء وقفازات، ومعاهم سكينة مكسرة. بالوقت أفراد الشرطة بعثوا السكينة للشرطة الفنية، وهنا اتضح أن الدم اللي على السكينة هو دم أراش. ملا صدف وملا حكايات كيفاش تصير ساعات. زيد السكينة كان طرفها الحاد فيه إعوجاج معوجة، حاجة تدل على شراسة الضربات اللي سددت بها. زيد السكينة مكسرة من جهة المقبض، والأهم واحد من المسامر اللي كانوا شدينها نح، والمسمار هذا هو المسمار اللي تلقاه نصه تحت الكرسي والنص الآخر في جيب سورية أراش. اتأكدوا هنا المحققين أن السكينة هذه هي أداة الجريمة، وتوما بقى لهم كان يعرفوا من استعملها. باش تكتمل الصورة بقية نتائج الاختبارات الفنية صدرت. الجيلية الزرقاء لقوا عليها المحققين أثار دم تطابق مع دم أراش. الكاسكيت لقوا عليها زوز عينات حمض نووي، الأول يرجع لمجبار رحمن، والحمض النووي الثاني يرجع لبوه علي شمير. أكثر من هكا، الكهرباء الحمراء طلعت متاع البو اللي هو زاد سيتم إلقاء القبض عليه وتتوجه له تهمة التورط في الجريمة والتخلص من الأدلة. في استجواب تشومير سألوه المحققين علاش رميت الساشي بالأدلة اللي فيها غادي. ليه سيد المحقق، أنا صحيح تعديت من غادي بكرهبتي تقريبا في الوقت ذاك، ما رميت شيء. هنكر زيدا أي علاقة ليه بالجريمة، لكن
أهم دليل بالنسبة للمحقين هو القفازات.

0: الجواندوات اللي تلقى فيهم دم أراش من برا، وكان واضح على القفازات أنه فيهم تقطيعة صغيرة ودم غير الدم متاع أراش، يعني دم الجاني. اللي صار حسب المحقين ما هو شد سكينة السي وهو يضرب، كي تكسرت السكينة تجرح الجاني في ديه. الغريب أنه الحمض النووي اللي تلقاه في القفازات له متاع موجيبار كما كانوا يتصوروا، وله متاع بوه تشومير علي، ملا تعشكون. هنا المحقين قرروا ياخذوا عينات حمض نووي من جميع أفراد عائلة تشومير علي رحمن. كانوا متأكدين أنه فما عنصر ثالث وهو من أفراد العائلة، والحمض النووي اللي عندهم تطابق تماما مع الحمض النووي للخو الصغير ممنور رحمن. ممنور هذا عمره 15 سنة كهو. بالوقت تم إلقاء القبض عليه. خلال التحقيق معاه ممنور قال لي هو أقرب واحد الأخت ومنا، أقرب لها من بقية أفراد العائلة، هي تحكي له كل شيء وتفرغ له قلبها. قال لي هي حكيت له على علاقتها بأراش، هو يعرف مليح قديش تحبه، والحقيقة ما كانش معارض علاقتها به، بالعكس كان ديما يكلم فيها ويكلم فيه في التليفون ويحكي ويسهل على بعضهم، خاصة أنه يعرف مليح أنه أراش ناوي يعرس بأخته. وبالتالي علاش مش نقتله سيد المحقق؟ أنا ما عندي حتى مشكلة معاه، رغم إصرار البو وأولاده الاثنين على الإنكار، كلهم أنكروا. المحقين كانوا متأكدين أنه الجريمة نفذوها مع بعضهم، وأنه التخطيط للجريمة كان من طرف الأب، هو اللي حرض أولاده باش يتخلصوا من أراش. اللي صار كان واضح بالنسبة للمحقين، تشومير هذا دمر مستقبل أولاده الصغار، رفض عريس البنت وكان يحب يعرسلها بالسيف عن طريق زواج تقليدي من شخص ما تعرفوش، وكي طفلة هربت واكتشف أنها حامل قرر ينتقم ويرجع بين ظفرين شرف العائلة، وبطريقة ما أقنع أو أرغم أولاده اللي عمارهم 19 و15 سنة باش يقتلوا أراش. شومير اختار الابن الصغير ممنور بالذمة، ولد ال 15 سنة اختاروا باش ينفذ الجريمة باش إذا الشرطة اكتشفت اللي صار ياخو أقل عقوبة لأنه تحت السن القانوني، يعني كان عارف أنه الشرطة باش تكتشف اللي صار لكن ما هموش، المهم ينتقم. وسيناريو اللي صار حسب المحقين أنه ممنور بما أنه الشخص الوحيد اللي على التواصل مع أراش هو اللي طلب منه يتقابله، وفي اللقاء طلع بجنبه في الكرسي اللي بجنب السائق. وقتها في غفلة طلع أخوه مجبار من تالي وكتف أراش وعاون أخوه في تنفيذ الجريمة. مجبار الكتف وممنور يطعن. بعد ما تم إلقاء القبض على البو وولاده، طلب رحيم بو أراش من المحقق المسؤول في القضية باش يبلغ عائلة رحمن أنه عنده استعداد ياخو البيبي بعد الولادة وهو اللي يربيه، يشم عليه ريحة ولده. لكن رحيم تفاجأ من المحقق وهو يعلم فيها أنه ما فماش بيبي. إيش معناها سيد المحقق ما فماش بيبي؟ المحقق أكد الرحيم أنه منى أجهضت، أو على الأغلب عائلتها أجبروها على الإجهاض. في نوفمبر 2005 انطلقت المحاكمات متاع البو وولاده، وكل عائلة البو وولاده أصروا على الإنكار، لا واحد فيهم اعترف ولا واحد فيهم ظهر أي مشاعر ندم على اللي صار. في النهاية هيئة المحكمة أجمعوا على أن الثلاثي مذنبين في جريمة القتل. مجبار وبوه تشومير حكم عليهم بالسجن المؤبد، أما ممنور ولد ال 15 سنة فتم الحكم عليه بالسجن لمدة 19 عام.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة FM. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم أنكم دائما وأبدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: المحقق بلوس. محقق.

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر اف ام بوبليسيتي.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وينك يا ايتوديون؟ لقيت أقوى برومو فيبر بوكس بأقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. أريدو، طور عالمك.
0: جوهرة أفهم بوبليسيتي.

0: Jawer Sport. Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
3: ماضي ساعتين ودقيقة، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور. بداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026 على جوهر فم تي في.
3: يتواصل التألق لتونس في الألعاب المتوسطية، ونتمكن البطل كرم بن هنية اليوم من التتويج بالميدالية الفضية في حركة النطر في منافسات وزن أقل من 57 كيلوغرام بعد ما حقق رفعة ب 186 كيلوغرام، وميدالية برونزية في حركة الخطف بعد ما حقق رفعة قدرها 151 كيلوغرام. دونك برافو لكرم بن هنية. نتفكروا الناس الكل أنه كان قريب من الاعتزال في فترة سابقة بسبب بعض المشاكل، منها خاصة تقريبا ما كانش فما لهوة كبيرة بكرم بن هنية قبل ما يتم حل الإشكال ويحضر في الألعاب المتوسطية ويمنح تونس زوز ميداليات، واحدة فضية والأخرى برونزية، هذا بعد ما حققت البطلة أي العوادي الميدالية البرونزية البارح في حركة النطر في وزن أقل من 61 كيلوغرام. بالتجديف أول ميدالية في تاريخ تونس في المسابقة هذه كانت من نصيب الثنائي محمد الكريمي وخديجة الكريمي بعد ما حققوا برونزية في الزوجي مختلط وزن خفيف، وحققوا توقيت قدره 7 دقائق 10 ثواني و25 جزء من الثانية. دونك برافو لكل من محمد الكريمي وخديجة الكريمي. بالنسبة لقيد برنامج المشاركة التونسية اليوم 1 سبتمبر، نستنى برشا ميداليات إن شاء الله اليوم. دونك عنا عبد السلام العيوني في نهائي سباق 1500 متر انطلاقا من 6:15 متاع العشية، مروة البوزيني في سباق 3000 متر انطلاقا من 7 غير درجين متاع العشية، رحاب الظهري في سباق نهائي 3000 متر في 7 غير درجين كيف نفس التوقيت، محمد أمين الجناوي في نهائي سباق 5000 متر انطلاقا من 7 درجين متاع العشية، وأحمد الجزيري في نهائي سباق 5000 متر كيف انطلاقا من 7 درجين متاع العشية. نختم حديثنا على الألعاب المتوسطية بفينال كبير اليوم لمنتخبنا في السيدات اللي يواجه انطلاقا من 7 متاع العشية نظيره الإيطالي اللي هو البلد المنظم. إن شاء الله الذهب يكون من نصيب تونس، مقابلة تونس إيطاليا في فينال كرة اليد سيدات باش يكون تلفزيوني على القناة الوطنية.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026 على جوهر فم تي في.
3: من الألعاب المتوسطية نحكيه على كرة القدم وبرنامج الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية نهاية الأسبوع هذا، ذهاب الدور التمهيدي الأول سواء في مسابقة الشامبيونز ليج ولا في مسابقة كاس الكاف. البداية باش تكون نهار الجمعة 4 سبتمبر في مسابقة كاس الكاف انطلاقا من 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، الترجي الرياضي الجرجيسي يستقبل ديامبرز السنغالي مقابلة إزافر الحكم التوغولي محمد مصطفى أكاكبو. بالنسبة للمقابلة هذه باش تكون بحضور الجمهور، خاصة أنه ترجي الجرجيس يرجع للمسابقات الإفريقية بعد غياب دام 20 سنة كاملة. دونك 1000 تيكي باش تكون على ذمة أهالي صفاقس، بما أنه المقابلة باش تلعب في استاد الطيب المهيري بسعر رمزي اللي هو 10,000 لتشجيع ممثل كرة القدم التونسية في هذه العودة الإفريقية اللي كما قلت بعد غياب دام 20 سنة. وبالنسبة لأحباء ترجي الجرجيس فإنه أسعار التيكيات باش تكون 30 و 50 دينار، والاشتراك يمكن من الدخول للمقابلة ضمن فئة 50 دينار. نهار السبت 5 سبتمبر كيف في مسابقة كاس الكاف انطلاقا من 4 متاع العشية بوقت تونس في مدينة أوغون النيجيريا، شوتينغ ستارز النيجيريا يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي مقابل زفرها يانيك أنيس فودوب من الكاميرون، هذا حكم المقابلة. دونك سي اس اس أول مقابلة باش تكون اون ديبلاسمون قبل ما يستقبل الفريق هذا في مباراة العودة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. في الشامبيونز ليج نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب حمادي العقربي بيراتس انطلاقا من 7 متاع العشيه. النادي الافريقي يستقبل جولي بال مالي، مقابله اذا فرت تقولي بيير جان انجين. الترجي معفى من خوض الدور هذا. بالنسبه للنادي الافريقي باش يلعب بحضور 25000 متفرج، وباش تكون اول مقابله لاسماعيل سيمبارا في مواجهه جولي بال مالي، باش يكون على ذمه المدرب ماهر الكنزاري في المقابله نتاع جولي بال. نحكيو على برنامج مقابلات الجوله الثالثه من البطوله اللي باش تلعب على 4 دفعات انطلاقا من 4:30 نتاع العشيه. كل المقابلات بحكم مشاركه الانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه، دونك البدايه باش تكون نهار السبت 5 سبتمبر 4:30 نتاع العشيه، سي ابي الاولمبي البيجي في ملعب طيب الميري بصفاقس، تقدم ساقيه الدير نادي حمام لنف. نهار الاحد 6 سبتمبر ترجي الرياضي التونسي في ملعب حمادي العقربي بيراتس يواجه مستقبل مرسى. النجم الرياضي الساحلي في اولمبي سوسه يلعب ضد شبيبه العمران. النجم المتلوي الامل الرياضي بحمام سوسه. نهار الاربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردان سي اس اس، ونهار الخميس 17 سبتمبر ختام هذه الجوله بزوز مقابلات، لقاء ديربي بين الملعب التونسي في استاد الهادي النيفر يستقبل النادي الافريقي، وترجي جرجيس يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيريا. نحكي ميركاتو، الشبيبة القيروانية تعاقدت مع ابن النادي الحارس علي الفريوي لمدة 2 مواسم حتى لجوان 2028 قادم من القوافل الرياضية بيغابس. نونت الفرنسي أعلن رسميا تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي أمين الشيرني لمدة موسم واحد. في بطولة افريقيا للامم، قبل ما نحكي على الميركاتو في اوروبا، في السيدات منتخبنا الوطني التونسي يواجه حاليا نظيره المصري في اطار الدور الربع النهائي في العاصمة الكينية نيروبي، مقابلة منقولة على موقع الاتحاد الافريقي للكرة الطايرة. دونك شرب التوفيق لمنتخبنا في السيدات في الكرة الطايرة. بينما في الميركاتو في اوروبا اليوم يتسكر الميركاتو خاصة في 3 دوريات الكبرى اللي هما الدوري الانجليزي ممتاز، الدوري الإسباني والدوري الإيطالي. نذكر بأكبر الصفقات، كان يان ديوموندي لاعب الكوديفوار اللي مشى من لايبسيتش إلى ريال مدريد مقابل 125 مليون يورو. مارك كوكوريا اللي كيف كيف مشى ريال مدريد. برناردو سيلفا كيف كيف أيضا. ديم فرايس، إبراهيم كوناتي، هذه تقريبا أبرز الصفقات اللي صارت. محمد صلاح اللي مشى من ليفربول إلى ترابزونسبور. عمر مرموش اللي مشى لتوتنهام من مانشستر سيتي. ورودري مشى لبرشلونة في انتظار نعرفه من هنا للساعات القليلة القادمة والساعات الأخيرة في الميركاتو، لأنه بيصير صفقات كبرى أخرى في الميركاتو وإلا لا. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي النشرة الرياضية وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جارف أم بوينتو، أيضا على الباج متاعنا سبور جارف أم. شاي طيبة في لامن.
4: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport.

74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة.

0: جوهرة
1: سامر ستيشن موج مع الموجة.
2: تسمعوا من الاثنين للاربعة في الويكاند من ما بيستعطين للاربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة موج مع الموجة.
0: ساعتين 21 دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول كما عودناكم بالفقرة الكل بالموزيكا الكل كوكتيل الصيفي سمر ستار البونيمور مع المختصين. رحبوا بكم فريق كامل غازي خليل في الاعداد والتقديم, سمية صغير في الاخراج. اهلا وسهلا سمية. نرجس قليلة في الديجيتال ونبداو مع الموزيكا مع لطيفة توتسو.

0: فاسبوك نهار 3 8 ل 9 دونتيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق.

0: اسمعوا باراسوت مع غازي خليل.
1: مازلنا معكم في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحية الناس الكل لقيت هذايا. مازلنا مع الموسيقى مع غنية حلوة، مازادة مع برامج مزيانة تهم الطلبة تهم الحياة الجامعية الكل، سورتو وقت اللي نحكي على بون ادريس في الفورماسيون يونيفرسيتير. ما نجم نحكي كان على بي ايديوكيشنال جروب، وسعيد جدا باستقبالهم بحدنا اليوم في الاستوديو سيد مهدي المجري مدير ليبي بزنس سكول وليبي ديجيتال سكول. اهلا وسهلا سي مهدي، مرحبا.
2: ماشي سي غازي، نشكرك على الاستضافه ونشكر جميع المشاهدين والمستمعين لجوهر اف ام على الاستماع لنا.
1: يعيشك، فرحه كبيره كي تكون بحدنا في الاستوديو مهدي، تحيه كبيره ليك انت وديما افيك لا نوستالجي معك. فرحان زاده باش يكون بحدنا واحد من الطلبه المتميزين في ليبي بزنس سكول، وتو نزيدوا نحكيوا اكثر على الباركور اللي عملوا، اللي هو محمد جيرات مسجل في السنة الثانية ليسانس سوفتوير انجينيرينج باركور ان انجليز. هذا
3: اهلا وسهلا، ميرسي بوكو،
1: ويلكم مستر
3: محمد. ثانك يو.
1: شنو احوالك؟
3: الحمد لله،
1: الحمد لله. كما قلت لابون ادريس لي بي ايديوكيشنال جروب، يعني وين تحب تقرا مهما كان الاختصاص في المدارس الاربعه تنجم تلقى روحك وتضمن مستقبلك نهار اخر في سوق الشغل، تضمن مستقبلك زاده في تونس ولا خارج تونس. امتيازات كبيره يوفرها لي بي ايديوكيشنال جروب بالليزيكول الكل. نبدا معك مهدي، كما قلنا خلينا نحكيو شويه على جروب اي بي والليزيكول اللي عندكم.
2: نكردو عايش كازي باي، كما قلت انت مهما كان معناها تقريبا الاختصاص اللي حب عليه الطالب ولا اللي نجح في البكالوريا ولا متحصل على ليسونس، نورمالمون ان شاء الله يلقى الباركور اللي حاجته به. احنا عندنا اربع مدارس، عندنا ليبي ديجيتال سكول اللي هي تكون في توسكي دومين اي تي، توسكي دومين دو لانفورماتيك، حتى لي زينوفاسيون في الذكاء الاصطناعي، في الكلاود كومبيوتينغ، في السايبر سيكوريتي، في الاي او تي، في الفي ار، في الديفلوبمون جيني لوجيسيال سوفتوير انجينيرينغ. عندنا البيزنس سكول اللي هي التكوين في كل ما هو علوم التصرف في الماليه، في دونك الفينانس، في الكونتابيليتي، المحاسبه، في المانجمنت اداره الاعمال، وفي الماركتينغ زاده التسويق. ليسونس ماستر عندنا لي بي بوليتكنيك لتكوين المهندسين في قطاعات اخرى ماهيش الاعلاميه، كما الهندسه الميكانيكيه، الهندسه الالكتروميكانيكيه، الهندسه المدنيه، الهندسه الكهربائيه، والهندسه الصناعيه. واخيرا عندنا لي بي اركتكتور للناس المغرومه بالاركتكتور واللي تحب تتكون تطلع مهندس معماري، زاد كيف كيف ينجم يتصلوا بنا للمدرسه هذه.
1: صحيح. بالنسبه للي بي جروب هنا باش نحكي، تبارك الله معنا عدد كبير من الطلبه، بنيه تحتيه متميزه تزيد تخلي انه الطالب اللي يقرا في اللي بي ايديوكيشنال جروب مهما كانت سكول اللي يقرا فيها ينجم يلقى لي بون كونديسيون هنا باش
2: على حاجه نمتازوا بها في الكومبيوس نتاعنا لي بي هي الانفراستركتور. الانفراستركتور دونك عندنا تروا باتيمون كبار وعلى الكياس وناس كل تعرفهم وتعدى قدامهم مزيانين و دونك تروا باتيمون، وعندنا لي بي ستاديوم زاد بحذاها اللي هو للانشطه الرياضيه وحتى الانشطه الثقافيه. لي تروا باتيمون مودرن على الاخر، عندنا العدد لي لابو ما غير معناتها اكثر من 60 ولا 70 لابو، فيهم برشا المتخصصين، تلقى في الميكانيك لي لابو نتاعهم، لابو جيني سيفيل، في الالكتريك، في الانفورماتيك لابو الانتيليجونس ارتيفيسيال، لابو للسايبر، لابو للكلاود، معناها لي لابو متعدين ياسر. لكن زاد تلقى زاد فضاءات اللي الطالب ينجم معناتها يمارس فيهم مختلف الانشطه. عندك لي سال دو ليكتور ولا لي سال دو سيمينار للي يحب يشوف قاعد يريفز ولا يشوف قاعد يحضر ولا كذا. معناها عندنا داتا سنتر من اقوى ما فما زاده في في في الكليات العموميه ولا الخاصه، سنتر دو سيرتيفيكاسيون، معناها كل شيء متوفر، لي بيفيت تروا بيفيت موجودين، لي سال دو جو موجودين، معناتها حتى في وقت الفراغ ولا في وقت البوز ينجم الطالب يلقى ابار لي سباس فير زاده. معناها الحقيقه سي انفراستركتور كي تري مودرن وتتجاوب

0: يلقى نقولوا احنا لاكريديتاسيون اللي يحب عليها، يلقى كيف كيف سيرتيفيكاسيون اللي يحب عليها، ولا ديبلوم اللي تحصل عليهم يكونوا دي ديبلوم زاد اغريي بار ليتا، دي ديبلوم سيرتيفي زاد
1: بالضبط. هما صاوتوا لي ديبلوم سورتو برينسيبالمون لي ديبلوم دانجينير نتاعنا الكل كلهم اكريديتي على شان انترناسيونال. من 2019 كنا اول وحيد اللي تحصلوا على الاعتماد من عند لازين في تونس، وتم التجديد نتاعو 2025 حتى ل 2031 اللي هي لا ديوري ماكسيمال. دونك هذا يخلي انه الطالب ولا الولي نتاعو وقت اللي تحق بينا متاكد انه سي انفورماسيون دو كاليتي. طبعا بخلاف الاعتراف من عند وزاره التعليم العالي كما قلت انت، فما اعتماد دولي اللي يأكد انه لا كاليتي دو لا فورماسيون في الليبي تتجاوب مع المعايير الجوده على شكل انترناسيونال. وهذا يسهل زاد لو بلاسمون نتاع الخريجين نتاع الليبي ولا حتى اللي يمارسوا في دراستهم على شكل انترناسيونال. دونك يخلي انه عندنا عده اتفاقيات شراكه مع مؤسسات في الخارج، في فرنسا، في بلجيكا، في بلغاريا، في الشين، في عدة دول. نظرا للكاليتي هذه واللي هي أكريديتي واللي هي سيرتيفي، تخلي تعطي أكثر ثقة للمؤسسات هذه، وتخلي أنه الطلبة متاعنا ولو عندهم ديز اوبورتونيتي باش يواصلوا دراستهم. بعد ما يبدأ في الليبي ينجم يكمل البرة، ينجم يعمل إن موبيليتي سومستريال، ينجم يعمل إن سومستر دو ستاج ولا دو بي اف، ينجم يكمل ماستر، ينجم معناتها عدة أفاق موجودة للطلبة باش يلقاو بلاصة حتى في الخارج.
0: مهدي كان تحكي لنا شوية على لي بورس، تو من بعد باش نزيد نرجع للنقطة بتاع زاد حتى سوق الشغل، أما لي بورس اللي تحصلوا عليهم الطلبة.
1: لي بورس احنا تو عندنا دو تيب دو بورس الحقيقة. عندنا البورس خلينا ساعة للطلبة اللي يقراوا عندنا واللي يكونوا متميزين، يكونوا لي ماجور في لي بروموسيون تاعهم، يتحصلوا على اون بورس في اخر العام باش يواصل دراسته في العام اللي بعده. وفما حتى بور لي نوفو، معناتها ما يلزمش معناتها اللي باش يدخل جديد ما نقولش راني باش نستنى حتى للعام الجاي نشوف انت الريزلت نتاعي. لا، الطلبه المتفوقين والمتميزين في البكالوريا نحسبوا لهم ان سكور كيف كيف، انا ان سكور على الادميسيون اون فونكسيون من السكور هذايا ينجم يتحصل على بورس على الميسيون، معناتها ينجم ديجا من النهار الاول يتحصل على بورس.
0: يعني تعرف حتى سكورك باهي وتوجيهك ما انصفكش نوعا ما، في غلطه في التعمير في دليل التوجيه، في بدلت رايك، في مثلا خممت لقيت مثلا سبيسياليتي اللي انت تنجم تعملها وما لقيتهاش في التوجيه، عندك الفرصه حتى بالبورس حتى بالليبيز جروب تنجم تمشي للسبيسياليتي اللي تحب عليها.
1: صحيح بالضبط، اي نجم معناتها، وكما قلت انت سورتو الطلبه المتميزين المتفوقين ينجم يتحصل على البورس هذه في من اللي يدخل من نهار الاول للليبي.
0: مش هذاك هو يضل لي مهدي خاطر فرامو زاد دوبل ديبلوم اللي فرحتني برشا الحقيقه، الديبلوم المزدوج معناها ما تنجمش تعمل هاكا تاخذ ديبلوم هاكا، تنجم تاخذ ان دوبل ديبلوم.
1: بيان سور عندنا لي بوسيبل، عندنا دي شراكات مع مؤسسات في الخارج كما قلت لك ميكري في الصين، في بلغاريا، في فرنسا، اللي تسمح للطلبه نتاعنا مهما كان الباركور نتاعو على شرط بالطبيعه زاد يكون متميز في الدراسه نتاعو، انه اي كسوا كان ليسونس ولا انجينير معناتها في جميع الاختصاصات الموجوده فما لي بوسيبيليتي نتاع دوبل ديبلوم، معناتها ينجم يدرس في الليبي وينجم يمشي يعمل بارتي من دراسته لبرا في الخارج، كما ينجم يقعد هنا وينجم اساتذه هي لهنا معناتها، وينجم يتحصل على ان دوزيام ديبلوم ابار لو ديبلوم تاع ليبي، يتحصل على ديبلوم من عند واحد من الشركاء نتاعنا.
0: فوالا نوسيون تاع الموبيليتي اكاديميك هنا كيفاش نجم نعملها؟
1: الموبيليتي كيف كيف سي ابري نفس البرانسيب، لكن تحل اكثر افاق الاكثر طلبه الحقيقه، سي ينجم يعمل بارتي من الكورسوس نتاعو كيما نقولوا ان سيمستر، سيمستر جينيرالمون في التيرمينال ساعات حتى قبل التيرمينال في الليسونس في سيكل انجينير، يعمل ان سيمستر دون اون ايكول بارتنير. دونك هو غراس ان بارتنريا اللي يخلينا ريكونيسونس ميتيال، تلقى البلون ديتود معناتها القرايه هي بيدها متوافقه بيننا وبين الشركاء نتاعنا. كيفية الطالب كيما باش يقرا لهنا كيما باش يقرا لبرا باش يقرا نفس القرايه بالضبط، وهذا اكريديتي زاد وسي ريكوني غراس على كاليتي. اي دونك الطالب ينجم يعمل بارتي من الكورسوس نتاعو لبرا، وجينيرالمون راه يتحل اكثر افاق خاطر حتى كان عمل جوست ان سيمستر وما خذاش ان ديبلوم ينجم غادي يدبر اون بورسويت بور ان ماستر.

0: داري نجم يكمل حتى الدكتوراه حتى جماعه الماستر نتاعنا غراس ان سيمستر يمشي يعمل ان ايشونج جينيرالمون يلقاو دي زوبورتونيتي بور بورسيفر انكور بعد الدبلوم تاعي.
1: هو كي تفهمها بالسهوله هذه بصراحه ما برا ليبي اللي عندها شركائها في اكثر من بلاد في العالم في اكثر من جامعه, يعني تنجم تبدا سيمستر وتقرا السيمستر اللي بعده في يونيفرسيتي اخرى بارتنير مع ليبي وفي اكثر من بلاد, معناها وين تحب تختار انت باش تكمل على حسب السبيسياليتي.
0: شرطنا الوحيد تكون متميز في دراستك,
1: تكون قراي.
0: فوالا بالضبط
1: كيما اللي بجنبك السيد اللي بجنبك راح بيه برشا زاده خاطر مشالها باللونجلي كلمه موبيليتي نعرفها في لي زوبيراتور تاع التليفون نطلع على ليبي صحه ليبي برجوني. محمد قيرات كيما قلنا انسكري deuxième année licence software engineering machallah ou parcours en anglais.
2: Oui, exactement.
1: Merci. Le parcours en anglais, English,
2: Sinon, je me présente, Mohamed Guirat, 20 ans, étudiant en l'EPI Digital School. Je passe la troisième année licence en génie logiciel, parcours anglais. La journée dans l'EPI, Digital School توفر دي بلوزيور بروغرام ان انجلي وزيد عندي خويا زيد شجعني اكبر مني ولد لو بي كيما يقولوها دونك شجعني باش ندخل لو بي وكل هو ديجا توا تخرج السنه من لو بي بولي تكنيك انجينيور اون جيني اندستريال دونك توا ديجا ماشي في بروغرام بارتنوريا لفرنسا مع لو بي دونك دخلت مشيت حضرت جورني بورتو فيرت. الحقيقة كنت فودر من الأول كان في الانفراستركتور معناتها بديمة ما شاء الله مش رمال فهمتني كانت حاجة انتريسانت على الأخر عديت لي تيست متاعي ودخلت بديت الباركور متاعي توا ديجا وصلين التروازيام تعدي وتكتك لعوين كما يقولوا والحمد لله.
1: من الكلام اللي تحكي فيه فهمت أنه لو بي مش كان فورماسيون كهو فما توتيوم في يعني فما
2: بالضبط هي فايبس كاملة معناها كما يقولوها فهمتني من الانكادرمون من الادمينستراسيون من البروفيت. الحقيقة ما نكذبش عليك البروفيت بويسكو باركور انجلي نقول لك من تو البروفيت كلها دي جون معناها يبارا صحابي فهمتني دونك نفهموا بعضنا والواحد يلقى روحه معناها مع لي بروف وكل فهمت سينو لا كيف كيف الفي اسوسياتيف معناها الفاكه كل معناها
1: حكينا شوية عن الفي اسوسياتيف.
2: الفي اسوسياتيف الحقيقه الكلوبات برشا كلوبات معناها في البليزيور سبيسياليتي اللي تخليك معناتها فما شوا لاي عبد معناها باش يختار اللي حب دونك اني واحد من الناس ملي دخلت شادت مع لينكتوس او بي معناتها حضرت في برشا كنت معناها في الاورجانيزاسيون الجروب تاع الاورجانيزاسيون في برشا ايفينمونات والتو معناتها فيديل كما يقولوا للكلوب نتاعي فهمتني مي سينو فما زيد دي كلوب اخرين في الانفو في الجيمينغ في لي دومين الكل معناها يخليك فما شوا باش ليتوديون يكون مرتاح يختار هو حاجه يحبها معناتها.
1: شنو يحب يعمل محمد؟
2: محمد ان شاء الله السنه باش يحب ينجح معين فيه كما يقولوا يكون من البوت نتاعي مونسيون اكسيلونت قدرة ربي فهمتني سينو بعدي كي بوركوا با العقبه لينا بروجرام بارتنوريا مع لو بي حاجه لبرا فاس على برا هذا هو صحيح
1: فور لو مضمونه هذيك ان شاء الله يعطيك الصحه ميرسي محمد هذا بون مهدي نحب نكمل بسؤال أنا نعتبره المولود الصغير هو مش في العمر صغير لكن خطر كبير وعنده مستقبل كبير المدرسة الابتدائية
0: المدرسة الابتدائية زاد الحقيقة
1: حكينا على الكبار وما حكيناش على
0: الصغار ليبي سكول الحقيقة مثال شو نحكي لك مش كمومبر من ليبي لكن كبارون خطر أني بدي صغيراتي غادي الحقيقة فرحان برشا برشا برشا ولهنا سينتيمونياج بالحق كبارون معناها مرتاح بناتي تريز ايبانوي بالكدا بالكدا بالكدا معناتها حتى الريتم نتاع الخدمة نتاع القراية جو لي فوا بالحق نشوف فيهم قاعدين يتطوروا بالكدا بالكدا في اللغات في الفرنسي في الانجلي بنتي ما شاء الله توا عمرها 8 سنين تحكي معايا معناتها تلموت غرمت النهار كل معايا في الدار بالانجلي تحب تحكي معايا بالانجلي مش قول 9 سنين خلينا ندخل لي في الحساب في كذا حتى الريتم تاع الخدمه في الدار ماهوش كالريتم اللي بوسي ولا باش تخليهم ستريسي ولا احنا كبارون باش تخلينا ستريسي وضغط وكل لا لا الحقيقه فرحانين بها بالدب كدا. هذا كيما قلت لك هذا سي فريمون بلوس انت مونياج ان طونك بارون اكثر مني
1: ان شاء الله. راهو زاد في لي بي با لي بي جروب
0: زاد ان شاء الله ان شاء الله. لا هي تبع في الجروب في موجوده في الجروب
1: اي بيان سور. فوالا ما نحكي على الاقل في الباركور يونيفرسيتير زاد
0: ان شاء الله.
1: مرسي بوكو مهدي يعطيك صحه زاده فرحان اللي كنت بحثنا اليوم. نخلي الكلمه الاخرى
0: كانت مفعوله بيان سور بالضبط. احنا توا قدمنا الجروب وكل جوست حبيت نقول لي عندنا بونجورني بورتو فيرت ان شاء الله نهار الجمعه à partir من العشرة نتاع الصباح. دونك كل طالب كل ولي كل ناجح جديد في البكالوريا يحب يلتحق بالجروب بي نستدعاهم باش يجيو بحذانا نهار الجمعه للي بي ولا ان شاء الله بالتوفيق للناس كل
1: ان شاء الله بالتوفيق. ميرسي بوكو مهدي تحيه كبيره ليك. كيف كيف زاده محمد غيرات ميرسي زاده اللي كنت بحذانا اليوم. ما تنساوش جورني بورت اوفيرت تمشيو وتاخذوا فكره كامله وتاخذوا يعني المعطيات اللي يستحقوها الكل سواء للطلبه اللي باش يبداو المرحله الجامعيه علاش لا تاخذوا فرصتك كامله في التوجيه الجامعي وفي الباركور اللي باش تعملوا في قرايتك نهار اخر باش تلقى روحك مرتاح في خدمتك كيفنا نحن راهو. يلا مهدي نسلم عليك خلي الكلمه الاخرى.
0: عايشك جست نذكر برقم الهاتف 73 29 60 60 والا 31 325 101
1: شكرا لك محمد تحيه ليك. زاد نرجع للموسيقى موعدكم مع موجز.

إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار على جوهرة اف ام.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نفذ عدد من الأساتذة والمعلمين النواب اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة للمطالبة بنشر أسمائهم في قاعدة البيانات المخصصة لتسوية وضعية النواب وإدماجهم رسميا في سلك التعليم وفق أحكام القرار الرئاسي عدد 21 لسنة 2025. التحرك الاحتجاجية أيضا على خلفية شطب أسماء بعض النواب من قاعدة البيانات التي تعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين ممن باشروا التدريس في إطار سد شغورات بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية بين عامي 2006 و2024. في شأن آخر، أكدت ضحى العروسي مديرة التسويق في قرى SOS أن المنظمة تواصل للسنة الثالثة على التوالي تنظيم حفل لتكريم الأطفال والشبان المتفوقين في مساراتهم الدراسية، معتبرة أن هذه المناسبة تمثل محطة خاصة للاحتفاء بنجاحات الأطفال.
1: هذه هي الصعاب من نظم فيها ليفينمون هذايا، ليفينمون الوحيد نشوف فيه صغيراتنا خاطر ما عنديش حق نشوفهم في باقي العام، نكرموا فيه صغار يجيبوا معادلات باهية من البريمير حتى اللي كمل قرايته في يونيفرسيتي ولا فورماسيون بروفيسيونيل، نكرموا المعادلات الباهيين الجماعة صغار اللي خذوا البكالوريا، المعادلات بارك الله 18 و19 بارك الله شكون تاخذ شكون تخلي، يعني هذه فرحة الصغيرات نفرحوهم من 12 معتمدين اللي احنا موجودين فيها من حسين فرير من علي من جندوبة من جربسنة اللي جاءوا معنا جدد، وانا ياسر فرحانة مش راهم فرحانين، مش نقولوا لهم نحن نأمنوا بهم ونحبوا راهم متألقين، قولوا صغيرات الاخرين ان شاء الله عام الجاي انتم معنا، ان شاء الله حتى انتم عام الجاي تألقوا جيبوا المعدات بهين نفرحوا بكم كادويت مزينين. احنا سنة 225 صغير من البريمير حتى للاخر على عامناو البريسك 100% بزيد، يعني تبارك الله التألق كبر والعدد متاع صغار SOS كبروا، احنا سنة عندنا قرب 12 صغير موجودين في 12 معتمدين.
0: دولياً، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضامن موسكو مع الشعب الإيراني في الدفاع عن مصالحه، حيث قال بوتين خلال اجتماع مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة اليوم في بشكيك عاصمة قرغيزستان، قال إن روسيا وإيران ستحافظان على علاقتهما الاقتصادية والتجارية رغم الظروف العسكرية والسياسية الراهنة وفق ما نقلت وكالة رويترز. هذا مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم بأن مشاورات وثيقة تجرى حاليا بين فرنسا وعدد من شركائها في مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل الوجود الدولي في لبنان في ظل التحذيرات لانسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. يذكر في هذا الشأن أن مجلس الأمن الدولي كان قد قرر في شهر أوت من العام الماضي وبضغط أمريكي إنهاء ولاية اليونيفال في تاريخ 31 من ديسمبر من هذا العام. أعلنت هيئة إدارة الكوارث في نيبال اليوم ارتفاع العدد غير النهائي لضحايا الفيضانات إلى 1003 قتلى بينهم 987 في نيبال، فيما سجلت السلطات الصينية 16 حالة وفاة في إقليم التبت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: نرجع من جديد ديما في باراسول على دنيا وما فيها جوهر اف ام، نجدد لكم التحيه ونرجعوا توا مع هكا اخبار التوانسه المقيمين في الخارج. خبر مزيان برشا انه باش يكون فما ايفينمون كبير نهار 13 فيفري 2027، لكن احنا باش نحكيو عليه توا. علاش؟ على خاطر رئيسة الجمعية المنظمة للحفلة هذه تونسية مقيمة في بلجيكا من 25 سنة، هكا في حلمة مزيانة تأسس جمعية اسمها لايف اند دريم. سعيد جدا باستقبالها مدام حياة بن عطية معنا في المباشر. أهلا وسهلا مدام حياة، مرحبا.
1: عسلامة سي غالي، مرحبا.
0: شنحوالك؟ سوا
1: الحمد لله. عايشك. نشكرك قبل كل شيء على الاستضافة في برنامجك وخاصة عبر أثير إذاعة جوهرة FM، دونك هذا يشرفني أني نكون معاكم اليوم في برنامج.
0: يعيشك، هكا برشا نشاط، برشا حيوية، برشا طاقة في صوتك، وبشهادة الجماعة الكل راهو ليكيب الكل قالوا ما شاء الله على مدام حياة.
1: صحيح والله صحيح، قلت لهم حتى الاضحاك تنحى ما شاء الله، لا تكنيسيان كي جي وديبي قلت لي ما شاء الله عليك، قلت لهم ميرسي بوكو صافي بليزير.
0: برشا حياة في صوتك وبرشا حياة في الجمعية. ديجا قبل كل شيء خلي نقولوا لايف اند دريم هكا جاية من حياة، هي بطبيعتها جاية من عندك معناها هكا ولا؟
1: صحيح. ونحسها بصراحة تمثلني وتوا اللي تتمثل جميع الأعضاء، هي الحلمة كي بدأت حتى من الاسم، يعني الاسم لايف هو حياة بلا. يعني وأنا حياة ودريم هو الحلم، وأنا إنسانة ما تنجمش تعيش من غير حلم، ومن هنا بدأت الانطلاقة، وحتى التسمية يعني متاع الجمعية كانت على حب، ونحسها بريمو تمثلني شخصياً.
0: الجمعية اللي بالرغم اللي عمرها صغير يعني عامين ما تولدت كبيرة ما شاء الله بالأنشطة اللي قاعدة تقوم بها، فصغولة قاعدة تعمل في عميل، هذه جمعية ما شاء الله ناشطة لايف اند دريم.
1: والله ميرسي بوكو سام في بليزير، يعني سيفري هي جمعية فتية ان شاء الله في نوفمبر باش تعمل العامين، اما كيما قلت انت تولدت كبيره ما شاء الله عليك، على خاطر تولدت برشا حب. يعني حلمه من الاول كانت حلمتي، ومن بعد ولات حلمه الاعضاء ولي بارتنير، ولات حلمه برشا عباد، يعني وهذايا اللي قاعد يكبر فيها في كل ايفينمون نعملوه وننجحوا فيه، نحبوا نقدموا ونحبوا نعملوا حاجه من خير. على هذيك جمعية لايف اند دريم ميرسي والله سان في بليزير، انا فخوره برشا باللي وصلت له في العامين هذوما.
0: خل نرجع شوي، احنا عند الفولي بتاع التونسيين بالخارج ونحب هكا ندخل في شويه تفاصيل. لايف اند دريم بعد 25 سنه بلجيكا، بعد 25 سنه غربه، كيفاش جاي قرار انك تعمل جمعيه اول حاجه؟
1: والله شوف، انا اول ما جيت للغربه انا انسانه تؤمن انه الحياه هذه اولويات، يعني الاولويه متاعي كانت عائلتي، صغاري، خدمتي، ما تعرف الغربه ماهيش سهله. بورتو انا كنت ننشط في العمل الجمعياتي من قبل، ملي كنت في تونس يعني قبل ما نجي لبلجيكا كنت ناشطه في الجامعه، وحتى كي كنت في الليسي في تونس والكل. انا اصيله مدينه سليمان على فكره، دونك كنت ننشط ونحب العمل الجمعياتي، لكن بحكم اني وليت استقريت في الغربه ما عندي حد يلزمني نتحمل مسؤولياتي، دونك قلت مثالش. تعديت سنين ما شاء الله، صغاري كبروا، بنتي 21 سنه، ولدي 16 سنه، قلت حياه الي طون دو سورتير دو تا زون دو كونفور. يعني حسيت باللي عندي حاجات نقدمهم، عندي حاجات نحب نعملهم، خاصة من بعد فترة الكوفيد. يعني أنا عايشة في بروكسل، من اللي جيت لبلجيكا مقيمة في مدينة بروكسل، هي عاصمة أوروبا، وما شاء الله فما العديد من الجاليات، وخاصة الجالية المغربية، الجزائريين، يعني فما برشا أنشطة. قلت حياة احنا ما شاء الله جاليتنا كبرت والكل، صحيح فما جمعيات أخرى، لكن من بعد الكوفيد تحس باللي فما صار ركود، عرفت؟ ومن هنا جات الفكرة والانطلاقة باش تتكون جمعية لايف اند دريم، والهدف متاعها كان هو تنظيم فعاليات، تظاهرات نظهروا فيها عاداتنا التونسية، تقاليدنا، تراثنا، لكن هذا مش يعني للتوانسة أكهو، يعني لسيب كانت الجالية الكل، والحمد لله وصلنا أنه لموا العديد من الجاليات في التظاهرات اللي عملناها، أما ما جيش هذا بالسهل، كان فما برشا تعب، برشا خدمة، برشا سهرية، برشا حب، كانت المصداقية متاعنا هي الأولوية. في قط العباد أولويتنا والحد الآن والحمد لله الحمد لله. وعلى هذاك وصلكم يزولي صديق جمعية لايف اندريم واتصلتوا بي.
0: خلنا نحكي شوية على التظاهرات اليوم كي تغزر للتظاهرات اللي تعاملت بعد عامين من تأسيس لايف اندريم، كيفاش تشوفهم، كيفاش هكا نوعا ما تقيمهم وتبني للمستقبل؟ أكيد
1: نجم أقول لك كل فخر شخصيا وحتى من أعضاء الجمعية والأحباء الجمعية وحتى أعضاء الجالية التونسية ولا اللي جاونا، يعني كي نسمعوا لي كومنتير كي نسمعوا ردود الأفعال كي نغيبوا شوية على الساحة يرجعوا يقولونا بربي يا مدام حياة شنو لذين موجي شنو قاعدة تحضرنا رانا مشتاقين لما رانا هكا، هذيك حاجة متنجم كانت فرحنا كجمعية وتخلينا نقدموا القدام ونحبوا نكملوا على نفس الوتيرة.
0: أبرز التظاهرات اللي تنظمت هكا طول تتفكرهم؟
1: أبرز التظاهرات كان أول إفطار عملناه في 8 مارس 2025 ما شاء الله، هذيك ستين نسخة ثانية، النسخة النسخة الأولى، النسخة الثانية كانت في 16 مارس اللي فات، تعديت ما شاء الله. والتظاهرة اللي بصراحة يعني بالنسبة لي أنا من نجم كان نقول أنا فخورة جدا بها، تظاهرة شهر التراث اللي كانت لا دوزيام إديشن تاع شهر التراث وكان بعنوان لو فيستيفال دو كوسكوس، مثلنا فيها أكثر من 24 نوع كسكسي في تونس، حراير تونس هما اللي حضروه وطيبوه وجابوه وشاركوا باللبسة التونسية بالضحكة بك الجو التونسي العائلي متاعنا. وكانت موجودة لجنة تحكيم يعني فيها أعضاء يعني معروفين، فما حتى أعضاء معروفين عالميا كما شيف محمد الروماني اللي جانا خصيصا من دبي وهو كان يعني الحائز على شيف دولي في الصين. كانت معنا مدام صباح سندي من إيرلندا، مدام بايا قماتي لورغانيزاتريز دي فيستي أوريان، سفير الجبة التونسية واللباس التقليدي سي سوفيان، كانت معانا فنانة وممثلة تونسية دونك بلجيكية عايشة في بلجيكا سيرين عياري، كانوا هذم الكل في لجنة التحكيم. وكان فما 3 فايزات بالكسكسي دونك وكرمناهم. كان معانا زيدة سي منتصر العميري الحكواتي كان حاضر معانا
0: ما شاء الله فرق
1: اي وفرقة ميري ميوز حتى من الفارس كانوا معانا سي وليد الجويلي بالحصان نتاعه وبالفروسية يعني واللباس التقليدي التونسي. ما شاء الله تعدات اجواء يعني وكانوا حاضرين فيها العديد من النواب والمسؤولين في البرلمان الاوروبي هوني في بلجيكا، سعادة السفير كان موجود، يعني نجم نقول لك باللي الحمد لله حاولنا انه نمثلوا بلادنا احسن تمثيل، حاجة تشرف.
0: أجواء تونسية 100% في قلب العاصمة الأوروبية بروكسل، هذا هو.
1: وكان تغطية تغطية الحدث كان عن طريق أيمن بن فيحة، يعني ما شاء الله عليه إنه غطى الحدث ونشكره من المنبر هذا، يعني الحمد لله وإن شاء الله اللي جاي خير وإن شاء الله إحنا تو بدينا نحضروا في البرمجة الجديدة إن شاء الله.
0: خلنا نحكيوا شوية على البرمجة الجديدة، شنو عندنا كما قلنا بكري شوية فما إيفينمون كبير زادة باش يكون بعد رأس العام.
1: أي أول حاجة قبل رأس العام تاع باش نحتفلوا بسنوية ثانية نتاع البيبي اللي تولد كبير اللي قلنا عليه.
0: لايف أندريم
1: عيد ميلاد لايف أندريم وباش يكون مع النجمة شيرين اللجمي اللي يحبها الكبير والصغير وقريب نقولوا اليد على حسير زادة الناس الكل تحبها دونك إن شاء الله لوي نوفمبر اشتهي الشيحة علينا ان شاء الله نيفن ما بش يكون لوي نوفمبر مع شيرين اللجمي في قاعة الكلاريدش في بروكسل باش تكون فما مفاجآت اخرى ومرحبا بالناس الكل. بالنسبة للليفينمون الكبير اللي بعده باش تكون ليديسيون الثالثة ان شاء الله نتاع الافطار دونك باش يكون ان شاء الله لو 13 فيفريي، اما باش نخليو نجم السهرة باش نخليوه مفاجأة مازال بكري شوية وان شاء الله ان شاء الله زيدا فيما يخص شهر مارس ان شاء الله باش نحتفلوا بالعيد الصغير وعيد الاستقلال وبنفس الوقت الاحتفال باليوم الوطني لللباس التقليدي، اما افيغ مزيغ نهبطوا لهم ونقولوا لهم يعني على البرمجه، مي هذوما لي تخوا غون ديتاي، وان شاء الله بقدره الله زاد باش تكون ليديسيون الثالثه اوسي نتاع شهر التراث، وان شاء الله يا ربي قاعدين نخدموا بكل حب، وحتى كان فما تعب ما يسالش كل شيء هو
0: ان شاء الله. باهي قبل ما نكمل معاك كان تحكي لي شوية على الشركات اللي عملتها لايف اند دريم كما قلنا سواء في تونس ولا خارج هذا الوطن.
1: والله في الإفطار الأول أو الإديشن عملنا شراكة مع جمعية صوت الطفل، لأنه الهدف أنه كنا باش نعاونوا إيتيمات في تونس، والحمد لله هذيك اللي صار. بالنسبة للإفطار الثاني زاد تعاوننا مع ديز أجونس، مع عمرات هديناهم ثلاثة عمرات لثلاثة نساء، وكانت الشروط أنه تكون نساء من تونس، يعني ما علاقتها يعني كما نقولوا بربي سبحانه الحمد لله يا ربي، وأمنيتها أنها تمشي تعمل عمرة لكن ما تنجمش يعني، والحمد لله وصلنا أننا نهديه ثلاثة عمرات. العمرة الأولى كانت من نصيب ولاية القاسرين ومشيت ديجا في شهر أبريل جست بعد الإفطار، وفيك موسم الحج تحل دونك ما نجمناش نبعثوا العمرة الثانية. إن شاء الله اليوم مدام زمردة من ولاية بيجا مشيت للعمرة الثانية، ونتمنى لها إنها تعدي مناسكها في أحسن حال، وقاعدين نخدموا إن شاء الله على العمرة الثالثة على قريب البروفيل اللي قريب نلقاوه، خاطر عنا شروط معينة وإن شاء الله ربي قدرنا باش نعملوا باش نرسموا الضحكة على الكبير والصغير، خاطر ما نعرف كي لاحظت في السلوغون تاعنا أنسومبل سمون لو سوغيغ اي فوالا موجودة على السلوغون، دونك نحبوا نرسموا الضحكة والبهجة على وجه الصغير والكبير،
0: وإن شاء الله الضحكة والبهجة هذه والابتسامة هذه ما تكون كان على كل تونسي. نحب تحية كبيرة لها مدام حياة بن عطية رئيس جمعية لايف اند دريم، كما قلنا تونسية مقيمة في بلجيكا من 25 سنة، ودايو خلنا هديو الأغنية ديسري لايف مزيانة لها هي وللجمعية الكل، والكل تونسي مقيم في الخارج.

0: نرجعوا من جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحيه وقيدكم توا مع النصائح الصيفيه. اليوم في البونيمور باش نتسائلوا كيفاش نخليوا نهارنا اخف واحلى. نعرفوا هكا بدينا في الدوبل سيونس نظام الحصتين، بيانتو زاده باش نرجعوا للقرايه، باش نرجعوا للحياه المدرسيه والجامعيه. اكيد الريتم باش يزيد وباش تتبدل المعطيات بالنسبه للريتم الصيف. نجموا نسالوا سؤال هذا للدكتور المختص، الدكتور اسامه العجمي، مختص في الطب النفسي، معالج نفسي، مختص في العلاج المعرفي السلوكي. اهلا وسهلا دكتور اسامه. مرحبا.
1: اهلا وسهلا غازي. اهلا وسهلا مستمعين جوهر اف ام.
0: شنو حوالك؟ لاباس
1: الحمد لله. صافا
0: الحمد لله. خاصة كان نجاوبوا على السؤال هذا نوليو الحمد لله.
1: يعطيك الصحة كالعادة على شو هذا السوجي. دونك كالعادة باش نبداو بسؤال بسيط اللي هو نهار كيفاش يتعدى. كي تجي تشوف تلقى روحك تقوم تشوف التليفون، لي ميساج، الخدمة، القراية، التنقلات، المسؤوليات، وفي ساعة ندخلوا في ريتم نتاع النهار قبل ما نفيقوا مليح، وبعد ساعات اخر نهار نقارو احنا نقولوا يا اخي النهار هذا كيفاش تعدى؟ تعدى رابيدمون، شنو صار؟ ما جي با بيان بروفيتي وكل شيء. اما خلينا نسألوا نبدلوا سؤال شويه، مش كيفاش نعديو نهارنا، اما كيفاش نخليو نهارنا يتعدى بطريقه اخف واحلى. خاطر الحياه اليوميه مش ديما مش تعطينا الظروف اللي نحبوها، فما ديما ضغط، فما مسؤوليات، فما حاجات تتعطل، فما حاجات ببساطه ما تمشيش كما خططنا لها. اما هذا ما يعنيش اللي انه النهار الكل لازم يكون ستيل ويتعدى كما ما نحبوش. ساعات حاجات صغيرة برشا نجم تبدل الأحساس متاع نهارنا. من ناحية نفسية فما فرق كبير إن بين إن نستناو تولي الحياة أسهل برشا باش نرتاحوا، وبين نتعلموا كيفاش نخلقوا لحظات أخف داخل الحياة اللي نعيشوها. اليوم اللي باش نحكيو عليه هذا بالضبط اللي شنو يصير في مخنا خلال نهار عادي، وعليه ساعات نتقلوا نهارنا بأفكارنا وتصرفاتنا من غير ما نحسوه. والأهم قبل كل شيء لازمنا نعرفوا علاش نهار عادي نجم يولي ثقيل. ساعات المشكلة مش في النهار يبيدو، أما في الطريقة اللي مخنا يعيش بها النهار. في الصباح نلقاو مخنا يخدم قبل حتى ما نبداو النهار، شنو عندي اليوم، شنو لازم نكمل، شنو باش يصير، وكان يصير روتار، شنو كان ما مشاش الأمور كما نحب. وهكا ندخل النهار وإحنا في من الأول في حالة استعجال وفي حالة قلق وتعب.

0: هنا في العلاج السلوك المعرفي فما نقطة مهمة اللي ما نتحكموش في كل حاجة تصير لنا، أما عندنا مساحة نفكروا نتحكموا فيها في أفكارنا وفي ردود أفعالنا وفي بعض اختياراتنا. يعني ما نجمش نتحكم في كل تفاصيل النهار، أما نجم نتحكم في كيفاش نبدأ، كيفاش نرد، وين نحط الانتباه بتاعي، وشنو هو نعطي قيمة للحاجات اللي في حياتي في نهاري. ومن هنا نوصلوا للسؤال الأهم اللي هو شنو هما الأدوات العملية والعلمية اللي تخلينا النجم نتعاملوا ببساطة باش نخفوا على رواحنا ونخليوا نهارنا أخف وأحلى. أول حاجة اللي في ما لازمش نقوله لازم فكر بالتفكير إيجابي وكهو، خاطر التفكير إيجابي وحده ماهوش ديما واقعي. احنا اللي هنا مش نتعلموا حاجات أهم، لازم نلاحظوا أفكارنا نراجعوها ونختاروا تصرفات صغيرة اللي تعاوننا نعيشوا نهارنا بطريقة أخف. أول حاجة لازمنا نشوفوا اللي الفكرة اللي هي اللي تنجم تثقل النهار. ساعات النهار يبدأ بمشكلة صغيرة أما مخنا يكبرها من الأول. مثال عندما يكون كي يبدأ عندنا برشا حاجات نعملوها، المخ كل يوم مش نتعب مانيش باش نلحق على شيء. هنا لازمنا نعملوا بوز صغيرة نسألوا رواحنا هل هذا واقعي ولا هذا توقع مني. ولازمنا نخمو ونقولوا نبدلوا التخمين بتاع نهاري مش يكون كارثي ومعبي، كل نقولوا عندي نهار مليان اما نجم ناخذ حاجه بحاجه ونشوف كيفاش تمشي الامور. نفس المسؤوليات نفس النهار اما التفسير تتبدل، وهذه من الافكار المهمه اللي مش ديما نجموا نبدلوا الحدث اما نجموا نراجعوا الطريقه اللي نفسروا بيه. حاجه ثانيه لازلنا ما نستناوش المود يتحسن باش نبداو نعيشو. ساعات نقولوا تو كي يتحسن المود بتاعي تو نخرج تو نعمل قهوه تو نتحرك تو نعمل حاجه. اما في العلاج السلوكي المعرفي خاصه في التنشيط السلوكي ولا الاكتيفاسيون كومبورتمنتال نلقاو ان ساعات السلوك يسبق تحسن المزاج. معناها يعني نهارك ثقيل ما تستناش تبدل كبير، اما لازمك تعمل حاجه مش تخرج بالسيركل الفيسيو اللي انت فيها. اش معناها تعمل مارش، تعمل قهوه، تعمل بوز صغيره، تسمع موسيقى، حتى تشم شويه هواء، حتى تعمل شوية تنفس بطيء، ولا حتى تخرج من البقعة اللي انت فيها. هي مش مطلوب انك تولي فرحان في دقيقة، المطلوب انك وقتها تعمل خطوة صغيرة تخرجك من نفس الحلقة اللي انت فيها، ما تستنيش للمود بتاعك يتبدل،
1: تخرج من اللي انت فيه.
0: Exactement. النقطة الثالثة اللي هي ما نعطوش للمخ أكثر من حاجة في نفس الوقت، واللي هنا السيلف شارج نحكي عليها. في حياتنا اليومية ساعات نحاول نعمل كل شيء مع بعض، نخدموا نجاوبوا على التليفون، نفكروا في اللي بعده، ونخموا في حاجة أخرى، وفي الآخر نحسوا روحنا ما عملنا حتى شيء. دونك في الحالة هذه جرب تسأل روحك سؤال بسيط، توا شنو هو الحاجة الوحيدة اللي قدامي؟ ركز فيها نكملها ومن بعد نمشي للحاجة اللي بعدها. حتى كي يكون نهار مليان كي تقسموا الخطوات الصغيرة المخ يتعامل معها بطريقة أسهل، واللي تاش يولي بلو فاسيل وبلو فلويد. معناها في ساعات نعمل حاجات واللي شارج اللي عليك. حاجة الرابعة اللي هي بديهية على الأخر، لازمنا نعملوا بوز قبل ما نردوا ولا قبل ما نعملوا أي حاجة، وهذه تنجم تبدلنا برشا حياتنا اليومية. مثل يوصلك مساج يقلقك ولا حاجة أن إيفينمون لازم نتوقف شوية، أما مش كل حاجة تستحق الرد مباشرة. ناخذ نفس نستنى شوية ونسأل روحي شنو هو الرد اللي لازم اللي يخدم مصلحتي، شنو هو النجم نعمل. خاطر ساعات الثواني من التوقف تمنع ساعات تسرع والحاجات اللي نعملوها وبعليك أن ندموا عليها. خامس حاجة لازمنا ندربوا مخنا باش يلاحظ الحاجات الباهية، اللي هو مخنا عنده ميول باش يلقط المشاكل بسرعة. اش معناها الحاجات اللي ما تمشيش، الكلمة اللي تقلقني، الحاجات اللي ناقصة، ديما مخنا يكبتها. أما الحاجة الباهية ساعات تتعدى من غير ما نعطيوها حتى انتباه. لذلك في آخر النهار نسألوا رواحنا شنو هو الحاجات الصغيرة اللي فرحتني اليوم. مش لازم تكون حاجة كبيرة، لازم تكون ضحكة، لازم تكون قاعدة، كلمة باهية، قهوة، أغنية سمعتها، قابلت شخص عزيز عليك، ولا حتى لحظة حسيت فيها براحة ولا ساتيسفاكسيون. الفكرة مش إننا نجهلوا المشاكل، أما زيدا نخليو المشاكل تكون هي ما نخليوش المشاكل تكون هي الحاجة الوحيدة اللي في مخنا واللي هي تذكرنا بنهارنا. خاطر نهارنا كي نعملوا أمبيلون وفان دي جورني مش نلقاو فما حاجات بيا وحاجات إيجابية وحاجات تعديت كيما مش خايبة، ما تعديت مش كيما نحبوا احنا. دونك ديما لازمنا نعاودوا نذكروا واحنا بالحاجات الإيجابية اللي تعديناها. وأخيرا حاجة مهمة لازمنا نطلبوا من نبطلوا ما نطلبوش من يكون نهارنا كامل. اش معناها؟ يمكن هذه أهم نقطة، ما لازم كل نهار مش لازم كل نهار يكون بروديكتيف، مش لازم كل نهار يكون ممتع. فما نهارات باش تكون نهارات عاديه ما فيها، وفما نهارات باش تكون اقل.
1: هي كلمه مزيانه قلتها، انه نبطلوا انه نطلبوا من نهارنا باش يكون كامل. يعني نجم انت تعمل 7000 برنامج فك النهار هذاك، تعمل بلانينغ كامل للنهار هذاك.

0: لكن مش باش يكون ايديال، مش باش يكون كومبلي كيما خططت له انت.
1: هذا هو مش اي نهار مش يكون برودكتيف، مش اي نهار مش يكون ممتع، مش اي نهار مش يكون عادي ولا ما فيش مشاكل، وهذا جزء طبيعي من الحياه. لذلك الهدف مش كيفاش نهاري يكون نهار مثالي، اما الهدف كيفاش نخلي النهار هذا اللي عندي اخف شويه. يمكن فكره نبدله بتصرف صغير، بوز كما قلنا، بحديث ولا بلحظه نسمحوا لروحنا نعيشوا النهار ما غير ما نكونوا في استعجال وكل شيء. دونك في الاخر يمكن الحاجه اللي ننساوها وسط حياتنا اليوميه والكوتيديان تاعي، انه الحياه ترى مش تستنينا باش نرتاحوا، الحياه قاعده تصير توا. مش لازم نستناو الويكاند ولا فاكونس ولا نهار يكون كل شيء فيه ماشي كما نحبوا باش نعيشوا اللحظه الباهيه، خاطر نهار مثالي كما قلنا، نهار المثالي يمكن ما يجيش. اما اللحظه الباهيه نجموا احنا نصنعوها، كلمه طيبه، قهوه، ضحكه مع شخص، شويه حتى وقت نرتاحوا فيه، ولا حتى اننا نتوقفوا دقيقه ونقولوا انا توا لهنا ونحب نعيش اللحظه هذه. في العلاج السلوكي والمعرفي تعلمنا حاجه مهمه، اللي مش كل حدث كل ما يحدث خارج سيطرتنا ينجم ياثر علينا، اما ديما فما مساحه نجموا نتحكموا فيها، واللي هي الفكره وفي رده الفعل وفي الخطوه اللي باش ناخذها من بعد. لذلك ما لازمش نطلبوا من حياتنا تكون اخف باش نكونوا مرتاحين، لازمنا نتعلموا كيفاش نكونوا اخف في تعاملنا مع الحياه. يمكن هذا هو السر النهار المزيان.
0: ساعات تلوج على الكاليتي مش لا كونتيتي، انك انت حاجات مرتاحه، حاجات تفرح، حاجات هكا تمشي كيما تحبها انت، لكن اللي يحب الكل يخسر الكل نوعا ما. زاد
1: ابسوليمون، وهو السر غازي، اللي مش انه يصير فيه كل اي حاجه نحبوها، السر اللي ما نخليوش كل شيء يصير لنا يسرق منا الحاجات الباهيه اللي ما زالت موجوده. دونك خليوا نهاركم اليوم في حاجات صغيره عليكم، حاجات تفرحكم، حاجات تريحكم، حاجات تخليكم تقولوا في اخر نهار بون اليوم نهار ما كانش كامل اما كان فيه يستاهل ما يتعاش.
0: في حاجة
1: ان شاء الله نهاركم يتعدى خفيف وديما يتعدى احلى من الايام اللي فاتوا.
0: يعيشك، ميرسي بوكو دكتور اسامه العزمي. سعيد جدا باش تكون معنا زادا في البونيمور ديما في باراسول. نمشي مع الموسيقى، غنيته جديده وغنيه مزيانه برشا الحقيقه، محبوبي والكفوري.

0: هكا نكملوا معكم موعدنا اليوم في باراسول شوي اخرى تكون معكم بسمه سعيديه في موجز الاربعة وبعدها بايلا مع امين الميلادي. تحيه ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، جيان حومه في الاخراج، ياسمين الجديدي في الديجيتال. بقيت متابعه طيبه لبقيت برامجنا وفي الامان. باي باي.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. التقى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم بمقر الوزارة نجيب سامي الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية باكستان الإسلامية لدى تونس. النفطي نوه وفق بلاغ أصدرته الوزارة بعلاقات الأخوة والتعاون العريقة والمتميزة القائمة بين البلدين التي تمتد إلى ما يقارب 7 عقود، مؤكدا أهمية تعزيز نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى بما من شأنه مزيد تطوير العلاقات الثنائية التي تربط تونس وباكستان لما فيه خير الشعبين. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء سلسلة انفجارات وقصف إسرائيلي مكثف استهدف منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، وسط حديث عن وقوع حدث أمني في المكان تخلله إطلاق نار. قال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري إن موسم الأعياد اليهودية المقبل قد يكون من أخطر المواسم على واقع القدس والمسجد الأقصى، إذ لا يقتصر الخطر على زيادة أعداد المقتحمين بل يمتد إلى طبيعة الممارسات التي قد تحاول الجماعات المتطرفة فرضها داخل المسجد. أصيب 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري في اشتباكات مع مجموعات محلية مسلحة في السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا وفق لما أفاد به الإعلام الرسمي السوري. خلال زيارة إلى الجزائر العاصمة، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم إن الجزائر يمكن أن تساعد في ملء منشآت تخزين الغاز في بلاده في الوقت الذي يبحث فيه أكبر اقتصاد في أوروبا عن سبل لتنويع مصادر الطاقة. موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: احلى الاغاني الشرقيه على جوهر اف ام.
1: جوهر اف ام،
2: الدنيا والمزيكا.
1: جوهر اف ام،
3: جوهر اف ام.

0: Baila.
1: Baila.
2: الأربعة ستة دقائق مساء النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في بايلا، موعد جديد نرافقكم في حتى السبعة نتاع العشية 3/1/2026، بداية شهير جديد، بداية إن شاء الله أجواء جديدة وأخبار سارة نتعرف عليها مع بعضنا واتباعا في فقراتنا في برامجنا أو في أخبارنا. مرحبا بالإكيب الكل، جيان رحومة في الإخراج، ياسمين في الديجيتال، من الميلادي مقدم الميكرو والموزيكا. نبداوها مع آدم قلبي مرتاح، هذه بايلان.

يا بابور مع بابلون على جوهر اف ام الاربعة وستاشر دقيقة. مرحبا من جديد، مواصل معكم حتى للسبعة متاع العشية. طريق سلامة للجميع. طقس صيفي صيفي، اما مش كيما الايامات اللي تعداو. ابرك الحمد لله يا جيجي، الحمد لله. ان شاء الله ازمة وتتعدى، وهذه حاجة عادية بالنسبة للسخانة. الواحد يقول سبحان الله، في طبيعة الحال حاجة ما ينجمش يتحكم فيها ويتقلق منها، مش كيما الماء والضوء. غادي النجم نتقلق ودونك النجم نعبره، ولكن مع السخانة أو برد أو أمطار احنا الواحد يقول سبحان الله، إن شاء الله ربي يرحمنا بنعمته بطبيعة الحال. الحمد لله على كل حال. يلا نرجع احنا الأجواء بايلة وأجواء التظاهرات والمهرجانات، ونحكي عن مهرجان وهران دولي للفيلم العربي. فرصة طبعا للتونس الكل انهم يشاركوا في مختلف التظاهرات خارج تونس، مش كان في تونس. ونعرفوا ديما الفيلم التونسي متميز ومتوج في مختلف التظاهرات. ماناش باش نبعدوا برشا، باش نحكيوا على مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي اللي البروغرام نتاعو باش ينطلق 18 ديسمبر حتى 24 ديسمبر، دورة 14. في المقابل باب استقبال ترشحات وطلبات المشاركة مازالت كيف تفتحت، والمشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة للدولة للدورة 14 للمهرجان تحدد نهار 34 سبتمبر. دونك هذا آخر أجل باش ترشحوا المشاركة في الدورة هذه اللي باش تقام كما قلت من 18 ل 24 ديسمبر 2026. الناس كل تعرف خاصة الأشقاء في الجزائر هالموعد السنوي اللي يحتفي بالسينما العربية اللي كانت أسس عام 2007 وهو تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون الجزائرية. مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي نذكر 30 سبتمبر آخر أجل باش تقدموا ترشحاتكم للناس اللي انتريسي طبعا بالمشاركة في المسابقة متاع المهرجان في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة للمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي. بالتوفيق للتوانس إذا كان مش يكونوا حاضرين، إن شاء الله متميزين، إن شاء الله موافقين بطبيعة الحال. يلا نواصلوا احنا مع الموزيكا اللي جينا بعد شوية مع عند أسماء المنورة ما تتسويت الحق نبيلة باي اغنية دينية هذه؟ لا قتل جيجي ماهيش دينية، بعيدة كل البعض. الاسم يا ولا ما تنجمش تكون اغنية دينية. الحاجة نبيلة، خليكم معها توت سويت الحاجة، ان شاء الله نكونوا كيفا في الحاجة مش حاجة اخرى. يلا خليكم مع الموسيقى في بايلة.

بعد ما كنا مع الموسيقى مع اسماء المنور الأربعة وثلاثة وثلاثين دقيقة باش نقعدوا في الأجواء الفنية في بايلة وباش نحكيوا على قضية اليوم تسكر قريب 30 سنة وقضية شهيرة جدا عالم الهيب هوب عالم الموسيقى هذه اللي نعرفوا الناس كل يعني متطورة بطريقة وعام بعد عام اللي تخلي دائما نتذكروا شكون اللي بدا وشكون اللي كانوا من كبارات عالم الهيب هوب وعالم الراب زادة كيف كيف ولعل ديما الحديث على توباك شاكور الفنان الأمريكي نعرفوا الناس كل توفى في التسعينات بالتحديد عام 1996 ولكن القضية متاعه اللي بقات مفتوحة ولكن اليوم وبعد 30 عام ادانت المتهم رسميا بتدبير مقتل توباك شاكور. الحادثة كانت اطلاق نار من سيارة مارة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية. الحدث اللي بعده توفى توباك شاكور الفنان الأمريكي وبعد سنوات قعدت القضية هذه مفتوحة ولكن اليوم هيئة المحلفين في لاس فيغاس لقات أنه دوين كي في دي ديفيس دونك دوين ديفيس المشهور بكي في دي هو المذنب بارتكاب جريمة القتل هذه وتدبير عملية قتل أسطورة الراب توباك شاكور واحدة من أشهر القضايا الجنائية هكا تتسكر بحكم أنه بقات علقة لسنوات وسنوات قريب 30 سنة يمكن الجنزي يمكن جيلته ما يعرفوا شكون توباك شاكور لكن خليكم ترجعوا شوية تقرأوا عليه تفرجوا فيه زادة الوقت ذاك وقت اللي تم يعني قتل وإطلاق النار على توباك كان يظهر لي رقم واحد في العالم في العالم الهيب هوب في عالم الراب طبعا لليوم الناس تحب الموسيقى متاعه ولليوم زادة نسمعوا الموسيقى متاعه على جوهر اف ام. نرجع الأطوار المحاكمة المداولات تواصلت لمدة 3 ساعات بعدها أدانت هيئة المحلفين ديفيس واللي هو زعيم سابق لعصابة في لوس أنجلوس والاتهام هو تسهيل عملية إطلاق نار على توباك في لاس فيغاس عام 96 وقتها دونك توفى على عمر 25 سنة يعني دونك كارير ما زلت أمامه وحياة كاملة ما زلت أمامه. جاء الحكم هذا بعد محاكمة تواصلت لمدة 2 أسابيع دونك جاد الخلال هالادعاء أنه ديفيس أمر بقتل توباك انتقاما منه بعد ما اعتدى مغني الراب بالضرب على ابن شقيق ديفيس وهك استند إلى تصريحات الرجل نفسه المتكرة والعلنية اللي ربط فيها نفسه بالجريمة الشهيرة هذه. محامي الدفاع زاد كيف دافعوا وقالوا هالتصريحات هذه كانت في الأساس مختلفة ولكن ديفيس أدلى بها بهدف تعزيز شهرته وبيع واحد من الكتب متاعه لكن المدعين قالوا لهيئة المحلفين أن ديفيس كان صادق في حديثه على الجريمة بهدف تحقيق مكاسب منها ودونك تمت الجريمة بطبيعة الحال ونعرفوا الناس كل شنو جايين بعدها دونك تقتل توباك شاكور وقتها كما قلنا كان نجم صاعد في عالم الراب هذا عام 1996 الحادثة صارت نهار 7 سبتمبر براتيكمون دونك قريبا سكروا 30 سنة بالضبط نعرفوا الناس كل بعد فترة من حادث اطلاق النار دونك 6 أيام توفى وجات الوفاة متاعو بعد صراع كبير نعرفوا الناس كل في عالم الراب وعالم الهيب هوب بين الايست كوست والويست كوست الساحل الشرقي والساحل الغربي وفما برشا جدل وبرشا صراعات بين النجوم بين الموسيقيين في عالم الراب خاصة بين هزوز مناطق هذم في الولايات المتحدة الأمريكية. سبتمبر 2023 كشف المدعين على لائحة اتهام بالقتل ضد ديفيس كما قلنا دونك من وقتها بدأت الأبحاث تتواصل وتاخو مجرى آخر 24 شاهد كانوا حاضرين في هالمحاكمة لمدة 2 أسبوع اللي فاتوا أكثر من 8 ساعات من التسجيلات كان معظمها لديفيس نفسه يتحدث على دوره في عملية القتل
دونك يظهر لي اليوم ديفيز تحكم عليه هو عمره 63 سنة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، والقاضي باش ينظر في العقوبة المحتملة ويصدر حكمه في موعد لاحق بطبيعة الحال. دونك اليوم عالم الموسيقى وخاصة عشاق الراب والهيب هوب وعشاق توباك ينجموا يعرفوا شكون وراء جريمة قتل توباك بعد 30 سنة. دونك يدور لي أنفال قضية تتحل ونتصور باش تفتح مع حاجات أخرين كيما أفلام أو أفكار متاع مسلسلات وما إلى ذلك. خليوا الوقت يكشف لنا هذا الكل. يلا احنا نواصل معكم بالموزيكا باش تكون مع عند توباك When Will Heaven Call. الاسم خارق العادة When Will Heaven Call عام 96، ما نعرفوش في الهيفن ولا مش في الهيفن، جي كل شيء عند المولى العالم. يلا خليكم مع توباك في بايله.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
2: جوهره اف ام بوبليسيتي.

فهم على جوهر أثام الخمسة درج. بعد شوية الموعد يكون مع الأخبار وإحنا موصل معكم حتى للسبعة متاع العشية في بيلة. مرحبا بالجميع, ذكركم إن شاء الله بعد شوية بحالة الطقس فيش مش تكون سهرة الليلة مروحة وإلا لا تشجع على الخروج على التفريد على مارش على خيوة وإلا لا ذي كل تون نكتشفه إن شاء الله مع بعضنا في ساعتنا الجاية. من الموسيقى تتواصل مع زاد الصوت آخر بعد أنغام ونعشان جيجي مع أصالة اللي تغني لنا بوعدك بعدك عني, مش بوعدك بعدك عني, للموسيقى اللي نواصل معها تود سويت قبل ما خليكم مع الأخبار في موجز الخمسة.

0: مع أورانج بوستي الرنتري بالفلويت.
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
0: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفلويت. عندك أورانج
2: جوهرة
3: Business News. Business News.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. يصدر البريد التونسي غدا الأربعاء 2 سبتمبر طابعا بريديا حول موضوع الوطن الرقمي. يعرض هذا الطابع البريدي والمنتجات المتصلة به للبيع ابتداء من نفس التاريخ أي يوم غدا الأربعاء بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الانترنت وفق بلاغ صادر اليوم عن البريد التونسي. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيقة معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة. وقد تم تقديم هذه التطبيقة خلال جلسة عمل عقدت مؤخرا بهدف تهدف أساسا إلى دعم التصرف في الموارد البشرية وسلسلة الإمدادات، ولا سيما في مجالي التصرف في المخزونات وأيضا البيوعات. ستمكن هذه المنظومة الجديدة من متابعة مختلف مؤشرات قيس الأداء المتعلقة بنشاط الديوان وهو مؤسسة عمومية، إلى جانب تعزيز متابعة حركية مراكز الخزن والتوزيع، خاصة ما يتعلق بالمخزونات المتوفرة، بما يساهم في تحسين عملية التصرف فيها وضمان مزيد من النجاعة والشفافية. حقق ميزان التجارة الخارجية لمنتجات الصيد البحري خلال السداسي الأول من السنة الحالية فائضا بقيمة 66.7 مليون دينار، محققا بذلك نسبة تغطية بلغت 125% وفقا لمعطيات إحصائية صادرة اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة. بلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال الفترة المذكورة نحو 14 ألف طن بقيمة مالية نهزت 329 مليون دينار مقابل 13.6 ألف طن بقيمة مالية نهزت 323 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 2.9% من حيث الكمية و 1.9% من حيث القيمة المالية. وتصدرت الأسماك قائمة أهم الأصناف المصدرة بحجم بلغ 7.3 ألف طن، تلتها المصبرات وشبه المصبرات ب 3.3 ألف طن، ثم القشريات ب 2.9 ألف طن. ارتفع التضخم في منطقة اليورو بشكل حاد في أوتا الماضي مع ارتفاع أسعار الطاقة وفقا لبيانات أولية أصدرتها وكالة الإحصاء الأوروبية اليوم. وبحسب هذه البيانات ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 3.3% مقارنة بالعام الماضي مقابل معدل تضخم سنوي بلغ 2.9% في جويليا الماضي. من المتوقع أن تكلف الكوارث الطبيعية العالم نحو 450 مليار دولار في عام عادي، فيما لا يغطي التأمين أقل من نصف هذه الخسائر وفقا لتقديرات جديدة نقلتها صحيفة فاينانشال تايمز. موجز إلى اللقاء.
3: بزنس نيوز
5: جوهرة اف ام تندونس
6: برعاية
7: مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
8: أريدو طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا معكم في فقرة توندونس. اليوم باش نجاوب على سؤال أكيد راهو العديد منا تعرضنا له وقت اللي جي اون ميزاجور جديدة لنظام تشغيل التليفون امتاعنا. بعد ما يعمل الانستالاسيون والميزاجور اوتوماتيك، التليفون يعاود يعمل الرديماراج بمجرد الانتهاء من تثبيت التحديث. لكن السؤال اللي يطرح نفسه لهنا، إذا كان التليفون ما رديماراش وحده شو نعمل؟ الإجابة سهلة برشا، يلزم نعملوا ريديماراج للتليفون متاعنا، وماذا بينا زادة نعملوا ريديماراج للتليفون متاعنا على الأقل مرة في الجمعة. أي سيدي هبش نعطيكم علاش. إعادة تشغيل التليفون بعد تثبيت تحديث النظام يعاون في إعادة التشغيل هذه على التأكد من بدء تشغيل مكونات النظام الجديد والعمليات المرتبطة بالتحديث بصورة صحيحة. وقت اللي الرديماري التليفون تاع شنو اللي يصير؟ يصير اللي كونه العمليات والمهام اللي كانت تخدم اون اريير بلان تتسكر، وتعاود تحميل مكونات نظام التشغيل من جديد، وهكا نتخلصوا من بعض الملفات والبيانات المؤقتة اللي هي موجودة في الميموار متاعنا. هذاك علاش بعد ما نعمل رديماراج للتليفون تاعي لاحظ اللي كونه فما تحسن في أداء الجهاز واختفاء بعض المشاكل البسيطة اللي ظهرت بعد الميزاجور، كما مثلا بطء الاستجابة والتعطل بعض الوظائف. والفكرة تنطبق على زوز أنواع التليفونات اللي موجودين واللي منتشرين بكثرة اللي هما الأندرويد والآيفون. والرديماراج المنتظم ينجم يكون مفيد للأجهزة الإلكترونية متاعنا، حتى للي بي سي متاعنا والأجهزة اللوحية، وحتى من أجهزة الألعاب. الرديماراج من وقت إلى آخر ينجم يكون خطوة صيانة بسيطة ومفيدة، وننصح بإعادة تشغيل التليفون بصورة دورية مثلا مرة في الجمعة، خاصة إذا كان لاباري متاعنا يخدم لفترات طويلة دون إيقاف التشغيل. ولهنا نحكيه على الأورديناتور ولا التليفون. إعادة التشغيل ينجم يكون عندها زادة كيف كيف جانب أمني، علاش؟ خاطر نلقى وكالة الأمن القومي الأمريكية المعروفة أكثر بالنسا تنصح بإعادة تشغيل التليفونات الذكية مرة في الأسبوع كإجراء ينجم يعاون في الحد من بعض أنواع التهديدات الإلكترونية. والرديماراج هذا يؤدي إلى إيقاف بعض العمليات وألا ليزابليكاسيون الضارة واللي نلقاها تخدم أون أريير بلان، شيء اللي عطل الهجمات اللي تعتمد على بقاء البرمجيات الخبيثة نشطة في وسط الذاكرة متاع لاباري إلكترونيك متاعنا، كسوا تليفون ولا أورديناتور ولا أجهزة لوحية، وحتى من لي كونسول دو جو متاعنا. دونك نصيحة للناس الكل مريرة في الجمعة الروديماريو لاباريات متاعنا. هذا شنو اللي عندنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.

0: وسمعكم كالعادة في بايلة. أهلا وسهلا ومرحبا من جديد. 5:17 وسمعكم كالعادة إن شاء الله حتى للسبعة 1 سبتمبر الدوبل سيانس. دونك لقيت هذا برشا من اللي يكملوا الخدمة قولوا لهم طريق السلامة. إن شاء الله نهاية تعدى خفيف، إن شاء الله طقس ما كانش عائق بطبيعة الحال باش الواحد يكون الروندمون تاعو 100 و1000%. إن شاء الله ترتاحوا الواحد كما يقولوا يغسل حالته يبدل أموره يبدل دبشه دونك ويستعد إذا كان يحب يخرج يعمل تحويسة وتفرهيدة لقيت هذا. وفي العشية مخر كي يقولوا العشية مخر زعمة كيفاش باش يكون طقس الليلة وطقس العشية بطبيعة الحال نعيش على تقلبات جوية الفترة هذه ولاحظناها النهارين اللي فاتوا وحسب آخر التوقعات الجوية بالنسبة لعشية اليوم 3 باش تترافق بنزول بعض الأمطار الرعدية في المرتفعات الغربية وفي بعض مناطق الوسط والجنوب، ظهور تبروري دونك تساقط البرد ممكن مع ظهور رياح قوية أثناء النشاط السحب الرعدية وذي خاصة السحب اللي باش توصل حتى للجنوب التونسي، رياح باش تثير الأتربة والرمال دونك نردوا بالنا مليح وخاصة المناطق كيما توزر قبلي وقفصة الأيامات الجايين باش تواصل درجة الحرارة في الانخفاض. إن شاء الله تكون درجة حرارة اللي تخلي الواحد سافا مرتاح بلوز وموا، خاطر كي نقولوا درجة حرارة منخفضة ديما تبعها موضوع قصان الضوء قصان الماء. إن شاء الله مع الأيامات هذا الكل ما عادش نشوفوه زادا كيف كيف حتى تزود بالماء المعدني يرجع لحالته الطبيعية. نرجع معكم احنا بالموزيكا في بايلة. مرحبا بالجميع. ايروس رامازيوتي ان شاء الله بعد شوية تستنوا معنا زادا حتى معمور ومحمود العسيلي. هذه موزيكتنا في بايلة جوهرة
1: بوبليسيتي. موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. جوهرة FM.

وداعا مع الأغنية ذولي اللي عاملة برشا حس اللقيت هذا، وخاصة مع لي روبريز متاعها الصغيرات محلهم كيف يغنيوها أغنية شيرين الأخيرة تباعا تباعا، ومعها نوصل للخمسة واربعة وثلاثين دقيقة. شيرين اللي فاتت نتمناو الأزمة الأخيرة، الأزمة الخاصة، ولكن طبعا نستناو ديما جديدها وديما أعمالها المستقبلية. شيرين اللي يتربط أحيانا اسمها دائما بفضل شاكر الفنان، نستناو زادة كيف كيف العودة متاعه. كيف نقوله فضل شاكر ونحكيه فترة نقاها ما بعد السجن وما بعد المحاكمة وما بعد 14 سنة بعيد على جمهوره، إمكانية العودة إلى الجمهور باش تكون عن طريق باب السعودية اللي باش تستضيف حفلته الأولى، هذا حسب المواقع الفنية العربية اللي حكيت على عودة فضل شاكر إلى لقاء جمهوره في حفلات باش تكون في السعودية بعد 14 سنة غياب على المسرح. ونعرف الناس كل الاحتجاز على خلفية القضايا متاعه أمام القضاء اللبناني، كيف كيف ابنه كان حاضر في عديد الحفلات، كان بريفي باش يكون حاضر في حفلات في تونس، دائما تكون فما في آخر لحظة في دقيقة 90 يعني إلغاء أو تأجيل، والأكثر في الإلغاء بالنسبة لمحمد فضل شاكر، دونك ابن فضل شاكر، لأسباب الأكثرية خاصة بالفلوس وبالكاشي متاعه، وخاصة زادة مع قوانين البلاد اللي ما تخليش الأمور هذه تسير بطريقة سلسة بطبيعة الحال. فانتظار إذا كان فما دات رسمية وين باش يكون فضل شاكر إن شاء الله حاضر مع الجمهور متاعه، وتنتعرفوا عليها طبعا بدون شك، وتكون الأخبار أول بأول. عسل حلاني، خليكم معاه تود سويت في غالي، مرحبا حتى للسبعة كالعادة.

نعم، زين من الأصوات اللي كانت حاضرة في مهرجاناتنا التونسية لصيفية السنة، استمتعوا معها خاصة الناس اللي كانت حاضرة، صابر باي اللي كان حاضر بين الجمهور واستمتع مع زميله ملحم زين. إن شاء الله يرجع للجلاء طبعا من أهم الأصوات.

Maxbox 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à Mena, connecte Mena. Fiha Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. وفيها زيدا تيربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكسبوك 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.

0: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
1: جوهرة
2: بوبليسيتي
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
4: برعاية
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.
3: جوهر سبورت.
7: الستة ودقيقتين مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. نبدأ بالأندية التونسية والمسابقات الإفريقية نهاية هذا الأسبوع، ذهاب للدور التمهيد الأول. النادي الرياضي الصفاقسي شد الرحال يوم العشاء من مطار تونس كارتاج في اتجاه نيجيريا لمواجهة شوتينغ ستارز، مقابلة اللي تتلعب نهار السبت 5 سبتمبر انطلاقا من الأربعة متاع العشية بوقت تونس في مدينة أوغون النيجيرية، مقابلة لزفرها الحكم الكاميروني يانيك أنيس فودوب. واليوم الرابطة كانت حاضرة في توديع النادي الرياضي الصفاقسي في مطار تونس كارتاج من خلال حضورها رئيسها وليد بن محمد والعضو سيف الدين بوسعالي، حضروا لتوديع السي اس اس في المطار، سي اس اس اللي باش يكون ممثل كرة القدم التونسية في مسابقات كاس الكاف. نواصلوا مع كاس الكاف نهار الجمعة 4 سبتمبر انطلاقا من 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. كيف ممثل كرة القدم التونسية ترجي الرياضي الجرجيسي باش يلعب ضد ديامبرز السنغالي، مقابل زفر الحكم التوغولي عمر مصطفى أكاكبو. ونذكر انه المقابلة هذه ترجي جرجيس يرجع للمسابقات الإفريقية بعد غياب داب تقريبا 20 سنة غياب. 1000 تذكرة باش تكون لأهالي صفاقس بسعر رمزي اللي هو 10,000، بما انه المقابلة باش تلعب في استاد طيب المهيري بصفاقس، وكما قلت 1000 تذكرة لجمهور اللي موجود في صفاقس والصفاقسية باش يشجعوا ترجي جرجيس ممثل كرة القدم التونسية في هذه العودة الإفريقية بعد غياب كما قلت دام 20 سنة. وبالنسبة لحبايب ترجي جرجيس أسعار التذاكر 30 و50 دينار، والاشتراك يمكن جماهير ترجي جرجيس من الدخول للمقابلة ضمن فئة الخمسين دينار. من كاس الكاف الى مسابقه الشامبيونز ليغ الافريقيه في ملعب حمادي العقربي بيراتس، النادي الافريقي ممثل كره القدم التونسيه يلعب نهار السبت انطلاقا من 7 متاع العشيه ضد جوليبا المالي في ملعب حمادي العقربي بيرادس، مقابله باش تلعب بحضور 25,000 متفرج لزفر الحكم التوغولي بيير جان انجين. والسيمبارا المدافع المالي من جانب النادي الافريقي باش يكون على ذمه المدرب ماهر الكنزاري في المقابله هذه. ومادام حكينا على مسابقه الشامبيونز ليغ، نذكر الترجي معفى من خوض الدور هذا، وكل التوفيق بالنسبة لممثلين التوانسة في المسابقات الإفريقية. ما حكينا على المسابقات الإفريقية، أيضا باش تكون فما جولة في البطولة باش تلعب على أربعة دفعات، المقابلة تكون انطلاقا من 4:30 متاع العشية. البداية باش تكون نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت، السي بي يستقبل الأولمبي البيجي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، تقدم ساقية الدير يلعب ضد نادي حمام لم. في نهار الأحد 6 سبتمبر الدفعة الثانية في ملعب حمادي العقربي بيرس الترجي الرياضي التونسي المستقبل الرياضي بالمرسى، النجم الرياضي الساحلي في أولمبي سوسة يلعب ضد شبيبة العمران، النجم المتلوي يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. الدفعة الثالثة نهار الأربعاء 16 سبتمبر فيها مقابلة اللي هي جردان والنادي الرياضي الصفاقسي، والخميس 17 سبتمبر ختام الجولة هذه بديربي في استاد الهادي النيفر الملعب التونسي النادي الإفريقي، وترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الاتحاد الرياضي المونستي. تحكيو ميركاتو الشبيبة القيروانية تعاقدت مع ابن النادي الحارس علي الفريوي لمدة زوز مواسم، الكونترا يوفى في جوان 2028 قادم من القوافة الرياضية بقفصة. الشبيبة اللي باش تدخل ابارتير من يوم في استاج في مدينة سوسة. نونت الفرنسي تعاقد مع اللاعب الدولي التونسي أمين الشيرني لمدة موسم واحد. بطولة افريقيا للامم السيدات اللي تتلعب في العاصمة الكينية نيروبي، منتخبنا الوطني للسيدات خسر قدام نظيره المصري في الدور ربع النهائي بنتيجة 3 أشواط مقابل 0، تفاصيلهم 25

0: 20 25 14 و25 مقابل 9. ننتقل إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهرة فنتين.
0: يتواصل التألق لتونس في الألعاب المتوسطية، ونتمكن البطل كارم بن هنية اليوم من التتويج بالميدالية الفضية في حركة النطر في منافسة وزن أقل من 75 كيلوغرام بعد ما حقق رفعة ب 186 كيلوغرام، وميدالية برونزية في حركة الخطف بعد ما حقق رفعة ب 151 كيلوغرام. نذكروا كارم بن هنية اللي كان اعتزل ثم رجع من الاعتزال إلى التتويج المتوسطي، وزوز ميداليات كما قلت، واحدة فضية وواحدة برونزية. فبرافو لكارم بن هنية، هذا بعد ما حققت البطلة آية العوادي الميدالية البرونزية البارح في حركة النطر في وزن أقل من 61 كيلوغرام. تجديف أول ميدالية لتونس في المسابقة هذه بعد ما تمكن محمد الكريمي وخديجة الكريمي من تحقيق ميدالية برونزية في الزوجي مختلط وزن خفيف، حقه في توقيت قدره 7 دقائق 10 ثواني و 25 جزء بالثانية. اليوم أيضا نستناو مشاركات أخرى وإن شاء الله تكون ميداليات أخرى، بما أنه عنا برشا نهائيات اليوم. عبد السلام العيوني يلعب نهائي سباق 1500 متر مع 6 وربع، مروة بوزياني تلعب سباق متاع نهائي 3000 متر انطلاقا من 56 دقيقة، دونك بعد شوية. رحاب الظاهري نهائي متاع سباق 3000 متر انطلاقا زادا من 7 غير درجين. محمد أمين الجناوي نهائي سباق 5000 متر مع 7 درجين، وأحمد الجزيري باش يلعب نهائي سباق 5000 متر كيف كيف انطلاقا من 7 درجين. نختم حديثنا على ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمقابلة منتظرة بعد شوية 7 متاع العشية بوقت تونس. منتخبنا الوطني في السيدات يلعب من أجل الذهب، يواجه منتخب إيطاليا البلد المنظم في نهائي كرة اليد سيدات. إن شاء الله الذهب يكون من نصيب تونس. مقابلة باش تكون تلفزية على القناة الوطنية.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهرة فم تي في.
0: نحكيو على الميركاتو في أوروبا. برشلونة أعلن رسميا تعاقده مع المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس لمدة 3 مواسم، قادم من أرسنال. جابرييل عمره 29 سنة مقابل تقريبا 14 مليون يورو. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم أنيس اللاذوي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فان بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فان في لمن.
2: نهار 3 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
3: برعاية
4: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق.

هذا روبن ثيك على جوهر اف ام، مواصل معكم كالعاده على الدنيا وما فيها 26 دقيقه. طبعا بعد شويه ان شاء الله باش نواصلوا مع زميله انيس الكناني، وباش تكون لنا تغطيه حاجه نتاع صغيرات بالكده زاده. دونك خليكم معنا للناس اللي انتريسي مع صحيح نحكي على العوده المدرسيه، العوده الجامعيه، حتى الاطفال الصغيرات عنا ليهم ما نحكي، وان شاء الله بعد شويه مع انيس الكناني. احنا زاده كيف الموسيقى باش تتواصل In the music مع Deep Swing. اما تو سويت خليكم مع أحمد السعد على الدنيا وما فيها جوهر FM في بايلة.

0: نرجع معكم مع ذا تشين سموكرز على جوهرة اف ام. مرحبا من جديد. 36 دقيقة نرجع مع انيس الكناني في جولته الخاصة بالصغيرات. مرحبا يا انيس.
1: هلا وسهلا بك امين. تحية ليك وتحية للي يسمع فينا الكل. بصراحة مشروع جديد، مشروع مزيان برشا امين. تكتشفوا من خلال الصور. مشروع متاع روضة وكريش هنا في سوسة في شارع جوهرة الساحل حزامة الغربية. تصوروا برنسيب قاعدين يتعداوا مينا،
0: قاعدين نشوفوا في التصاور بالطبيعة.
1: ولا حلوة برشا مشروع متاع روضة وكريش، مشروع جديد كما قلت. هو بعثت المشروع، بعثت القناة كما مساسة قولنا مدام بلسم بن عمر باش تعطينا أكثر تفاصيل على المشروع هذا. أهلا وسهلا بكم. مدام مشروع حلو برشا، حاجة جديدة. أنا واحد من الناس معناتها اكتشفتها، ونخلي زاد الناس اللي يتفرجوا فينا على جوهرة تي في يكتشفوا من خلال الصور نتاع المشروع نتاعك. أول حاجة، كيف جاتك الفكرة باش تعمل المشروع هذا؟
2: والله يعني مدري انتريتي بالصغار الكل وقريتها وجديت المشروع نتاعي.
1: عملته معها على محبة كل واحدة.
2: محبة برشا، محبة
1: الحب. باش احكي لنا عن المشروع.
2: والله ايكول ماتيرنيل بس للاطفال هي على فوا اون كريش و جاردان دونفون. وليدي دو نوتر بروجي بازي فونسيونمون على سيكوريتي وعلى الكاليتي بيداغوجيك وعلى البيانيتر. في السيكوريتي معناها قلت البارون كيفاش يخلي ولده بحدينا، مش يكون لازم يكون مطمئن ويعرف اللي الاسباس نتاعنا سيكوريتي بك. علاش عملنا عنا كود مثلا في البيت باش الصغير مستحيل يحلو ولا يخرج ولا حاجة. فما الكونفور الشفاج كليماتيزاسيون، عنا الاسباس اكستيريور زادا فيه اسباس فيغ امناجي للي زنفان، فيه دي جو اكستيريور كل وفرناهم. والكيب زادا اخترنا دي زياني ماتريس عندهم فورماسيون في دومين دي تنفانس وعندهم اكسبيريونس وعندنا فورماسيون بيداغوجيك مونتيسوري. خاطر احنا بدا نخدموا بالبيداغوجي نتاعنا مونتيسوري اللي هي ماهيش ماتيريال اون بوان ناتوريل، كهو هي فيلوزوفي كامله تحترم الانديفيدياليتي نتاع الصغير وفيها برشا برشا حاجات باهية. تعلم تدخل لوتونومي لانديبوندونس ريسبونسابيليتي الكونفيونس، تعلم كيفاش يحل مشاكله ويحترم العباد يعمل على روحه. ومن طون نحاول نحافظوا على البرنامج التونسي التربوي نتاعنا، يعني نعمل بيداغوجي مونتيسوري ونحافظوا على البرنامج التربوي نتاعنا. وعنا دي كلوب اخرين، تياتر ميديك سبور كلوب فرونسي انجلي.
1: اللي يسمعوا فينا، احنا قلنا الكريش هذه والروضة هذه موجودين في شارع جوهرة الساحل سوسة خزامة الغربية. اللي يحبوا يتصلوا بيكم في الفولاين نتاعكم، عندكم باج فيسبوك؟
2: عندنا باج فيسبوك كل ما تغنيل بلسم الأطفال مونتيسوري، عندنا انستغرام بلسم كل ما تغنيل بلسم الأطفال مونتيسوري، وانستغرام زاد نفس الشيء. وعندنا تليفون 22 76 458 في شارع
1: جهد الساحل بحضة سادسة سفا. يعطيك الصحة مدام بلسم. هذه الأجواء أمين لهنا، بعد شوية الوفرتور، بعد شوية بشكون الافتتاح الرسمي متاع الكريش والروضة هذه. أكثر تفاصيل تلقاوها بالصورة والصوت إن شاء الله بعد شوية على الباج فيسبوك متاع.
0: شكرا لك أنيس، يعطيك الصحة، بالتوفيق طبعا لكل القائمين على المشروع هذا الكريش والروضة بلسم للأطفال. نسعد على الكل باش يمشي سور بلاس إذا كان انتريسي وقاعدين يلوجوا يمشي حطوا صغيراتهم في السيزون الجديدة. دونك فرصة ليهم بطبيعة الحال باش ياخذوا فكرة على عين المكان في الافتتاح اللي إن شاء الله باش يكون بعد شوية بلسم للأطفال. 46 دقيقة واصل معكم حتى للسبعة كالعادة في بايل على الدنيا وفيها جوهرة اف ام.
3: جوهرة اف ام. Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
5: جوهرة أفلام. Publicité.

peace. My family. The love. The energy.

فانا مع كاميلا كابيو، معها نوصل لاخر موعدنا لليوم في بايلا. بدينا معكم الاربعاء طبعا، ان شاء الله يكونوا ونسناكم وين ما تكونوا تتابعوا فينا. اخترتوا الدنيا وما فيها، خاصه في اول ايام العوده للدوبل سيونس والعوده للعادي، خلينا نقولوا ان شاء الله عوده للعمل والمثابره وزاد كيف كيف العوده ان شاء الله للطقس باش يشهد في درجه الحراره نتاعو انخفاض نهار بعد نهار. هذا اللي عندنا، انه بعض الامطار باش تتسجل في بعض المناطق الغربيه للبلاد، دونك ناخذوا الاحتياطات اللازمه. البارح كانت فما كميات مهمه خاصه في الوسط كما جهه القيروان، دونك ناخذوا احتياطاتنا وين ما تكونوا تابعوا فينا الوقيت هذا، وخليكم في متابعه متواصله خاطر كل تحيينات المعهد الوطني للرصد الجوي تعرفوا معنا في برامجنا في فقراتنا وفي نشرات الاخبار ومواجزها. عنا جديد مع بسمة سعيدية في نشرة السبعة بأكثر تفاصيل بطبيعة الحال حالة الطقس أخبار تونس والعالم. شكرا جيان رحومة في الإخراج، شكرا ياسمين جديدي في الديجيتال، شكرا سعاد العدواني في الستاندار، أمين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. خليكم مع الموسيقى ومع بقية برامجنا، ليتكم زينة ناس كل. تشاو تشاو، باي باي.

0: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا كونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج. جوهرة
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يؤكد في بلغراد التزام تونس بخيارات ومواقف حركة عدم الانحياز. والجيش الأمريكي يشن هجمات جديدة على جنوب شرق إيران. في تفاصيل أخبارنا، وفي شأن التربوي، بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية غرة سبتمبر الجاري نحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي، وفق ما نشرته وزارة التربية في مقطع فيديو حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية للسنة 2026-2027. وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 71%، فيما بلغت نسبة المبيعات 66%. وفي إطار الاستعداد أيضا للعودة المدرسية الجديدة، تولى المركز الوطني البيداغوجي طباعة 314 عنوان في نحو 15,600,000 نسخة لتغطية مختلف الحاجيات المتعلقة بالكتاب المدرسي. وتشمل هذه العناوين 206 عناوين موجهة للتلاميذ، تمت طباعتها في 15,500,000 نسخة لتغطية مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب 93 عنوانا موجهة إلى المدرسين تشمل الأدلة البيداغوجية للمدرس، وقد صدرت في نحو 55,000 نسخة. آخر، تمكنت فرق الحماية المدنية وإدارة الغابات اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء يوم أمس بجبل جيتون الواقع بمنطقة قصر اللمسة من معتمدية الوسلتية من ولاية القيروان، ما مكن 100 عائلة أجليت أمس احترازيا من العودة إلى منازلهم، حسب ما أفاد به معتمد الوسلتية أحمد الحامدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، موضحا أن عملية تبريد موقع الحريق لم تنطلق إلى حدود 4 من بعد زوال هذا اليوم بسبب استمرار تصاعد الدخان من تحت ركام الرماد، كما لم تحدد بعد المساحة الغابية المتضررة. وفق تأكيده، لفت أيضا الحامدي لأنه تم استنفار 8 شاحنات إطفاء تابعة للحماية المدنية وإدارة الغابات، ما مكن من تطويق حريق قصر اللمسة ومنع وصول النيران إلى المنازل المجاورة للغابات، فيما تتواصل حاليا عمليات تطويق حريق آخر اندلع في منطقة عين بوسعدية من ولاية سليانة على الحدود مع ولاية القيروان. ترأس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد بن عياد الوفد التونسي المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز المنعقد ببلغراد يومي 31 من أوت المنقذ وغرة سبتمبر الحالي، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد كاتب الدولة أن تونس التي كانت جزءا من المسار التاريخي للحركة منذ بدايته ظلت وفية للمبادئ التي قامت عليها الحركة والالتزامها بخياراتها ومواقفها المبدئية في الدفاع عن سيادة الدول واستقلال قرارها وعن حق الشعوب في الحرية والتنمية والعيش الكريم، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. دوليا شنت القيادة المركزية الأمريكية مساء هذا اليوم هجمات جديدة على جنوب شرق إيران، فيما دوت أصوات انفجارات عدة في المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية قالت في بيانها إنها شنت ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، مضيفة أن الضربات تأتي بعد محاولات هجومية للحرس الثوري مؤخرا استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا استهدفت عسكريين أمريكيين في المنطقة. من جهته وفي كلمة عبر التلفزيون الإيراني الرسمي، لوح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اليوم بأن بلاده سترد عسكريا أيضا إذا شدد الأمريكيون الحصار البحري عليها. أعلنت الشركة السورية للبترول عن بدء الضخ الفعلي للغاز في حقل كونيكو المعروف رسميا بمعمل غاز الطابية بريف محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا، والذي يعد أحد أكبر وأهم منشآت الغاز في البلاد بالتوازي مع استكمال الاختبارات التشغيلية والتأهيلية. تأتي هذه الخطوة ضمن مسار استعادة البنية التحتية لحقول النفط والغاز وإعادة ربطها بشبكات التوليد الوطنية بعد إعادة السيطرة الحكومية على المنطقة في شمال شرقي سوريا. ختم هذه النشرة بفكرة عن أحوال الطقس، حيث تتكون خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط وبالجنوب، مع تساقط البرد بأماكن محدودة هذه الليلة، ثم سحب قليلة بأغلب المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. تهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالمرتفعات وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، تقوى أثناء ظهور السحب الرعدية حيث تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة، لتثير محليا الرمال والأتربة بالجنوب البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج. أما درجات الحرارة فستتراوح عامة بين 27 و 32 درجة، وتصل إلى 35 درجة بمناطق الجنوب الغربي. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فاتك

0: C'est le sport avec Planet Sport.
1: السبعة وتسعة دقائق. مرحبا للناس الكل في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. سويعة في الاكتواليتي كالعادة في تونس والعالم، مع أيضا نحكي على الألعاب المتوسطية وآخر النتائج بعد شوية. في سويعة هذا باش يرافقنا كل من سي توفيق زعبو. مرحبا سي توفيق.
2: أهلا وسهلا نيس، مرحبا بيك. مرحبا، عندي مدة ما تقبلناش
1: منتصر خمار.
2: لا نعرف ايه من ايه ما خليتك انت مش تقدمه.
1: قدمه ميسيس
2: خويا منتصر، شيخ في المستير يعوم اخويا
1: حوراج.
2: صح عليه. مرحبا زاد عاد
1: جيان وياسمين.
2: جي اليوم رجعت بعد غياب طويل. بون العشية عندي مدة ما قابلتكش. مرحبا بيك، مرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: خلينا نرحبوا منتصر خمار. مرحبا منتصر.
3: مرحبا بك انيس، ومرحبا بسي توفيق وبكل كامل الفريق التقني وكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام تي في.
1: دونك ترحيب خاص من سي توفيق.
3: سي توفيق عندنا مده ما تقبلناش.
1: باز لك على البحر
3: يعاون الحمد لله تفردنا.
1: بعد شوي باش نحكيو على برنامج الانديه التونسيه في المسابقه الافريقيه. عندنا اربعه ممثلين منهم الترجي الرياضي الجرجيسي ولا سي اس اس في كاس الكاف، النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي في مسابقه التشامبيونز ليج. نذكر الترجي معفى من خوض الدور هذا. باش نرجعوا اخر اخبارهم قبل مقابلاتهم نهايه الاسبوع هذا. باش نحكيوا على البطوله، فما جوله باش تكون على اربعه دفعات بما انه فما مسابقات افريقيه. دونك الانديه اللي باش تلعب مسابقات الافريقيه باش يتم تاجيل المقابلات نتاعهم باش يكونوا في وسط الجمعه الجايه، وايضا الالعاب المتوسطيه. طبعا نحكيوا على آخر الميداليات منهم كارم بن هنية من الاعتزال إلى التتويج المتوسطي اليوم بزوز ميداليات. نبدأ بالنادي الرياضي الصفاقسي اللي يلعب ضد شوتينغ ستارز النيجيري. مقابلة تتلعب نهار السبت 5 سبتمبر، دونك السبت المقبل الأربعة متاع العشية بوقت تونس في مدينة أوغان النيجيرية. مقابلة لزفرها يانيك أنيس فودوب، حكم هذا كاميروني. والسي اس اس شد رحال سي توفيق المنتصر اليوم من مطار تونس كارتاج تقريبا عنده ساعتين في اتجاه نيجيريا لخوض مباراته. وشفنا مكتب الرابطة من خلال رئيسه وليد بن محمد والعضو سيف الدين بوصاع كانوا حاضرين كما تشوفوا في الفيديو من صفحة رسمية للرابطة، كانوا حاضرين في توديع النادي الرياضي الصفاقسي في مطار تونس كارتاج. سي توفيق.
2: الحمد لله، والله يعطيهم صحة. أول شيء صح للرابطة اللي بدرة طيبة،
1: والأكيد باش تتعامل مع الأندية الكل.
2: أكيد أكيد، معناها على الأقل مساندة معنوية. هني ذكر قبل دائما فما فرد كان يمشي من الجامعة يرافق
1: ممثل الجامعة،
2: ممثل الجامعة دائما يرافق الفرق متاعنا التونسية كي تلعب خارج أرض الوطن. فاليوم مشى وحاجة طيبة ذي المساندة والتشجيع، وعلى الأقل مشي نحيو لهم كل الصعوبات إذا أمكن. بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، رحلة نيجيريا ماك تعرف. شوف أنيس، فما بلدان نجم نقول لك كاميرون كوت ديفوار، أما نيجيريا
1: خير حاجة أخرى.
2: حاجة أخرى. مشينا ولعبنا وشفنا وعشنا لي فواياج نتاعهم، وتعبت في لاغوس ومن لاغوس وبعد ساعات صاروا
1: هي باش تعمل كازابلانكا وبعد توصل للرحله نتاعها. دونك رحله سي اس اس ماهيش فول ديريكت باش نكونوا واضحين، على عكس ربما حتى الرحلات الاخرين كل الانديه التونسيه باش يكونوا لي ديبلاسمون نتاعهم في رحلات عاديه، ما عدا المنتخب الوطني التونسي في تصفيات الكاس افريقيا 2027 باش تكون رحله خاصه الى غابورون عاصمه بوتسوانا.
2: فدونك ان شاء الله ربي معاهم. سي اس اس اكيد راهم محضرين رواحهم ويعرفوا كل كبيره وصغيره. الكوكي عمناول يعرف سافر برشا مع فريقه
1: رحلات طويله
2: كل متعب
1: نعرف يقلقوا شويه
3: قلقوا برشا
2: سرتو بالترانزيت. اذا كانت تمشي لكازا وتقعد في كازا 4-5 سوايع وبعد من كازا تعاود تهبط تمشي للاغوس، ومن لاغوس اسافوار وين مش تتنقل وفي نوتيل، وبعد ساعات يحطوك في مكان
1: تمشي لمدينه
2: اوغون. دونك برا شوف الديستانس من لاغوس لوغون
3: جنوب غرب
2: والكيسات تحس الشيء اللي عندهم غادي ما هيعملوا فيك شرات الشعف. بون لافونتاج اللي يقراوا حسابه مادام الرطور في صفاقس ما يحضروا روح، هذه ديما الميزه الاغلبيه هيك يتصرف ويحسب يقول لك الرطور في تونس وفي صفاقس دونك يلزمني على الاقل نوفر لهم ابسط
1: معامله تكون طيبه.
2: امال اما كان جاي الرتور بالعكس لا تشوف العجب.
1: كيفاش كنت عاديها الرحله الطويله في لي ديبلاسمون مع النجم الساحلي؟
2: ديبلاسمونات هذوما بون تقعد يا الله يرحمه مع برتران نقعدوا نحكيو على شنو اللي مش يصير ولا نحضروا البروغرام تاع السمان ولا مع الملاعبي تقعد كل مرة
3: تنقل
1: من كرسي
2: من كرسي ولا لا بعض الأغلبية الملاعبي الأغلبية هزهم يرقدوا ولا اللي يحط فيلم ولا اللي يحط يقرأ كتاب ولا هذاك كل واحد وشنيا هما كنحكي لك في الإسكار بعد ساعات الإسكار يدوم 4-5 سوية بعد ساعات يجي يقول لك والله اون سيكسكوز راه مازال طير ما حضرتش وتحب لك روتار اخر ديما تتوقع وديما تستبق مش ما تعملش مش من المفاجات هذه الكل تبعد عليها
1: ربما ديرنييرمون ولات الطائرات العسكريه في الرحلات في السنوات الاخرى
2: سورتو كي تبدا هبط الافريك اللوت
1: الافريك الملاعبيه ربما ما يتشكاوش من الطائره العسكريه اكثر من الطائره العاديه حتى السيركيلاسيون تاع الدم تكون عاديه على خاطر فما ديما طلا ينجموا يرقدوا في
2: الطياره هذوكم اللي تخلي معناها الدم يدور في البدن ولكن باللي يكون راهو كلي زيليس نتاع الحس نتاع الطائره العسكريه
1: تبرد شويه التالي
2: متعب شنو تبرد يعني اسمع
3: شيء كبير
2: ما عندكش فكره ربع ساعه تعمل 14 ساعه نتذكر انك العام هبطنا مشينا لباريس من باريس هبطنا لجوهانسبورغ من جوهانسبورغ مشينا لزيمبابوي انا يا معلم راهو
1: بوتسوانا كيف كيف 15
2: ساعه فما ملاعبين اللي خافوا من الطائرات هكا اللي نتاع لي زيليس راهو يعني نتذكر صابر بن فرج يذكره بالخير الطائرة اللي ليس هو راه قريب يرجع ما يحبهمش يخاف سبحان الله فهم له الفوبي نتاع الطائرات هذو
1: اما الندري هذا الاسفاقسي ولا نادي الافريقي مستانسين بالاجواء هذه
2: بون جينيراسيون جديده
3: ربما كنادي مستانسين
2: اما
3: اللاعبين
2: برشا لاعبين اول مشاركه ما يعرفوش افريقيا
1: صحيح
2: راه مش سهل مش تلعب في نيجيريا مع نيجيريين غادي كيرا وقلت لك برشا سورتو لي زانكلوفون نيجيريا وغانا هذوما زول نذكر مشينا زادا كيف عشان انت
1: جبت عليكم سلاح في غانا
2: جبت علينا سلاح هذاك عاد دونك هذوكم زادا
3: مع بعضنا وقت السي توفيق مع استاد مشينا في الطياره
2: لا
3: احنا مش تنسوا النجم
2: لا
3: مشينا لغانا وقت
2: احنا لا مشينا
1: هذا في 2008 ظهر لي
2: مع دوكاستيل اي 2008 مع دوكاستيل
3: وقت لزبير بي مازال يلعب
2: لا لا مش زبير
3: 2004
2: أربعة لا احنا مشينا 2008 عملنا تونس دبي قعدنا 8 سوايع في دبي وبعد دبي عملنا دبي أكرا فول ديريكت شقينا الأفريق بالعرض زاد كيف كيف 12 ساعة
1: باهي دونك البادرة حكينا عليها طيبة يظهر لي من الرابطة بتواجدها مع النادي هذا الصفاقسي تعليقك
3: والله بالنسبة للفريق النيجيري باش ينافسوا النادي الصفاقسي معناتها فريق عريق راه موش فريق ساهل
1: شوتينغ ستارز
3: شوتينغ ستارز متأسس عام 1950 الفريق هذا معناتها عنده 5 ألقاب كبطولة و8 ألقاب ككأس أحرز أول لقب في نيجيريا قاري عام 1976 كأس إفريقي الأندية الفائزة بالكؤوس وقتها كانت تتسمى فاز بأول نسخة لكأس الكونفدرالية الإفريقية عام 1992 وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا 1984 1996 العودة متاعه زاد بعد زاد على المسابقات الإفريقية عنده 27 سنة من الغياب على المسابقات الإفريقية يرجع دونك معناتها الفريق هذا مو سهل بالنسبة للنادي الصفاقسي صحيح النادي الصفاقسي عنده الخبره الافريقيه صاحب الرقم القياسي مع النجم الساحلي باربع كؤوس كونفدراليه افريقيه معناتها في المسابقه هذه نتصور المهمه نتاعه ماهيش باش تكون سهله المهمه باش تكون صعبه ربما معناتها خبره بعض اللاعبين والمدرب نتاعه باش تسهل له اكثر المهمه نتاعه باش يتجاوز الصعوبات اللي باش يلقاها معناتها في نيجيريا ويرجع بنتيجه ايجابيه تخليه حظوظه وافره في مقابله العوده
1: اما يظهر لي الحاجه الباهيه سي توفيق المنتصر انه السي اس اس يبدا خارج القواعد بعد يستقبل مباراة الإياب كتكون في بلادك ديما خير يظهر
2: أكيد أكيد
1: شوف الظروف اللي باش تعيشها غادي تحاول ما تقبلش أهداف خاصة ومن بعد لهنا على أرضية ميدانك قدام جماهيرك تحاول
2: أكيد
1: أنك تستغل العمل هذا
2: صفار شنو كيما قلت لك الملعب كيفاش مش يكون تارتان ولا غازون ثاني شيء معناها تلعب البرة تحاول مش تاخذ فكرة على الفريق هذا أكيد الكوكي والإيكيب نتاع حاضرين يعرفوا كل كبيرة وصغيرة راهم متبعوا الفريق النيجيري وعلى ضوء هذا مش تحضر الفريق نتاعك اللي تقرا حسابك اللي عندك مباراه عوده في تونس فمش تسكر اكثر المنافذ مش ما تخليش مساحات وتنتظر الهجمات المرتده اذا كان نادي الصفاقسي عندهم لاعبين سريعين واللي قادرين مش يعملوا الفارق وزيد افونتاج في نادي الصفاقسي اللي عندك الاجانب معناها تنجم تلعب الاجانب اللي عندك الكل الثمانيه ولا السته الموجودين عندك تنجم تلعبهم دونك نجم الكوكي بون يختار الملاعبيه الجاهزيه نتاعهم حاضره واللي متعودين بالاجواء هذه والطقس هذا والمباريات هذه في مباريات كيما هذه نجم يلعبهم ويحضر ماتش الرتور دون دي بون كونديسيون فان شاء الله نشوفوا نادي صفاقس يرجع لنا بنتيجه ايجابيه ديجا من نيجيريا بالذات.
3: ونتصور معناتها الكوكي باش يكون متحفظ في المقابله ذي، ما نتصورش باش يجاز خاصه في الشوط الاول، باش يحاول كما قال سي توفيق معناتها باش يلعب بلوك با وربما باش ينتظر المنافس باش يقف على نقطة القوة نقطة الضعف نتاعو خاصة في الشوط الأول، وباش يعرف كيفاش يتعامل في الشوط الثاني مع المقابلة ومع نتيجة المقابلة وبالنتيجة النهائية باش يحاول يتعامل مع النتيجة هذيك في مقابلة العودة. ونتصور الناس فقط إذا عرف كيفاش يخرج مقابلة الذهاب اللي هي باش تكون الظروف الخارجية عندها تأثير كبير اللي هي الأجواء والعامل المناخ وعامل السخانة والرطوبة. نتصور معناتها نادي صفاقس قادر باللاعبين اللي عنده بالزاد البشري اللي عنده بالمدرب اللي عنده باش يتجاوز الدورة دي.
2: مزيد طريقة اللعب اللي يلعب فيها هو نادي صفاقس بثلاثة مش تساعده مش تعاونه غادي تعاونه. اللي مش يلقاه الأولاد معناها صعوبات. بون حبشي يخذ مكان المصاب
3: المثلوثي، خذا مكان المصاب
1: حمزه المثلوثي موجود
3: فيه يلعب كلاعب محوري على الجهه الثالثه مع الحفشيه ومع مونديكو.
2: مونديكو
1: به على مستوى الطقس دخلنا حتى عملنا طلع على اوغون المدينه اللي بشارع فيها النادي هذا الصفاقسي. دونك نهار المقابله تقريبا الرطوبه باش تكون 84% درجه الحراره
3: كبيره برشا
1: 27%. دونك هذا تقريبا نهار الجمعه ونهار السبت فما سخانه وميم طون فما زاده الرطوبه
3: 27
1: في توقيت المقابله بالضبط 29 اما الرطوبه كبيره ما بين 81 و84. ما تعرف الطقس في الافريق فيش عماد بدل به. بالتوفيق بالنسبه للسي اس اس في مقابلته. نمشيو لممثل اخر لكره القدم التونسي اللي هو ترجي جرجيس اللي باش يكون اول مقابله ليه في الماتش ويت. بدينا بالسي اس اس على خاطر السي اس اس هو اللي سافر منذ لحظات الى نيجيريا. بالنسبه لترجي جرجيس باش يلعب في استاد الطيب المهيري بصفاقس، كما نعرفوا ملعبه ماهوش مؤهل حتى في البطوله، ماهوش قاعد يلعب في جرجيس، قاعد يتبلاس يلعب في جربه ميدون. المقابله الاولى ترجي جرجيس لعب باش يلعب ضد ديان بيرز السنغالي، مقابله يزفرها التوغولي عمر مصطفى اكاكبو والف تي كي، باش تكون الاهالي صفاقس بسعر رمزي 10,000 لتشجيع ممثل كره القدم التونسيه في العوده الافريقيه بعد 20 سنه. ترجي جرجيس يرجع للمسابقات الافريقيه، بينما لحبات ترجي جرجيس تسعار 30 و50 دينار والاشتراك يمكن من الدخول للمقابله هذه. سي توفيق خاصه سي اس اس من خلال مسؤوليه أكدوا أنهم يعولوا برشا خاصة على صفاقسية في المقابلة هذية باش يساندوهم، يقولوا أن قورة حتنا برشا وقت اللي نكونوا في صفاقس، على هذا اخترنا ملعب الطيب المهيري.
2: يعني هم أقرب ملعب اللي مؤهل هو الملعب الطيب المهيري بصفاقس. أعتقد اللي ترجي جرجيس ما عندهمش خيار آخر اللي هم يطلعوا للرادس، فخيروا أنه يكونوا في صفاقس. أول شيء ديبلاسمون قريب، الجمهور النجم يجي، الوقت هذاك هو الاشكال الوحيد اللي 3:30 هكا ولا
1: 3:30 في الحقيقه بكري شويه، لكن نتذكروا الطلبات نتاع الجامعه السنغاليه والمراسله اللي وجهتها سواء للكاف ولا للجامعه التونسيه لكره القدم اللي طلبت انه حتى وقت اللي اخموا انه المقابله تتلعب في الليل. دونك ترجي جرجيس مطالب انه يوفر 8 ملاي تاع التيران، جروب نتاع ضوء في الليل بما انه الضوء ينجم يقص، 500 دينار على كل سيونس دونترينمون سواء ليه ولا للفريق المنافس، وستيك ما من نهار اللي يوصلوا 5 أيام هما باش يجيو. جاو ديجا 31 اوت قبل بخمسة أيام، يظل فريق كانه في باله باش يلعب فينال شامبيونز ليغ نتاع الاوروب. مش
2: هو رئيس النادي ما قصرش بصراحه نتاع ترجي جرجيس، قال اخويا ضيوفنا ونفرحوا بهم ما تسالش، هو القانون يسمح لك 3 أيام. هما جاو نهارين اخرين قال نوفروا لهم الكار ونوفروا لهم الملعب وين يمشي يتريناه والظروف الكل. الماء
1: شوف لكم طيارة خاصة زادة طلبوا من مطار تونس كارتاج تهزهم لصفاقس، يعني المسافة أكثر من 200 كيلومتر. دونك يطالبوا بطيارة خاصة
3: يسمح لهم
1: هو بالقانون هذا.
2: هي ما نجموا يعملوا إسكان 10 سوايع خاطر ما فماش رحلات. ما شنو
1: يمشيوا الجربة ولا صفاقس تينا
2: يلزم معناها ديبلاسمون تاعهم يكوريسبون مع الكورسبوندونس من صفاقس تونس، قداش من فول فما في الجمعه. دونك فما اشكاليه في التنظيم من الامور هذه. احنا في هذا الكل عطينا جرجيس، اللي يهمنا هو ان شاء الله حارس ويرجع بعد الاصابه اللي تلقاها مباراه الاخيره الشرفي الاخيره. والملاعبيه بصراحه شفنا الاداء نتاعهم خاصه الشوط الثاني ضد نادي الرياضي صفاقس، والله ما قصروا.
3: فريق باهي،
2: فريق معناها ممتاز
3: جدا،
2: قاعد يقدم في مستوى طيب، هجوميا زاد يخلق في فرص، ويقلق النادي الرياضي صفاقس الشوط الثاني ان شاء الله على ارضيه ميدان معناها يلعب دوميسيل.
3: ديجا عمل البروفا ضد
2: نادي صفاقس، فوالا سي ديجا كما تقول لي تادولو ديجا حافظها. الريست هو لو جورجي الملاعبيه كيفاش باش يكونوا، و المدرب اكيد قاري حسابه وعنده الملاعبيه الاجانب زاد باش يكونوا موجودين سواء سيمبا ديوف ولا زاد
1: كيباسوي اللي كان في سليمان وترجي رياضي تونس
2: وتخلى الشوط الثاني
1: عنده حمدي العبيدي زاد
2: العبيدي القدام زاد كيف كيف زاد اللي تخلى الشوط الثاني كان محافظ عليه يمكن عنده شي ديبتي بوبو او شيء هكا محافظ عليهم. فاعتقد اللي ترجي جرجيس عندي ثقه فيه مش ان شاء الله مش يتعداوا الفريق السنغالي اللي مش معروف برشا.
3: جامبيرز هو باش نقول لك شنو نعطيك فكره سي توفيق الفريق هذا هو اكاديميه ونادي محترف لكره القدم. المقر نتاعو في ساليري بالسنغال تاسس عام 2003
1: جديد
3: معناتها كمشروع رياضي هو أكاديمية. هو شخصيات رياضيه قاعده تدعم فيه ابرزهم الفرنسي باتريك فيرا. الهدف منه هو تخريج المواهب الكرويه الشابه نحو الدوريات الاوروبيه، معناتها الهدف نتاعو هو
2: سي سنتر دو فورماسيون
3: او ميم طون فريق ناشئ
2: والعين عليه
3: والعين عليه. نتصور زاد في النادي ترجي الجيش يلقى فريق معناتها نقولوا شاب فهمت، معناتها مش مقابله سهله، لكن ترجي الجيش عنده المقومات تاع فريق محترم محترم جدا. كنلقاو فيه جرتيلا نلقاو فيه ريان السماعلي كان كيباسوي حمدي العبيدي لاعبين هذوما عندهم خبره
1: الشرفي
3: الشرفي كيف كيف. نتصور معناتها ترجي الجيش
2: زاد
3: معناتها بالمردود اللي قدموا ضد النادي الصفاقسي قادر باش يخرج بنتيجه ايجابيه منذ مقابله الذهب.
1: اما منتصر ما تنساش انه الفريق هذا رغم انه متاسس عام 2003 في العمر ماهوش كبير، لكن متوج بدوري السنغال في مناسبه 2013 قدام فرق عملاق. دونك ونعرفوا الفرق السنغاليه راهو قاعده تقدم في بالي اخر، نشوفوا حتى على المستوى العالمي قاعده قاعده تلعب في بطولات كبرى
2: ديما فيناليست
1: ديما فيناليست خاصه المؤسس باتريك فييرا وبرنارد لاما. دونك هذا الثنائي هما المؤسسين تاع الفريق هذا
3: يستثمروا
1: قاعدين يستثمروا في الافريق
3: في الافريق في اللاعبين السنغاليين.
2: هذا التوجه تو ما عادش يبعث لك لتونس مش يشوف لك لاعب، يولي يعمل لك ايكول غادي كاي سور بلاس وهما من اوروبا ديريكتومون يتعداوا للسنغال وغادي كيف المباريات غادي كيف يكتشفوا المواهب ومن غادي يهزوهم ديريكتومون يوقعوا لهم مع اولياء امورهم والعمليه تصير هكا.
1: كيما الاكاديمي اللي زرتها انت نتفكر وقتها كنا
2: مشيت ثاني وقت مشيت
1: في كوت ديفوار
2: نتاع ساكا بيجان زرتها ومشيت افريكا هكا افريكا سبور
1: افريكا سبور
2: زرتهم الزوز وقتها كان تفهم البرنامج باش نعملوا توأمة بين النجم الرياضي الساحلي ولا ساكا بيجان مش الملاعبيه الصغار من غادي كي يعملوا ترانزيت وحدنا في هنا في مركز النجم الرياضي الساحلي ويقعدوا هنا يعديوا معنا ايامات والباهين مش
1: نسوقهم
2: ومش تصير العمليه بالشكل هذا. ولكن ما تمتش لانه ربي فرج علي سيري ذا وقتها كان البرنامج اخر.
1: به هذا بخصوص ترجي الجيش فقط. منتصر تصور حضور جماهيري باش يكون في المستوى الحدث بعد 20 سنه جرجيس ترجع تلعب مسابقه
3: فريقيه
1: تطلب دعم من جماهير السي اس اس.
3: عدد التذاكر قليل حتى 1000 تذكره للجماهير جرجيس اثنين تسمى بعض
1: لا 1000 تيكيل لاهالي صفاقس
3: اهالي صفاقس. وبالنسبه للجرجيس
1: تقريبا باش يكون عدد اكثر شويه تقريبا حتى 5000
3: نتصور معناتها نتصور الحضور الجماهيري باش يكون كثيف ونتصور معناتها حتى اهالي صفاقس باش يكونوا موجودين والسعر الرمزي 10 دينارات معناتها مسابقه افريقيه هذا يشجع حتى الجمهور باش يجي ممكن ربما عام الوقت هما 3.5 مش يقلق حتى حتى 8 تذكرة رمزي يقلق معناتها الناس تمشي تشاهد المقابلة ذي نتصور. لكن الحضور الجماهيري باش يكون كثيف وش يشجع ترجي جرجيس باش يكون سند كبير باش يكون لاعب رقم 12 في المقابلة هذي.
1: وجماعة جرجيس اللي فيه فاكونس توا زاد فرصة باش يتحولوا نعرفوا فما
2: فما اللي يروحوا مختار في رونتري سكولير نتاعهم اليوم
1: واللي موجودين يمشيوا يتفرجوا
2: في اللي ما روحوش ومازالوا هنا اكيد مش يطلعوا يشجعوا فريقهم. ولكن اغلب العائلات توا الناس الكل روحت وكانت زحمه كبيره في الطرقات معناها من مارسي اللي طالعين لفرنسا معناها زحمه كبيره برشا.
1: باهي نحكيو على النادي الافريقي اللي باش يلعب نهار السبت 7 متاع العشيه ضد جولي بال مالي مقابله في ملعب حمادي العقرب ببيرالسا. النادي الافريقي كان طلب 35000 تيكي لكن تمت الموافقه على 25000 تيكي في المقابله هذه اللي زفرها الحكم التوغولي بيير جون انجين واسماعيل سيمبارا من المنتظر اللاعب المالي هذا باش يكون مدافع محوري باش يكون على ذمة ماهر الكنزاري منتصر في المقابله هذه.
3: والله نتصور معناتها النادي الافريقي الفريق الاكثر معناتها معروف اكثر اللي باش يواجهه هو جولي بالمالي، هو احد اعرق واقوى الانديه كره القدم في مالي.
1: صحيح.
3: 1960 يسميه لي روجي، عنده رقم قياسي في الالقاب، 25 لقب اخيرا عملناه الهز الثنائي، معناتها فريق محترم محترم جدا. فريق هذا المعروف عليه اللي هو فريق يكون لاعبين في سنه 24-25 بريسك فريق كامل سوقه لاوروبا، وانت دب 15 لاعب عنده الفريق هذا يلعب 4-3-3. الفريق هذا عنده زوز لاعبين مهمين جدا اللي هو محمد سوسيكو اللي يلعب في الرواق، وعنده مهداف اللي سجل في الموسم الفار تقريبا 13-15 هدف اللي هو فودي توري. انت دب لاعب من بوركينا فاسو مهاجم شاب ومدافع من الجابون، معناتها الفريق هذا قام بتحذيرات كما الفرق التونسية مازالت ما بداتش. اخر المقابلات اللي قام بها لعب ضد الفريق المنتخب المالي اقل من 20 سنة انهزم 4-3، لعب ضد فريق حورية كوناكري انهزم 2-1، لكن فريق حورية كوناكري معناتها هز ثنائي في غينيا في الموسم الفارط، معناتها قام بتحذيرات جدية للمسابقة ذي. ونتصور معناتها المهمة بتاع النادي الافريقي ماهيش سهلة، خاصة معناتها يلعب ضد فريق شاب معدل الأعمار متاعه 23 سنة، معناتها يلزم النادي الإفريقي. ونتصور معناتها بقدوم المدافع سامبارا ربما يشارك ولا ما يشاركش ينجم يعاون النادي الإفريقي، خاصة محور دفاع النادي الإفريقي إذا باش يكون فيه ياسين مرياح وعصام مش عصام عبد
1: عمار
3: عبد الحق يتصور عمه
2: أبوه
3: ولد هادي
2: ولد الهادي
3: ولد الهادي عصام عمه لعب معنا في المسير، معناتها نتصور معناتها مشاركته ولا حضور في المقابلة ذي بشي عامل برشا النادي الفريقي، خاصة الفريق هذا معناتها بدنيا تعرف الشباب
1: صحيح.
3: ديناميكي فريق حركي فيزيكي
1: يقلق برشا
3: ويزم النادي الفريقي في المقابلة ذي ياخو باي ملو الخطر. الفريق هذا يراه في مقابلة العودة بشي يلعب على الأرضية الصناعية ترطم ويلعب في يحب ديما يلعب المنافسين متاعه في توقيت معناتها في القائله باش يستغل
1: الظروف. حتى المقابله باش تكون تقريبا الاربعه نتاع العشيه
3: مباراه العوده 12 لازم النادي الافريقي يستغل المقابله نتاع الذهاب احسن ما يكون، يخرج نتيجه ايجابيه ما يقبلش اهداف يسجل من زوز اهداف فما فوق باش يمشي بحظوظ وافره في مقابله العوده.
1: انت حكيت على نقطه مهمه قبل ما نجي لسي توفيق، كيفاش تشوف محور دفاع النادي الافريقي ياسين مرياح مع رغم انه النادي الافريقي في صداره بعد زوز جولات، المقابلة الأولى وإلا المقابلة الثانية حقق المطلوب، دفاع مقبل حتى هدف، لكن فما بعض الانتقادات ربما لمحور الدفاع.
3: بالتأكيد نشوفه بصراحة هو الانتقادات على ياسين مرياح.
1: ياسين مرياح
3: مفاجأة السارة هو عبد الحق في محور الدفاع. ياسين مرياح من الخاصين ديما الثنائي ذا شفته حتى في زوز مقابلات، ديما عبد الحق يدخل في الثنائيات في الديوال ولي رابيد في الكوفرتير باهي اغريسيف، لكن ياسين مرياح تاثير الاصابات خاصه الاصابات الخطيره تعرض لها ليغامون كروازي نشوفوه مازال يلعب حتى فما ضمادات على مستوى الركبه نتاعو قاعد يشارك بهم هو قوته في اخراج الكره في الريلونس، لكن في المقابله فيها النادي الافريقي حاجته بالسرعه زاد واللاعبين مدافعين سريعين يدخلوا في الديوال وشي نفسهم منافسين معناتها عندهم الخاصيه هذه. دونك انا شو نشوف معناتها محور الدفاع على المستوى المحلي سلك اموره كما نقولوها، احنا لكن على المستوى الافريقي ربما ياسين مرياح باش يلقى صعوبات
1: مجهود اضافي باش يطلب اكثر
3: مجهود مش اضافي اكثر من اضافي خاطر باش يدخل في الديار باش يطيح مع مهاجمين سريعين خاصه يلعب هو المنافس يلعب خارج ميدان.
1: سي توفيق يظهر لي مواجهه باش تكون منافس معروف جولي بال المالي والنادي الافريقي يمشي ماتش بار ماتش باش يخمم في مواجهه جولي بال، لكن ما تنساش اذا كان باش يتاهل للتور الثاني زاد باش يلقى اما ميدياما الغاني والا تو بويسون مازامبي الكونغولي، دونك لازم يكون حاضر للمسابقه كما يلزم.
2: نمشيو بالخطوه، اعطينا المباراه هذه جولي با من الفرق اللي معروفه افريقيا وفي مالي برمي معناها لي زيكيب اللي معروفين ودائما موجودين في كل كومبيتيشن. الوضعيه نتاع تو النادي الافريقي بدا تحذيراته وبدا البطوله بزوز انتصارات، الاجواء طيبه، المورال طالع، قاعد الملاعبيه الجدد اللي جاوا زاد كيف كيف سوا سامبارا ولا شفنا زاد كيف كيف تادوس هذا
1: تادوس كانغ اللي هو مالي ربما لافونتاج انه مش يلعب ضد فريق يعرف
2: دونك ديجا
1: كان في الملعب المالي ديجا
2: اذا كان ماهر مش يعول على الاجانب الكل ما اعتقدش انه يعول زاد على فما ديز اوتوماتيزم بداو يتصنعوا شويه الفو بوبلي راهو النادي الافريقي خرجوا منه ستة وسبعة لاعبين أساسيين.
3: ستة.
2: معناها لاك سنترال ديجا وزيدهم الميلو تيران دونك
3: الظهير الايسر السهيل
2: كيف سهيل دونك يلزم شويه وقت مش في الليل ونهار مش يحط ويكومبوزي وبعد البوزل مش يجيك كيما تحب انت دونك يلزم شويه وقت والوقت هذا زاد كيف كيف الجماهير ما تستناكش لانه عندك اوبجيكتيف اللي هو مش تحاول توصل
1: لا بعد نقطه دور المجموعات
2: اعطينا ندخلوا ساعه دور المجموعات دونك مطالب النتيجه والنتيجه شكون باش يجيبها لك؟ باش يجيبها لك حسن التخطيط القراءة الجيدة للخصم وهذا كيف كيف ليزاكتور
1: ليزاكتور اللي هما الملاعبية
2: إذا كان الملاعبية معناها فرصة بالنسبة لهم مش يدخلوا ويتعداوا التور هذا ويتعداوا التور اللي بعد يروحوا في دور المجموعات مطالبين زاد هما في سورتو الدوميسيل مش يعرفوا كيفاش يجيبوا النقاط لاقي صعوبات ضد حمام سوسة في الثلث الأخير لقى صعوبات في المتلوي نفس الشيء
1: الثلث الأخير
2: يبني ويحاول مش يقرب أكثر ولكن كل ما تقرب العملية للعشرين متر الأخيرة إلا والنادي الإفريقي تو مازال ما لقاش الآليات نتاعو سواء في اللي سونتراج ولا في اللي باسون روتري ولا في التصويب من بعيد فينيسيون وقت تشوف الهدف كيفاش جاء ضد حمسوسة تصويبه من زندان معناها مش سجل هدف دونك هنا وين الإشكالية الفوسة تندر زاد فريق جولي باغ راهو تفرج على ماتش حمسوسة مش يجي يسكر لك ليكوتي لازمك تلقى أنت الحل كماهر كنزاري والملاعبية نتاعك يحاولوا مش يطبقوا لو مينيموم مش توصل تسجل على الاقل هدف الشوط الاول هدف الشوط الثاني مع الحذر من قبول هدف
1: خاطر باش تمشي الغادي راه باش تكون مباراه اصعب
2: ظروف اخرى ما تعرفش شنو اللي يصير في المباراه هذه اخطاء حذاري من الاخطاء وحذاري زاد من قبول هدف الواحد يمشي هذاك انا زيرو دو زيرو كو الواحد يمشي باثنين بواحد ولا بثلاثة بواحد
1: واضح إن شاء الله بالتوفيق بالنسبة لكل ممثلين نذكر الترجي الرياضي التونسي معفى من خوض الدور هذا الترجي اللي يلعب الدور التمهيدي الثاني دونك بالتوفيق بالنسبة لكل ممثلين التونسة في المسابقات الإفريقية وإن شاء الله لما لا يكونوا رباعي في دوري المجموعات بعد ما يلعبوا الدور التمهيدي الأول ولا الدور التمهيدي الثاني فبالتوفيق لكل الفرق نمشيو موزيكا مصرينا معكم في بلانيت سبور حتى للثمانية فقط نذكر في اللحظات هذه تونس إيطاليا اللي هو الفينال تاع كرة اليد سيدات في الثواني الأخيرة من الشوط الأول التعادل 12 مقابل 12 فإن شاء الله الذهب يكون من نصيب منتخبنا الوطني التونسي في كرة اليد للسيدات

0: السبعة وتسعة وثلاثين دقيقة، نجد لكم التحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. حكينا على المسابقات الإفريقية بالنسبة للأندية التونسية بتوفيق زيادة الحكام التوانسة اللي باش يكونوا حاضرين في المقابلات اللي باش يزفرهم. نحكيوا على البطولة بما أنه فما مقابلة إفريقية، دونك الأندية اللي باش تلعب مسابقات إفريقية باش يلعبوا الجمعة الجاية في وسط الجمعة مقابلات. نعطيكم البروجرام تاع الجولة الثالثة، الماتشات الكل ديما في نفس التوقيت 4:30 تاع العشية. السبت 5 سبتمبر سيابيل أولمبي البيج، تقدم ساقية الدير حمام لمف. نهار الأحد 6 سبتمبر ترجي مستقبل المرسى، لتوال شبيبة العمران، نجم المتلوي حمام سوسة. الأربعاء 16 سبتمبر بنجردين سي اس اس، والخميس 17 سبتمبر باش يكون ديربي بين استاد والكلوب وترجي جرجيس الاتحاد الرياضي المونستيري. منتصر خمر، قراءتك تقريبا في النتائج الحاصلة اون جينيرال، انه هو الفريق اللي تشوف فيه قاعد يقدم في مقابلات كبيرة في البطولة، انه هو الفريق اللي ما بداش بداية موافقة الى حد الآن.
1: والله حسب الجولتين الاخرانيين معناتها فما فرق كانت مفاجأة صار والخذ هي قامت تحذيرات جدية كما شوفوا تقدم سقيط الدير بصراحة عمل بداية طيبة وطيبة جدا، 4 نقاط في 2 مقابلات ومع أداء معناتها ومردود جيد. بالنسبة لجل الفرق اللي لاحظته أنا معناتها جل الفرق معناتها ما هي سهلة، شفنا نجم المتلوي رغم التحذيرات ورغم خروج العديد من اللاعبين معناتها قلق الفرق النادي الافريقي، قلق النجم الساحلي قصر بصعوبة لكن قدم أداء ممتاز. جاء ترجي جرجيس نفس الشيء معناتها رغم خروج العديد من اللاعبين كيف قدم أداء طيب. فريق الاتحاد الرياضي المونستيري بصراحة اللي كانت معناتها ناس كل تحب أني واحد من الناس حبيت نكتشف الاتحاد المستير خاطر ما شفناش في المستير حتى المقابلات الودية كانت بدون حضور الجمهور، حبيت نشوف فريق
0: كيف شفته في
1: بصراحة أني الحاجة النقطة الإيجابية اللي نحكي عليها فقط هي اللاعبين أبناء النادي اللاعبين الشبان، هذه كان نقطة الضوء وكنا أحنا معتها كمحبين الاتحاد المستير وكفنيين وكلاعبين قدام في الاتحاد المستير أكدنا على وقمنا معتها حتى بنداء الهيئة المديرة تتبع السياسة معتها الاعتماد نفس الشيء كانوا نجم الساحلي فرد اتجاه مشاور في السياسة ذي الخطر السياسة بتاع الانتدابات وصلت الزوز في رقة ذومك مش نحكي عن المستي وصلتها معتها باش تاخذ رخصة باش تشارك في البطولة إلى آخر رمق وتلم في الفلوس من الجمهور وديون ثقيلة وما زالت الديون جاية، دونك تعويل على أبناء النادي أحسن سياسة باش تحد من نفقات. فما لاعبين كما نقولوا رب ضارة النافع خذوا فرصتهم معناتها في المنع نتاع الانتداب هذا
0: مساش كان فما سامي كما ميراس كما
1: ميراس بن حسن مثلا قدم اداء طيب لكن يلزم اللاعب هذا شفته عنده امكانيات لكن في التوظيف نتاعه مش قاعد يعطي 100% من امكانيات، يلزم توظيف احسن للاعب هذا في المركز اللي يرتاح فيه اكثر ينجم يكون ريليور احسن من الطيح وما بين دي سونترو باش يفقد الكثير من الامكانيات نتاعه. دخول لاعبين مثلا كيما دياني وغاديغا عطاو ايكيليبر كبير في المقابله الاخرى بين الاتحاد المصير لكن زوز اصيبوا نظر معناتها دخولهم للمجموعه بشيء بالتاخير ما شاركوش في التربص اللي كان في عند دراهم لكن نتصور معناتها تدخل الهيئه المديره وزاد وعات المدرب باهميه اللاعبين ذوم واللاعبين الاخرين اللي التحقوا زاد بالمجموعه باش يعاونوا الفريق ونتصور معناتها باللاعبين اللي بترجعوا اللاعبين الدوليين كيما الحرش واللاعب الثاني معناتها اللاعب المحور ريان بقديدة لاعب محوري يساري ونتصور معناتها مع بوعصيدة نتصور ذوم الثلاثي قادر في نظري يعني بقطع نظر على الأسماء الأخرى اللي أهل ذوم الثلاثي بالنسبة لي يعني قادر بشعة إضافة الاتحاد المستيري. الملعب التونسي بصراحة مع المدرب البرتغالي هذا بصراحة نقطة استفهام شفنا معناتها
0: ماريكو
1: ماريكو نقطة الفريق الملعب التونسي كيفاش يقبل بأهداف سهلة ضد الملعب ضد الاتحاد المستيري زوز أهداف ساذجين من محور الدفاع لكن الملعب التونسي مطالب باش يتدب لاعبين في المحور خروج بن عبده خروج اللاعب اللي يلعب في تركيا
2: عروس
1: خروج ثنائي اخر الصحراوي اسكندر الصغير لعبوا في الموسم في 4 في عامين
0: في العامين
1: الاساسيين منهم 3 دوليين في وقت من الاوقات ياسر على الملعب التونسي دونك نقطة الخلل في الملعب التونسي محور الدفاع يجب يصلح أموره والمدرب البرتغالي متفلسف برشا عنده لاعبين وعنده إفكتيف لكن النتائج ما يشتبه وما تصورش أني خاصة أني لعبت في الملعب التونسي نعرف الأجواء نتصور مقابلته ضد النادي الإفريقي مصيرية لتحديد بقائه في الملعب التونسي أو خروج
0: قول أنت المقابلة هذه
1: بشتحدد إذا ينهزم بشي غاد
0: واضح. سي طفيق شنو قعد لك من الجولات الاخرين في باختصار وكيفاش تشوف الجولات الجايه خاصه النجم الرياضي الساحلي كما كما حكى منتصر على شبان الاتحاد المنستيري، شبان الاتوال اللي تألقوا الفجاري في أول مقابلة يسجل، ريان جارا 18 سنة كيف كيف قاعد يقدم في مقابلات كبيرة سواء شارك في المقابلة الأولى ولا المقابلة الثانية، باش يصطدم بشبيبة العمران اللي فاز على الترجي بثلاثية.
2: خنجيك ساعة تقدم سقيط الدائر اللي الفريق الصاعد هذا
0: لأول مرة في
2: اللي حافظ على مدربه
0: يسري بن كحل،
2: حافظ على بريس كروساتور نتاع الفريق، عمل كيلكو ريكروتمون وتوا عنده 4 نقاط، معناته الفريق هذا يستقبل نادي حمل الفك ولا
0: قادر باش يستقبل حمام لام في ملعب طيب لمير.
2: دونك ديجا ماتش كبير بالنسبه لحمل الف اذا كان ما يحبش يدخل في دوامه نتاع نتائج سلبيه، دونك مطالب سقيط الدائر على الاقل مش ياخذ 3 نقاط هامين جدا، وبالنسبه لحمل الف مطالب بالتدارك، خسر ماتش دوميسيل ضد نادي البنزرتي
0: ومنقوص من
2: ماتش
0: ضد
2: بنكردان، ومنقوص من ماتش يلعب على الاكستيرير ضد بنكردان، فماتش صعيب برشا للحمام نلو. بالنسبه للسيابي يستقبل شكون؟ يستقبل
0: اولمبي البيش،
2: دونك دو فيكتوار ان شاء الله ما يتغرش نادي البنزرتي بزوز نتائج هذوما ويكمل في المشوار هذا ويكمل مدربه ما شاء الله عليه قاعد
0: محمد عزيز
2: قاعد محافظ على كل المجموعه. تشوف الوجوه تبدلت من قبل باربع ايام نادي بنزرتي من بدايه الازمه
0: بتاع فلوس
2: تاع الفلوس من النوع، وتوا تشوف النتائج وحدها شفت كيفاش تغير الوضعيه، وانت مشيت لبنزرت وشفت الاجواء في بنزرت. دونك اجواء كي تربح سيابي بنزرت الكل تشيخ
0: والناس تنفس كوره،
2: الناس الكل شيخ. دونك دو فيكتوار لولاني توا بسي بوان يجيب تروح باجا يولي 9 بوان تولي معنا
0: يلعب ضد منافس عنده 0 بوان زي ضد فريق
2: منتصر. دونك لولاني بالباجي هو بيدو زاد قاعد يفتش على نفسه، مدرب جاء متاخر صار تغيير في اخر لحظه زاد هو بيدو البياوي قاعد يلوج على ويحب دي ريكروتمون
0: حتى توا رفع المنع من الانتداب وتوا وين بداو في تاهيل المنتدبين.
2: دونك يلزم شويه وقت بصراحه بالنسبه للاولمبي الباجي، ديما يبدا روتار وبعد يحاول يعمل مجهود اضافي مش يخلط. نجيو توا للماتش اللي الناس الكل تنتظر فيه، نجم الساحلي شبيبه العمران، شبيبه العمران اللي فاز على الترجي الرياضي، والنجم الرياضي الساحلي فاز على نجم المتلو. دونك النجم يلفا بروفيتي اللي مش يلعب دو ماتش دو سويت على دوميسيل على ارضيه ميدان وفي تسوزا، و مش نشوفوا هل جي اس او اللي عدات ماتش كبير كونتر الترجي الرياضي قادره مش تعمل مفاجاه اخرى وتجي لسوسه وتخرج بنتيجه ايجابيه، ولكن هل النجم الساحلي موافق؟ ما نتصورش كان النجم الساحلي فرط في 3 نقاط
0: على ارضيه ميدانه،
2: على ارضيه ميدانه مع البدايه الطيبه مع الاجواء مع الجمهور مع الحضور الكبير، مع شفنا معناها الاجواء في سوسه بعد الفيكتوار رجعنا لك ايام زمان. دونك ليتوال الملاعبيه مي سون كونسيون، فما اخطاء تاع تروشيك المدرب اكيد مش يزيد
0: غلط فرديه،
2: غلط فرديه خاصه تاع سنكرونيزاسيون تاع الدفاع مازال ما تروشكش
0: 4 اهداف في زوج مقابلات تبقى برشا
2: هكا علاش هو خط الدفاع هو اللي مازال وسورتو لي زاكسيو
0: مازال الاوتوماتيزم ما تخلطش
2: مازال
0: قاعد يجي
2: هو بيدو قاعد يجي نشيرش معناش داك دوك ديارا بعد فيليب بعد رجع داكيتي هنا هو اللي نهار اللي يلقى
0: توليفه نتاع يكملوا بعضهم
2: خاطر اصعب راهو
0: هو الدفاع
2: سورتو لي دو زاكسيو مش كل اسبوع تقعد تبدل فيهم، يلزمك دو زاكسيو صحاح وقدامه مام بيفو زاد كيف كيف صحيح. الثلاثي هذا المثلث هذا
0: مدافع باللي يلعب باليمين ومدافع
2: يسار ماشي تمنك كل ما تبدا دفاعك حاسين وقوي
0: يجيب النقاط
2: قدام تجيب نقاط. دونك ماتش النادي النادي النجم الرياضي الساحلي ماتش كبير ننتظروا
0: فيه ترجي المرسى في كلمه
2: هذا ماتش نتاع الرشاه بالنسبه للترجي الرياضي مطالب باش ينتصر في على في رادس والمدرب ان شاء الله ما يتفلسفش عاد كيما
0: تفلسف. لا قال قال ما عادش باش نعطي كادو.
2: اي به.
0: قال له رجع.
2: صارت كادو ماتش عمران.
0: اعتبر
2: هو اي. انا اخطا واستعرف.
0: استعرف قال ما دام قال من بدايه من
2: ان شاء الله يستفيق.
0: الجايه
2: ان شاء الله يستفيق لانه الترجي الرياضي بصراحه فريق كبير وطموحاته كبيره
0: والفلوس اللي حطهم في الانتدابات كبيره برشا.
2: كبيره برشا وعثره تصير لاكبر النوادي في العالم وقادر مش اذا كان المرسى زاد فو باوبلي عامله ديفيت وماتش نول دوميسيل زاد هي بيدها مش تدخل في دوامه اخرى ماتش صعيب ولكن تو ديبون من ليتا ديسبري نتاع الملاعبيه نتاع الترجي
0: واضح. هذا بالنسبه للبطوله كي تنرجع ومازالت مازالوا الايامات الجايين تنحكيوا اكثر مع اخر الاخبار والتطورات بالنسبه للانديه. بعد شوية باش نحكيوا على الألعاب المتوسطية والحصيلة متاع تونس إلى حد الآن من الميداليات وآخر الميداليات. ونذكر 12-12 الميتان ما بين سيدة تونس في كرة اليد وإيطاليا البلد المنظم من أجل الميدالية الذهبية.
2: ومش خبير يفرح
0: فما بعد شوية طلع
2: أنا ما حرق حد
0: لي. لا عنا أربعة توا حرق
2: إن شاء الله. إن شاء الله حد البس
0: إن شاء الله إن شاء الله بقيت الوفد كل
2: خاطر ما سمعتش أني لا بلاغ من الرابط من شو اسمه من الوزارة ولا من الجماعة اللي غادي مش يعلمونا شنو اللي صاير على
1: شهر يرجع الوفد
2: هاك يروحوا يعطونا الحصيلة تاع الميداليات والحصيلة
1: تاع ما فيش نهائية الحصيلة
2: خاطر مازال جماعة الاتليتيزم مازال ما بداوش
0: آخر واحد لاعب الجمباز اللي كان على أساس مشي بشيخ وحذاء
1: يا أخي قد غلط.

0: 57 دقيقة رجعناكم من جديد. يظهر لي اللي فيهم الكل منتصر إنه الكلمة الوحيدة اللي عجبتهم زي الليغا من غير لامين.
1: هذه
0: هي لامين يامال برشا.
1: هذه مس شوية
0: باهي. باش نحكيو على الألعاب المتوسطية ونذكركم بالنتيجة مرة أخرى. الشوط الأول في انتظار انطلاق الشوط الثاني اللي بدأ منذ لحظات بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي 13-13 ضد إيطاليا البلد المنظم. دونك نذكر هذا في سيدات كرة اليد من أجل الميدالية الذهبية. نمشيو للميداليات متاع اليوم. كارم بن هنية من الاعتزال كما تفكروا الناس الكل كانت عدا معنا حتى في البلاتون تاع جوهرة فام كان وقتها خمم انه يعتزل الى زوز ميداليات اليوم. ميدالية في الميدالية الفضية في حركة النطر في منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام حقق رفعة ب 186 كيلوغرام وميدالية برونزية في حركة الخطف بعد ما حقق رفعة ب 151 كيلوغرام.
2: لا كرون برافو وقت اللي العزيمة تكون موجودة والنظام عايش معنا ملتزم وتلقى أبطال اللي يكونوا معنا خارجين في ثنية تقاهم ما شاء الله اليوم. فا إن شاء الله يواصل.
0: اللي نتلهيو شوية ببطانا
2: كان نيس ده هو المشكل شفت كان عنا راهو عنا عنا أما اللهوة ما فماش و طبعا مش نتحلي دوسي مزال درج كانت جاي من البداية رانا تحليت معك
0: خلنا نكملوا الحصيلة هو الحصيلة لحد الآن مقبولة وبعد طبعا نحكيه
2: إن شاء الله الأبطال هذوما تاعنا يا أخوي يكملون ويجيبون الميداليات
0: مازال هو
2: وبعد كل حادثة
0: مازالوا نهارين وتوفى الألعاب المتوسطية 3 سبتمبر توفى منتصر زاد عندنا البطلة آية العوادي عندها ميدالية برونزية في حركة النطر في وزن أقل من 61 كيلوغرام مع كما قلنا كريم بن هلية والتألق في الربع التونسي اللي كان متألق الحقيقة زوز ميداليات اليوم.
1: والله مش غريب على الربعين التونسي معناتها تحقيق الميداليات والألقاب لكن كما قلت معناتها يزن نشجعوهم هذوما بصراحة وكي نشوفوا أربعة معناتها حرقوا بين ضفرين يعني مش نشجعوا على الحرق خاطر نسمعوا حكاياتهم بعد يهبطوا تدوينات بعد ما يحرقوا شنو يحطوا يقول لك اخويا نخفي 200 دينار منحة وعندي عام ما خذيتهاش والاخر عندي كذا بصراحة 200 دينار و500 دينار ما تتمشاش مع الغلاية المعيشة في تونس وما تشجعش الرياضيين يلزمنا نشجعوهم وريش الميداليات هذوما اللي خذوهم يشجعوهم عليهم يعطيهم منحة معتبرة باش يبقوا في تونس باش يمثلوا تونس.
0: والبحث في الأسباب نرجع في الحصص القادمة على كل تقريبا شاهد الجلجلي هبطت تدوينة المساج نتاعها الأسباب اللي خليتها كيف كيف تحرق وتمشي لفرنسا كيف كيف محمد أمين السعيدي وبقيت الأبطال اللي حرقوا تنرجعوا لهم إن شاء الله للتدوينات وربما لازم نزيد البحث في الأسباب
2: الأسباب والمسببات وللمستقبل مش يا نيس
1: باش تحفظ عليهم
2: هذوما كان كل
1: يحرقوا يحرقوا يحرقوا

0: سر كل مشاركه باش نسافروا لبرا نوليو شنو نعملوا لهم
1: من 2023 والابطال قاعدين
0: كل مره يخرج النوال
1: كل مره يخرج النوال
0: كان تعمل انت جرد حتى تلقى على الاقل على الاقل فما شي 25 اللي
1: صحيح
0: ديجا غادروا له دونك اللي طونك مش تقف هذه ونشوفوا علاش
2: دخل الاسباب الحقيقيه
0: مالا بيان سور مش احنا هما حتى الاعلام عنده دخل مش نجيك زاد امال هذو ما نعرفوهم احنا كان وقت اللي
1: وقت اللي
0: هزوا ميداليه
1: اما وين تجي الفرصه هكا نفتحوا الباب
0: جوهر فام كل مره وين تجيب بطل ويحكي على قصة حياته إلا بعدين نقاوه مسكين بعد هرب
1: حرق
0: حرق دونك أخويا لي تانكو نشوفوا الأسباب العميقة علاش والمتابعة كيفاش ونشوفوا بعد هذه الذكرى
2: المشكل قبل ما يصير معناتها من الاول تشجعوا باش يبقى معك
1: في التجديف نذكروا اول ميداليه لتونس في المسابقه هذه بعد ما تمكن محمد الكريمي وخديجه الكريمي من تحقيق ميداليه برونزيه في الزوجي مختلط وزن خفيف حققوا توقيت قدره 7 دقائق 10 ثواني و25 جزء ولا الثانيه نستناو ان شاء الله ميداليات بعد شويه
0: في الفلوكه
1: اي في التجديف بعد شويه
0: هذوما هم يعني خفت عليهم
1: لا عاد الكريمي وسلمى الذوادي زاد حتى في بطوله العالم حققوا رقم قياسي في بطولة العالم نستنوا بعد شوية إن شاء الله زادة ميداليات عنا مروة بوزيني عنا رحاب الظهري هذايا على مستوى ألعاب القوى عبد السلام العيوني عنا مروة بوزيني كما قلت محمد أمين الجناوي وأحمد الجزيري إن شاء الله بالتوفيق ونذكر في الهوند نعطي نتيجة إلى حد الآن 35 دقيقة 15 مقابل 13 لتونس قدام إيطاليا تونس تقترب إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله الميدالية في الرياضات الجماعية إن شاء الله
0: من شاء الله عنا ثقة فيهم البنات مش يجيبون ميدالية
2: أول ميدالية في الرياضات الجماعية
1: إن شاء الله خاصة أنه أحرزنا الفضية في كرة القدم في منتخب أقل من 21 سنة إن شاء الله تكون الذهبي 15-14 ماتش صعيب برشا تنجموا تابعوها على القناة الوطنية المقابلة هذه ونختموا بالفيديو هذا في النطر حركة النطر في الرباعة هذه مصرية داخت أغمية عليها في حركة الرفع الأثقال دونك داخت النتيجة كانت تقريبا غبط على الوعي ما بين 4 و9 ثواني بالنسبة للرباعي هذه دونك كما قلت والسبب هي لاباس توا الحمد لله تجاوزت المرحلة الاختيرة الطريقة نتاع التنفس ما كانتش صحيحة حسب هي مصرية نورة عصام اللي طريقة التنفس مش الوزن قالوا ثقيل عليها برشا ما طريقة التنفس كانت نقص في الأكسجين
0: لا تجبد كي تجبد الهواء وتحب تهز ونبني
1: صحيح
0: دونك فما سينكرونيزاسيون بوتيتر فما حاجة صارت
1: أغمية عليها
0: إن شاء الله ربي يفرج عليها إن شاء الله تمنع
1: لا لاباس حسب التقارير الصحفيه المصريه فانها قامت لاباس نذكركم مره اخرى 16-15 لتونس ضد منتخب ايطاليا في كره اليد سيدات في النهائي هكا نكون وصلنا لنهايه بلانيت سبور لليوم مشكور جدا سي توفيق زعبوك
0: شكرا لك
1: منتصر خمار مشكور
2: شكرا
1: ياسمين في الديجيتال جيهان كوتي تكنيك كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام.net وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام في لامنا

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: 8-9 دونت تيك مع وليد بسبيس
1: مع وليد بسبيس
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع
0: واتمتع
2: برعاية
3: احلى بونص لاحلى ناس
2: مع لوخة جديدة احلى بونص. اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات.

أريد طور عالمك. ما بعدنا نتروحنا على جوهر اف ام وجوهر تي في. مسيكم بالخير الناس الكل وين ما كنتم موجودين. ما بعدنا باش نعطيو ساعة مع آخر أخبار التكنولوجيا، نعرفوا شنو فما جديد في عالم التليفونات وعالم الاتصالات من توا للتسعة متاع الليل. دوم تك دوم تك.

0: ساك
1: في دمتك على جوهرة فهمك ما عودناكم وجوهرة تي في نحاول ديما نركز على أبرز وأهم الأحداث اللي نعيشوا على وقعها في تونس وفي العالم وباش نحكيوا على تظاهرة مهمة للغاية باش نعيشوا على وقعها أيام 7 و 8 و 9 و 10 في ياسمين الحمامات نحكيوا على AI Forward Summit From Vision to Value دونك باش نحكيوا على تظاهرة مهمة للغاية باش يكون حاضرين فيها عديد الأطراف وسعد برشا اليوم أن نستقبلوا من جديد سي محمد بن عمر رئيس المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال وال معلومات مساء النور سي محمد ونورتنا بحضورك من جديد
2: مساء الأنوار سي وليد ومساء الأنوار لكل مستمعي جوهرة فام
1: الله يخليك سي محمد اليوم الذكاء الاصطناعي هو حديث الساعة على صعيد وطني إقليمي وعالمي وأيضا على صعيد عربي والدول أصبحت تتسابق في هذا المجال اليوم شنو موضع العالم العربي من تقنية الذكاء الاصطناعي أولا
2: والله موضع العالم العربي هو كبقية بلدان العالم يعني هنالك رغبة في التمكن من الذكاء الاصطناعي هذا ما يمنعش اللي ثم زوز متسابقين كبار في الحلبة اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبعدين يعني هنالك الاتحاد الأوروبي وبعد بقية بلدان العالم يعني حتى نكونوا صريحين وبالتالي المسألة اليوم هي كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وكيفية جعل هو الذكاء الاصطناعي فرض نفسه يعني ليس خيار اليوم الناس كل صارت تتعامل بالذكاء الاصطناعي سواء مع المحركات المتداولة واللي يعرفوها الناس الكل واللي ولاوا يستعملوا فيها ولكن هذه المحركات أيضا صبحت يعني أصبحت جزء من العمل أصبحت جزء من الترفيه وجزء كبير من حياتنا صار بالذكاء الاصطناعي وهذا أمر مفروض على العالم أجمع وليس هنالك خيار نحن اليوم الهدف من القمة هذه اللي تنعقد من 7 إلى 10 هو كيفية يعني الاستفادة من هذه التكنولوجيا التكنولوجيا تتقدم نحن نحكي على يمكن ثورة صناعية فتني معناها الرابعة أو الرابعة بلس اللي متعلقة بالذكاء الاصطناعي وثورة صناعية هذه ما هيش بتستنى حتى حد وبالتالي صار لزوما على كل البلدان أنها تكون حاضرة للتعامل مع هالتكنولوجيا الجديدة اللي صارت متداولة بصفة كبيرة التحضير هذا أولا على مستوى الاستراتيجيات واليوم شفنا لعدد كبير أغلب بلدان العالم أصبحت لديها استراتيجية في كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي اثنين اليوم المسألة أو السؤال اللي يطرح نفسه كيف المرور من الاستراتيجية إلى الأثر نحن شعار الدورة هذه هو من
1: الرؤية
2: إلى القيمة وأيضا من الاستراتيجية إلى الأثر يعني كيفاش يولي ثم أمباكت الذكاء الاصطناعي كي تستفاد منه كيفاش تخلق قيمة مضافة في قطاع معين ولا في هيكلة معينة ولا في مؤسسة معينة هذا هو السؤال المطروح وبالتالي القمة هذه طرحت السؤال هذا وباش نشوفهم بعضنا النتائج اللي باش تعاون الدول للمرور نحو القيمة نحو الأثر وإلى مشاريع وبرامج ملموسة تترك أثر على يعني المواطنين وعلى اللي يخدموا واللي في الصحة واللي في التربية واللي هذا هو
1: في مختلف المجالات
2: الهدف
1: سي محمد اليوم مادام نحكيوا على المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات اليوم العالم العربي خلينا نحكي ناخذ تكون عندنا رؤية إقليمية مادام نحكيوا مع سيادتك النجم يكون بالفعل فاعل في هذا المجال لأنه يعني نعرف أن اليوم هي تكنولوجيا متطورة صحيح في تونس وفي بقية الدول العربية هناك مجموعة كبيرة من الفاعلين بطريقة أو بأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي ولكن الذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا في حد ذاتها هي تكنولوجيا مستقبل ولكن أيضا تكنولوجيا مكلفة للغاية وتكنولوجيا ممكن أن تتحكم في مسار الشعوب في الفترة القادمة
2: بطبيعة الحال يعني التكنولوجيا هذه أصبحت فعلة جدا في العالم نحن في المنطقة العربية وانت قلت التكنولوجيا هذه مكلفة جدا وبالتالي طبيعي جدا أن البلدان اللي الاقتصاد متاعها يعني مرتفع عادي أنها تكون يعني اقتنت يعني آخر صيحة في مجال مراكز البيانات آخر صيحة في محركات الذكاء الاصطناعي وأكثر يعني خوادم للذكاء الاصطناعي أو ما يسمى بالألالام وثم بلدان يعني فئة ثانية في المنطقة العربية لها من أولا الموارد البشرية ذات المستوى الكبير والمشهود له، ونحكي أساسا على تونس، نحكي على مصر، نحكي على المغرب، نحكي على الأردن، اللي واللي بدأت تستعمل من منطلق يعني الذكاء البشري متاعها في هذا الذكاء الاصطناعي. الفئة الثالثة وهي فئة لازالت يعني تخطو خطواتها الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي، وإن شاء الله هذا من أدوار المنظمة أن تأخذ بيد البلدان هذه وتساعدهم حتى يستفيدوا من الذكاء الاصطناعي. ثلاثة يعني فئات، الفئة الأولى بدأت تخدم ومتطورة وعملت شركات وهذا بفضل اقتصادها. فئة ثانية فتني معناها عندها من الموارد البشرية الكفة وبدأت على هذا الأساس تستعمل، وفئة ثالثة فتني في الطريق.
1: أنا كنا نحكيو على التكلفة في التكنولوجيا صحيح، ولكن أيضا تكلفة كبيرة في استهلاك الموارد الطاقية، والموضوع هذا حاليا حتى انتجبتهم بك على الاتحاد الأوروبي هو موضوع حديث الساعة، حتى أنهم يزودوا المراكز الخدمات والبيانات هذه اللي يكون فيها اللوب او ليباجمون تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال، معناها تطلب موارد طاقيه يعني فينومينال نقولوا احنا، عليا جدا.
2: هذا هو السؤال المطروح. الناس يعني تعديت مساله يعني البلدان المتقدمه خاصه مساله اكتساب التكنولوجيا، والسؤال اللي يجي بعده مباشره من اين الطاقه؟
1: اي
2: لأنه التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تستنزف معناها قدر كبير من الطاقة، وبالتالي يعني هذا سؤال مطروح اليوم. صحيح يمكن تكون عندك، ولكن لابد من توفير الطاقة اللازمة لهذا.
1: باهي سي محمد، نرجعوا للملتقى او السوميه اللي باش يصير ان شاء الله في ياسمين الحمامات من 7-10 سبتمبر، شكون باش يكون حاضر فيه وشنو هي ابرز المحطات اللي باش تجمعنا معاه؟
2: القمة هذه على جزئين. الجزء الأول هو فتني الأيام 7 و8 سبتمبر، هذه نحن نعيطوا لها فعاليات موازية، هي عدد من الأنشطة، مؤتمرات، ورشات، حلقات تكوينية ينظموها عدد من الشركاء متاع المنظمة، سواء كانت الرابطة الدولية للهاتف النقال، سواء كانت يعني أيزوك وهي مجتمع الانترنت، سواء كانت مجلس أوروبا، سواء كانت يعني تحالف سمارت أفريكا، UNDP، يعني كل هذم الشركاء أيام 7 و8 عندهم عدد من الفعاليات الموازية في عدة قاعات في فضاء مركز المؤتمرات بالمدينة بالحمامات، وهذه هم فتن العديد من الفعاليات. أيام 9 و10 هي القمة في حد ذاتها، والتي ستكون يعني الافتتاح متاحها بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي سيد سفيان الهميسي وزير الاتصالات، وفتن رئيس مؤتمر الانترنت العالمي وهو مؤسسة صينية يعني مختصة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
1: نعم. الموعد كما قلنا من 7 و8، 9 و10 في ياسمين الحمامات. ما قبل ما نودعك سي محمد، حبيت زادة نغتنم فرصة وجودك باش نحكيو على تظاهرة أخرى موجودة فيها زادة الهيكل اللي تشرفوا عليه، نحكيو على فعاليات القمة العالمية اللي باش تتنظم في مقر أكاديمية دبلوماسية دولية بتونس، والتظاهرة اللي باش تصير في تونس العاصمة زادة كيف في الفترة القادمة واللي باش تشرف عليها سيادتك.
2: هي القمة في ديسمبر، ولكن الحدث هذا يتعلق ب يعني يوم إعلامي حول هذه القمة، بمعنى كل التفاصيل متاعها، تاريخ المكان، الأهداف والرؤية من وراء ذلك. نحن نطمح من خلال هذه القمة إنشاء ما يعادل يعني دافوس العالمي في الاقتصاد. نحن نهدف إلى يعني بعث أو إنشاء دافوس في مجال الصحة باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، وبالتالي سيكون يوم إعلامي اللي مدعو ليه يعني السلك الدبلوماسي وأجهزة الإعلام الموجودين في تونس لإعلامهم بهذه القمة اللي بتصير في ديسمبر، وبش نعطيهم فتنة مختلف الوثائق المرجعية فتنة اللي بتنبثق على هذه القمة إن شاء الله، واللي هي موضوعة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية التونسية.
1: نحكي على توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة ومجال مهم للغاية أو خلينا نقول جزء مهم للغاية اللي هو عفوا عافاكم الله أمراض السرطان والتدخلات اللي نجم اليوم يقوم بها الذكاء الاصطناعي لفائدة الفائدة البشرية.
2: هناك تحول جذري في مجال يعني الطب مستقبلا باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، وبالتالي هذه القمة سوف تركز على هذا التحول ويعني تعطي يعني الطريق الذي يجب فهمت معنى سلوكه حتى لا يعني نتخلف عن هذا الركب الهام والهام جدا واللي باش يغير المشهد تماما في مجال الطب. انا حبيت ان نعلم السادة المستمعين ايضا يعني هنالك موقع ويب حول قمة الذكاء الاصطناعي من 7 الى 10 سبتمبر اللي فيه مختلف المعلومات وفيه البرامج وفيه التسجيل، وبالتالي اللي يمكن يكون فتني معناها معني بشأن الذكاء الاصطناعي
1: يعمل تسجيل
2: يدخل على المنصة ويعمل التسجيل متاعه، ونحن نرحبه بالناس كل بتاعه الحال.
1: شكرا لك سي محمد بن عمر رئيس المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وكنا سعداء جدا باستقبالك معنا اليوم على جوهرة اف ام وجوهرة تي في.
2: أنا كنت أسعد وإن شاء الله نشوفك في الحمامات
1: إن شاء الله. شكرا لك.
2: إن شاء الله، يلا مع السلامة.
1: دوم تك دوم تك.

0: التسعة دونتيك مع وليد بسبس مع وليد بسبس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع.
1: برعاية
2: احلى بونص لاحلى ناس
3: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
4: أريد طور عالمك.
5: مع بعضنا ناخذ أخبار شركة في البرنامج شركة أريد تونس وأريد فاينتك اللي أعلنت بالشراكة مع شركة أريد تونس على الإطلاق الرسمي لخدمة جديدة هي خدمة وليتي باي أريد في تونس، وهي عبارة على محفظة إلكترونية جديدة آمنة استخدامها سهل، وتصمت باش تبسط العمليات الدفع اليومية في المجال المالي وتساهم في تعزيز شمول المالي الكامل في السوق التونسية. اليوم الإطلاق هذا هو عبارة على تعاون كبير ومهم ما بين منصة متخصصة في الخدمات المالية الرقمية من جهة، ومن قوة علامة تجارية رائدة في مجال الاتصالات من جهة أخرى، وحضور واسع وشبكة توزيع موثوقة في كامل البلاد التونسية. وبمناسبة الإطلاق الخدمة هذه نحكيه على وليتي باي أريدو، وعرض ترويجي خاص بمناسبة العودة المدرسية اللي إن شاء الله باش تكون بداية من نهار 15 سبتمبر 2026، يهدف بالأساس باش يخلي دفع معاليم الدراسية أكثر سهولة للعائلة التونسية. ومن اليوم حتى نهار 15 سبتمبر باش يتحصلوا الحرفاء اللي يستخدموا وليتي باي أريدو باش يدفعوا معاليم دراسية لأبنائهم على استرجاع نقدي فوري بنسبة 100%، وهذا بالنسبة للمدفوعات المتعلقة بثلاثة أبناء الموجودين في العائلة كحد أقصى لكل مستخدم وكل حريف عند أريدو. اليوم بالعرض هذا الخاص اللي يهدف الأساس باش يسهل إدارة واحدة من أهم المصاريف السنوية اللي تحملها العائلة التونسية في كل عام مع العودة المدرسية، ويمثل خطوة أولى باش يضمن توجه وليتي باي أريدو باش توفر نفس مستوى السهولة والقيمة لمجموعة كبيرة من المدفوعات اليومية اللي يقوم بها التونسي في حياته ويستخدم فيها على شلاء التليفون متاعه، وبالتالي باش تمكن الحرفاء من دفع الفواتير المنزلية على اختلاف أنواعها، ضوء الماء التليفون، إرسال واستقبال الأموال، القيام بعمليات الإيداع والسحب بأمان من خلال وكلاء وليتي المعتمدين في مختلف أنحاء البلاد التونسية، بالإضافة كونوا باش يدفعوا ثمن المشتريات من المواد الغذائية وغيرها من المقتنيات اليومية اللي تعيش على وقعها العائلة التونسية من خلال مسح للكيوار كود اللي باش يكون موجود، وهذا كله عبر محفظة إلكترونية واحدة آمنة نلقاوها مع أريد تونس. وباش توفر الخدمة هذه للعائلات بالفعل وللأفراد زادة من جهة أخرى وسيلة آمنة سهلة للاستخدام موثوقة من المعاملات اليومية في تجربة عصرية رقمية ومتطورة. وتمثل المبادرة هذه خطوة بالفعل إضافية في إطار الرؤية الخاصة بشركة أريد تونس واللي ترمي لتسريع شمول المالي الرقمي عند التونسي ودعم الإقبال المتزايد على الخدمات المالية المبتكرة في كامل أرجاء البلاد من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ومن أقصى الشرق لأقصى الغرب. خلينا نقوله كون وليتي باي أريد باش يعزز توجه البلاد نحو خدمات مالية رقمية آمنة جديدة أكثر ملائمة للاحتياجات المحلية التونسية، وبدعم البنية التحتية الموثوقة اللي موجودة اليوم في تونس عن طريق المشغل أريدو بالتعاون مع مختلف الشركاء في السوق التونسية. ويمكن بالتالي لكل المستخدمين اللي باش يحملوا الابليكاسيون تاع وليتي باي أريدو من خلال متاجر التطبيقات الرسمية اللي نعرفوها سواء على الاندرويد ولا الاي او اس انهم يستخدموا الخدمة باش يدفعوا معاليم الدراسة وغيرها من المعاملات اليومية، وهذا بالتزامن مع توسع المنصة تدريجيا في السوق التونسية.
0: دوم تك دوم تك.

ودينا معكم في دمتك على جوهرة في موجرة تي في وانا احكي على جديد الشركات العالمية اللي تطلق اخر تليفونات متاعها في الفترة هذه ومع اخر العام نعرفوا كلهم برشا شركات تخرج المنتجات متاعها الجديدة وايضا مع منطلق السنة القادمة. اليوم نحكيوا على شركة الكورية الجنوبية شركة سامسونج اللي اعلنت على اطلاق الجهاز الجديد نحكيوا على الجالكسي S26 FE. هو احدث اضافة في الجام متاع الجالكسي S26 هو اول ابتكار في العائلة هذه اللي يجي مزود ب واجهات المستخدم نحكيو على الوان UI 9 أو الوان UI 9 ويوفر أحدث ميزات تجربة الجالكسي في سوق التليفونات مع شريحة أوسع من المستخدمين في أول إطلاق لي على خطر التليفون هذا يرتقي التصميم متاعه مع إمكانيات كبيرة في مجال التصوير المتطورة ومنظومة ذكاء اصطناعي متقدمة نحكيو على الجالكسي AI وهي قادرة على فهم متطلبات واحتياجات المستخدم في سياق الاستخدام متاعه اليومي ويتميز الجهاز هذا بخفة كبيرة في الوزن وتصميم نحيف ويركز على مزايا خلينا نقوله كون المستخدمين يعطوها أهمية كبيرة ويواصل تقديم تجربة متميزة في عالم الجالكسي S. يقول قائل شنو فما جديد في التليفون هذا؟ أول حاجة فما الجانب متاع التصوير والكاميرا ونعرف الأهمية متاعها الكبيرة اليوم في سوق التليفونات، تجربة أكثر تطور ابتداء من التقاط الصور وتحريرها ونظام كاميرا جديد خلفي ثلاثي الأبعاد أو ثلاثي الكاميرات خلينا نقوله محسن وتقنية معالجة الصور المتقدمة وتساعد بالفعل المستخدمين أنهم يوثقوا أبرز وأهم اللحظات في حياتهم اليومية من خلال التقاط مشاهد وإلا فيديوهات متطورة وتقنيات جديدة نحكيه على الماي فان كام وهي تقنية مخصصة للتصوير بالفيديو والطهر لأول مرة كنت تذكروا في أجهزة الجالكسي القائمة للطي نحكيه على التليفونات اللي اخذت رواج كبير برشا اليوم نلقاوها موجودة كتكنولوجي في الجالكسي S26 FE وتتولى الميزة هذه مهمة التتبع التلقائي للحركة اللي حده المستخدم ويحافظ على موقعه المركزي في الكادر متاحة وإعادة ضبط تكوين الفيديو بالذكاء أثناء حركة المشهد الشيء اللي يضمن حيوية وديناميكية ووضوح كبير في التقاط الصورة عن طريق الفيديو. نلقاو زادة ميزة أخرى اللي هي سوبر ستيجي وهي معزة بخاصية الأوريزنتال لوك وتحافظ على ثبات الوضع الأفقي للمشهد أثناء التصوير الفيديو وهي ميزة زادة متطورة تلقى بإقبال كبير في أجهزة مستخدمي الجالكسي S وتخدم على تسجيل لقطات أكثر سلاسة وثبات أثناء الأنشطة السريعة والحركة اليومية في حياتنا. نلقاو زادة ميزة التقريب البصري والزوم F3 واللي يمنح المستخدمين قدرة أكبر على التقاط صور من مسافات بعيدة نسبيا وصور سيلفي مع كاميرا أمامية محسنة توصل لل 12 ميجا بيكسل ونطاق واسع من حيث المساحة يعني لونغل دو بريز دو فيو يكون عريض ويسهل التقاط الصور الجماعية حتى أمود سيلفي. نلقاو زادة التصوير الليلي مع النايتوغرافي واللي تبرز مزايا التصوير الحصرية في الجالكسي S واللي تساعد المستخدمين أنهم يلقاو صور واضحة بأدق التفاصيل في الصور الليلية. نلقاو ميزة الفوتو أسيست وهي زي تلعب دور كبير بعد الانتهاء من تصوير لقطات وتسهل عملية تحسين جودة

خلال متاع التليفون. اليوم الجهاز وقع تزويده بنسخة مميزة من ناو بريف واللي تظهر ظهرت لأول مرة في الجالكسي S25 واللي تعزز ببطاقات إحاطة موجودة وقابلة للتخصيص، ويمكن المستخدمين اليوم أنه يستخدموها في الجهاز هذايا. فما كيف ميزة الناو نيج، وهي تشمل مجموعة مختارة من التطبيقات والإشعارات التابعة لشركات أخرى، وأيضا نلقاوها موجودة في الـ S26 FE، ونلقاو زادة ميزة السيركل تو سيرش ويذ جوجل، واللي تعطينا إمكانية أن ندوروا جزء اللي حشنا به من التصويرة على الشاشة، وعن طريق جوجل يعطينا كل المعلومات والبيانات الخاصة بالجزء هذايا من الصورة بالمعلومة. اليوم الجالكسي S26 FE في جوانب أساسية تعتمد على حياتنا اليومية، ويجينا مزود بباتري توصل 4900 ميلي أمبير أور، واللي تعطينا وتمكن المستخدمين من شحن البطارية حتى ل 69% في نص ساعة أكهو مع الشاحن السريع، وبقدرة 45 وات اللي تمكننا من أنه نشحن التليفون بتاعنا في أقل وقت ممكن، ويعطينا أريحية في الاستخدام. الإكران سان إكران أموليد 6.7 بوس avec un taux de rafraîchissement يوصل 120 هرتز، وهذا يعاون برشا لمحبين الجيمينج، وباش يستمتعوا المستخدمين بتجربة الجالكسي سويتش المتطورة اللي زادة نلقاوها مزودة، وسمارت سويتش باي جالكسي الموجودة أيضا في التليفون هذايا، مع خدمات أخرى متعلقة بالصحة كما الكير بلاس الموجودة في سامسونج، ونظام سمارت سويتش اللي نجمو نلقاوها وقت اللي يستخدم التليفون بسهولة ويتحول ما بين الأندرويد والآي أو إس في استخداماته اليومية. كيف إمكانيات وبيانات الإي سيم موجودة في وسط التليفون اللي يعطينا إمكانية باش نضيفوا أرقام إضافية للتليفون متاعنا ونستخدمه أكثر من شريحة في نفس الوقت، ونلقاو مجموعة أخرى من الخاصيات كما الـ AI Pro وإمكانية موسعة للذكاء الاصطناعي، وساعة تخزين سحابية توصل حتى لـ 5 تيرابايت، واشتراك شهري بقيمة $19.99. مجموعة أخرى من المواصفات والميزات كلها متطورة نلقاوها مع الإعلان الجديد لشركة سامسونج، وتواجد التليفون الجديد هذايا بأسعار مناسبة، نحكيه على الجالكسي S26 FE في الأسواق العالمية.

0: كما حكينا معكم في جغرافيا موجوها تي في منذ البدايه نحكيوا على جانب السلكات الطاقه واللي ولات اليوم الشغل الشاغل للحكومات والمنظومات الدوليه. نحكيوا على كون الشركات العالميه ولات عندها اهتمام كبير بمجال استهلاك الطاقه بالنسبه لكل منتجاتها. وبمناسبه المعرض الايفا 2026 نلقاو مشاركه متميزه اليوم اللي واحده من الشركات العالميه الكورية الجنوبيه. نحكيوا على شركه ال جي الكترونيكس اللي تبين بالاساس الطموح نتاعها في انه تخلي تقنيات متطوره توفر الطاقه بشكل كبير وبشكل يتوالم مع احتياجات المستهلك في البيت متاعه من خلال دمجها التدريجي في مجموعة واسعة من أجهزتها المنزلية. خلينا ناخذ فكرة مثلا نلقاو المجموعة الجديدة اللي أوقع عرضها في الإيفا 2026 من ناحية الآلات المنزلية. نحكيو على اللاف فيسيل, نحكيو كيف كيف على اللافلانش واللي يتجاوز بعض الأوقات متطلبات الكاتيجوري A في الكونسوماسيون إلكتريك اللي نلقاوها على التجهيزات المنزلية واللي توصل حتى ل 70% اليوم مع شركة ال جي, وتعتمد الكفاءة بالأساس على تقنيات الدايركت درايف موتور. ونحكيه زاد على تقنية الديول انفرتر هيت بامب وانفرتر واللي تخدم على تحسين أداء الأجهزة مع تقليل استهلاك الطاقة بأكثر ما يمكن في الوقت الحالي. وتوسع بالفعل الشركة لمجموعة الثلاجات عالية الكفاءة من خلال الباتم فريزر واللي تتجاوز متطلبات الكاتيجوري A في استهلاك الطاقة الكهربائية واللي توصل حتى ال 35%. ونلقاو كونه اليوم فما وضع جديد اللي هو الـ AI Saving واللي يعمل على تحليل عادات استخدام بهدف ضبط عملية التبريد بالذكاء والحد من استهلاك الطاقة حسب استخدامنا للثلاجة في دارنا. اليوم توسع الجي مجموعة الثلاجات عالية الكفاءة في الجام دو برودوي متاحة. نلقاو البوتم فريزر كما قلنا واللي تستخدم الـ AI فريزر, واليوم نلقاو زادة التكنولوجيا التحكم في الطاقة تدخل في مختلف الآلات كما مجال آلات غسالات الصحون وإلا للاف فيسيل, وين ولات غالبية المجموعة الجديدة تحقق الآن تصنيف الكاتيجوري A في الاستهلاك الطاقي وتساهم بزوز تقنيات اللي هما الإيبرت إير دراي آي والآي آي سينس كلين واللي يحسنوا عملية التشفيف وتشحيح الصحونة بعد عملية الغسل متاعهم واستهلاك الماء والطاقة بشكل متطور, وتضبط دورات الغسيل بشكل تلقائي الشيء اللي يتناسب مع كل حمولة في الجهاز. ومن خلال الابتكارات هذه أكيد تواصل الشركة الرؤية الاستراتيجية متاحة باش تبين التزامها بتوفير أجهزة منزلية أكثر أداء أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة استهلاك الماء ومتاحة أكثر وأكثر للعائلات وخاصة في السوق الأوروبية كمرحلة مهمة في التسويق العالمي للمنتجات متاحة. وأكيد مع الطاقة والحفاظ عليها وحديثنا في الموضوع هذا نوفيو لقانا اليوم من دومتاك على جوهرة فام وجوهرة تي في. دمتم في رعاية الله وحفظه وفي الأمان.
1: تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دومتاك مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: التاسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أدى وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحرية عز الدين بالشيخ اليوم زيارة ميدانية إلى منطقتي عين النشم والبحيرين بمعتمدية برجو، حيث عاين الأضرار والمساحات الغابية التي أتت عليها نيران جراء حريق جبل بولمان الذي اندلع يوم الخميس المنقضي. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي بأن كافة الإمكانيات الوطنية والمعدات وضعت على ذمة الجهة للسيطرة على الحريق، لافتا إلى أن الوزير أكد دعم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالموارد البشرية والوسائل اللازمة على أن يتم التدخل لاحقا لإعادة التشجير. وأضاف أيضا الفرشيشي أن المجهودات لا تزال متواصلة للسيطرة على الحريق الذي انطلق من منطقة أمزاتة وشمل منطقتي عين بوسعدية وبلوطة قبل أن يصل إلى حدود ولاية القيروان. وقال الفرشيشي أن تعزيزات كبيرة وصلت إلى الجهة لمعاضدة مجهودات الفرق الميدانية، مشيرا إلى إمكانية السيطرة على الحريق خلال هذه الليلة في حال عدم هبوب رياح قوية. كما كشف الفرشيشي أيضا أن خسائر غبية كبيرة تمت معاينتها شملت أشجار الصنوبر الحلبي والزيتون وقد تتجاوز مساحتها 2000 هكتار، في انتظار تحديد حجم الأضرار رسميا من قبل المصالح المركزية بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية. وفي هذا الصدد ذكر الفرشيشي أنه تم منذ أول أمس الأحد إجلاء 115 شخصا، مؤكدا أن الإجلاء إجراء مؤقت تحسبا لأي طارئ، وأنه سيتم إعادة السكان إلى مساكنهم فور الانتهاء من السيطرة على الحريق بالمنطقة. وأكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي عدم تسجيل خسائر بشرية أو عمليات سرقة، لافتا إلى إجلاء عدد من الحيوانات من المناطق المهددة. في شأن وطني آخر، أصدر البنك المركزي التونسي اليوم منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. ويهدف هذا المنشور وفق بلاغ صادر اليوم عن البنك المركزي إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام هذا الأمر، بما يكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها. ولهذا الغرض يلزم المنشور كل بنك بأحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرفة أكتوبر 26 و2000. دوليا الآن، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ذو انفجارات في مدينتي بندر عباس وسيريكا الساحليتين وفي جزيرة قشم هذا المساء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم أنه منح إيران فرصا كثيرة وقلل من قيمة أي اتفاق محتمل مع طهران. أيضا من أخبار العالم، الرئيس الصيني يصل إلى القاهرة اليوم في زيارة رسمية إلى مصر، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. والرئاسة المصرية تقول في بيان أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. أيضا وفي ختام هذه الرحلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تتكون خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط وبالجنوب مع تساقط البراد بأماكن محدودة، ثم سحب قليلة بأغلب المناطق. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 27 و32 درجة وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي، في حين يكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي سي حاتم، شوف لنا المصيبة اللي عايشين فيها في جربة. هو 4 أيام ما دخلت حتى دبوزة ماء لجربة نهار الجمعة، والمية نتاع المحطة التحدة للمياه تقص في النهار وتقص في الليل. يا أخي ويقتلوا الناس، ربي عملنا بحث وشوف لنا المصيبة اللي حلت بينا. وشكرا.
2: السلام عليكم جوهرة فهم، وعمري كل جاي. قلت كان أي واحد حكالي قال لي رو في أي وقت من الأوقات في تونس لأن المنظر هذا تقتل الضوء وإلا نجيب صفاء البرز ما والله نصدقوا ما نصدقوه. قلوا مستحيل في تونس يجرينا هجم، مستحيل. إحنا أعلى نقطة في أفريقيا بلاد الأنهر مضطر تصب ما شاء الله خيرات تشدوا الصف على المين معدني، مستحيل. واللي يوصل المين سبالة بالرداءة هذيك مستحيل. نقولوا ما نصدقوش. أنا سيدي أنا أصدق يا سيدي تونسي اليوم نشوف فيه حقيقة. علاش تونس هكا؟ علاش تونس جميلة مزيانة؟ علاش عملتوا لنا هكا؟ علاش يا مسؤولين حسبي الله ونعم الوكيل اللي خدين الكراسي وراء الكرسي ابتلاء من عند ربي. حسبي الله ونعم الوكيل، ما نسامحكمش على بعضكم كل المسؤولين.
3: الله يا جوهرة، احنا نتبسم تاعنا راهو جوهرة فاهم، احنا نشكيو كان جوهرة فاهم نشكيو لحد بربي. راهي مدينة الساحل راهي تخنقت، راهي تخنقت كل يوم فيها كارثة، راه كل يوم فيها كارثة على الموتوات. نحب نوصل ميساجي وزارة الداخلية لخرة الدخل تريح، راهو عندنا موتوات راهو ننقلوا لليل لنهار وف ما تمشي راهو تدخل فيها موتور فشخلك راه متهوز زوزي موتو كارثة تحلت كبيرة بربي يا جوهرة برحمة والديك. احنا راهو نفس بتاعنا جوهر، نشكيو كان الجوهر، ميساج وزارة الداخلية تدخل طريق، احنا توا رعانيو في الفرزة ومشاكل الفرزة توا ولات هالمتوات الكبار هذوما.
4: والله يا جدنا قصوا علينا الماء كنا مليح، قصوا علينا الضوء كنا مليح، نحاول ندرس الماء المعدنية كنا مليح. اليوم حلوا شانتي في القلعة الكبيرة في ناش أحمد السيدي التراكش والبوكات وكل شيء بالتو اليوم الوقت تو او 10:30 لا قينا لا ارتحنا لا شيء، مش عارف هون مون بشير ده لا دي بشير ده هون يحب مشان ده مش عارف مش عارف.
5: لا حبيت قال لي يحتكر في الماء ولا يخبي الماء ولا يزيد في السعر المياه المعدنية، راه مش يتحاسب امام الله ورسوله، راه يحمل مسؤولية امام الله، ولا يخبي في الماء في ستيك وخلي الناس بالشر والناس خليهم الناس بالعطاشة، راه يتحاسب قدام رب سبحانه وتعالى مش قدام انا ولا قدام الشخص ولا قدام المحكمة.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا يا اهلا وسهلا بالجميع. صالة جديدة، موعد جديد، لقاء جديد من جوهرة باي نايت. يبدأ معكم من توي يتواصل حتى النص اللي ثلاث ساعات، نرافقكم منتوما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، ونسوقكم نحاولوا نكونوا معكم ديما بآخر الأخبار الثقافية والفنية. نمتعكم فقراتنا الموسيقية بين السمر نايت ميكس الفلاش باك اللي تصلتينا والسهرة العالمية، بالإضافة الجديدة للأغاني الشرقية والغربية. نحكيو على عدد من التظاهرات الفنية في تونس وفي العالم. باش نسمعوا جديد آدم جمالو، باش نسمعوا زادة برشا جديد بالنسبة للأغاني الشرقية والغربية. يسهر معاكم الليلة كالعادة مشكور جدا سي منير إسماعيل ومدراك اللي رافقنا ورافقكم في الإخراج التقني. معاكم أحمد الحباسي من قدام الميكرو، الموسيقى تستنى ونانسي زعبلاوي، والتقينا ليونيل ريتشي أو نايت لونج. مريض شوية المدة هذه منو به دونك زيارة ممنوعة، نعرفك صاحب واجب من زيارة ممنوعة برولومون. مش نسمعوا نورد ورحمة محسن سر وقعنا وراجعين. اسمعوا
0: جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: هذه نانسي الزعبلاوي غنيت والتقينا غنيت نصمعها للتسعة 25 دقيقة تسمع في راديو جوهرة أفهم في جوهرة بنايت
1: أكتواليتي كولتوريل وارتستيك.
0: نحكيو على مجموعة من الأخبار وكذلك المتابعات للشأن الثقافي في تونس والعالم العربي. باش نحكيو على الدورة 28 المهرجان الوطني للموسيقى الهوات، الموعد هذا بيان سور اللي يكون فرصة للهوات هوات الموسيقى للمشاركة للتجربة وكذلك لخوض نجم وقولوا مغامرة، نجم توصل للتتويجات حتى وين كانت القيمة المالية للجوائز محترمة نجم وقولوا نسبيا. أعلنت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل عن فتح باب الترشح للدورة 28 مهرجان الوطني للموسيقى الهوات منزل تميم اللي تقام من 28 حتى 31 أكتوبر 2026 بدار الثقافة يوسف التميمي، وحدد آخر أجل لقبول الترشحات على 25 سبتمبر 2026. المندوبية أكدت أنه مطالب الترشح ترسل عبر المنصة الرقمية الخاصة بالمهرجان فيستيفال ناسيونال ميوزيك .ai.studio وتضمن ملف المشاركة. مطلب ترشح ينص على صنف المسابقة المزمع المشاركة بها وصورة شمسية وتسجيل فيديو لا تتجاوز مدته 5 دقائق والترقيم الموسيقي وكلمات العمل المشارك في مسابقة الانتاج الخاص. الجوائز سيموني، الجوائز بالنسبة للمسابقة الأداء الفردي أغاني تونسية، الجائزة الأولى قيمتها 3000 دينار، الجائزة الثانية 2000 دينار، والجائزة الثالثة 1000 دينار. مسابقة العزف الفردي نفس الشيء، مسابقة الإنتاج الخاص الجائزة قيمتها 5000 دينار. هذا بيان سور بالنسبة للمهرجان الخاص بالموسيقى الهوات منزل تميم، مهرجان الوطني للموسيقى الهوات بمنزل تميم. نحكيو على زادة تظاهرة أخرى والأجال متاع المشاركة. نحكي على هيئة تنظيم مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي لعلت على فتح باب الاستقبال للطلبات المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة للدورة 14 مهرجان. آخر أجل هو على 34 سبتمبر للمشاركة في الدورة اللي باش تقام من 18 حتى 24 ديسمبر 2026. يذكر أن المهرجان هذا مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي هو موعد سنوي يحتفي بالسينما العربية، تأسس عام 2007 ويقام تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون الجزائرية. مازلنا باش نواصلوا مع بقية أخبارنا متابعتنا، بقوا معنا ديما في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى ورجع
1: جوهرة بينات.

0: هذه أغنية حلي حلي محمد حمائي من ألبومه الأخير. ما زلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام.
1: اكتواليتي كولتوريل ارتستيك.
0: نحكي وبعد نحكينا ثقافة نحكي وفن ونحكي على الفنان سان ليفانت اللي كانت عنده جولة في أمريكا الشمالية لكن أعلن عن تأجيل الجولة هذه بسبب مشكلات مستمرة في إجراءات الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية, يعني الدخول يكون على أمريكا وفما بعض ومن بعد يتحول بيان سور باش تكون عنده جولة في أمريكا الشمالية. دونك الجولة تقرر أنه تتأجل لربيع 2027 مع استمرار صلاحية التذاكر المواعيد الجديدة أو إمكانية استرداد الطلب امتاحها. دونك المشاكل موجودة بالنسبة للفنان هذا. نحكيه على فنان آخر زادة ألغى جولته الغنائية هو باتريك برويال, يعني كانت الجولة على قريب باش تبدأ وخلى الأمر يتواصل حتى لليوم وين أعلن على الإلغاء متاع الجولة الغنائية متاعه. سبب الإلغاء بيان سور هو حاليا قاعد نجم نقوله يصارع في مجموعة من التهم ولواجه الأصح في مجموعة من التهم. فما أربعة قضايا متاع اعتداء جنسي وفما أربعة قضايا هو موجود كشاهد زاد في تقريبا نفس الاتهامات الموجهة الناس أخرين. دونك بالنسبة لي هو الأمور كانت قال أنه كنت من الأول نتمنى أنه الجولة هذه تكون موجودة بداية من أكتوبر لكن خليتها للموعد هذا ماهوش تحدي ولا إثارة للمشاكل مع الناس. قال بسبب أني كنت نتمنى أن يكون موجود سيرسين باش نخدم خدمتي وحياتي اللي هي الموسيقى بدرجة أولى لكن لأنه الجولة هذه كانت مهمة بالنسبة لي كفنان وبالنسبة للعباد اللي تخدم معاه من نساء ورجال فإنه عندهم مدة هم قاعدين يحضروا الموعد هذا لإنجاح الحفلات. قال أكثر من 150 ألف شخص زادة ينتظروا في الموعد هذا لكن اكتشفت ولا عينت اليوم أنه الجولة هذه ولات أكبر من مجرد جولة ولات فما مشاكل ولا فما غضب بالنجم نقول ولا جدل كبير برشا صاير بخصوص الجولة هذه. دونك خذيت القرار بأني نلغي الجولة الغنائية وبش يتفرغ بيان سور للمواجهة متاع التهم هذوما الاغتصاب محاولة الاغتصاب وزادة الاعتداء الجنسي والتحرش للفنان هذا اللي عمره 67 سنة اللي يحكي ديما ويتشبث بالبراءة متاعه لكن القضاء الفرنسي قرر أنه يواصل في فتح التحقيق هذا ويلغي بالتالي بداية 30 أكتوبر 35 موعد وحفلة يتواصلوا حتى 21 نوفمبر. دونك هذا بالنسبة للفنان باتريك برويال. فما فنان آخر زاد كان مدعو للمثول قدام القضاء اللي هو كريس براون والبارح مثل قدام الأجهزة الأمنية وكان الكلام بتاعه أنه ما نجمش يحضر لأنه كان عنده التزام فني والالتزام هذا كان مع آشر في جولة غنائية ومن بعد بيان سور ما تم فرض أنه يحضر أحضر ومتهم زادة بالاعتداء والعنف. نكمل مع القضية الأشهر اللي هي تقريبا عندها 30 سنة مقتل توباك شاكور في لاس فيغاس. البارح القضاء في أمريكا كان حكم على دوان المعروف بي كيف دي اللي هو رئيس متاع عصابة في لاس فيغاس وتم إثبات أنه هو متهم درجة الأولى في علاقة باغتيال وإلا بقتل توباك واللي كان بيان سور ليكون بتاع الهيب هوب في وقتها ومازال ممكن حتى التوا. دونك تم الحكم عليه ب 25 عام وإثبات بيان سور أنه عنده علاقة مباشرة بمقتل الفنان الشهير هذا 30 سنة التالي. باش نسمعوا جديد ادم جمال وباش نسمعوا الاغاني اللي خرجت اليوم باش نسمعوا زاده ميدلي من اخر ظهور اعلامي لبيسان اسماعيل وفؤاد جنيد ابرز الاغنيات اللي تعاونوا فيها مع بعضهم ونرجو نوصلوا معكم صاريتنا في جوهره باي نايت.

هذا أحمد لي بسان اسماعيل فهد جنيد من تعاونت هما الأخيرة معهم. نوصلوا للتسعة 57 دقيقة على موجة الجوهرة في مشوارنا متواصل حتى النص اللي يبقى معنا. ديما مشكورين في الاستماع. شوية أخرى موعدكم مع موجز العشر الأخبار مع هاجر نوالي بعد جوهرة سبور مع أنيسة الذويدي. نرجو احنا نكمل معكم مختلف فقرات وأخبارنا ومتابعتنا في جوهرة. باي نايت.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 26 و2027 و2000. والوزارة تفيد في بلاغ لها اليوم بأنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمة الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 بإمكانهم التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من يوم 3 سبتمبر 2026 و2000. وبالنسبة إلى التلاميذ غير الممنوحين وأنصاف الممنوحين، يتم استكمال إجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية، في حين يتم بالنسبة إلى التلاميذ الممنوحين سحب وصلة الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية قصد تمكينهم من منحة كاملة. تم خلال السنة التكوينية 26 و2027 و2000 الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا وفق ما تم الإعلان عنها خلال جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، خصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمة الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة. ووفق ما جاء في بلاغ للوكالة التونسية للتكوين المهني، فقد تناولت جلسة العمل التي أشرف عليها وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بحضور المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني الياس الشريف، تناولت مدى جاهزية مراكز التكوين المهني والمبيتات والمطاعم بمختلف المؤسسات استعدادا للسنة التكوينية الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من إطارات الوزارة والوكالة حضوريا إلى جانب عدد من مديري المؤسسات الفرعية عن بعد. وطنيا أيضا، أعلنت مؤسسة فداء في بلاغ نشرته اليوم أنها ستتولى صرف المنح المدرسية والجامعية والتكوينية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000، وذلك في إطار مواكبة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية. والمؤسسة توضح أن هذه المنح ستشمل أبناء شهداء الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة وأبناء شهداء وجرحى الثورة، وكذلك أبناء مصابي الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة الذين تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدنية المستمرة الحاصل لهم 15%. ودعت مؤسسة فداء المنتفعين بالمنح، دعتهم إلى إيداع ملفاتهم متضمنة للوثائق المطلوبة طبقا لقائمتين وضعت في الغرض الذين سبق لهم الانتفاع بالمنح والمنتفعين لأول مرة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر إلى 10 من نفس الشهر بالنسبة إلى التلاميذ، وإلى غاية 10 أكتوبر المقبل بالنسبة إلى الطلب ومتلقي التكوين المهني وفق نص البلاغ. دوليا الآن، أفادت وكالة تسنيم بأن الجيش الإيراني أطلق صواريخ باتجاه القواعد الأمريكية في المنطقة عقب هجوم أمريكي جديد استهدف البلاد اليوم. والوكالة تقول أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت عملية حاسمة ردا على العدو الأمريكي، مشيرة إلى أنه سيتم استهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. من جانبه، الحرس الثوري الإيراني يعلن أن القوات الأمريكية نفذت غارات على مواقع متعددة في سواحل جنوب إيران، معتبرا أن هذه الضربات تعزز إغلاق مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة Jawhara Sport avec l'équipe Sport sur Jawhara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي صفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وتصفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور
4: الستة والدقيقتين مساء النور. مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. نبدأ في الأندية التونسية والمسابقات الإفريقية نهاية هذا الأسبوع ذهاب للدور التمهيدي الأول. النادي الرياضي الصفاقسي شد الرحال اليوم العشية من مطار تونس كارتاج في اتجاه نيجيريا لمواجهة شوتينغ ستارز، مقابلة اللي تتلعب بنهار السبت 5 سبتمبر انطلاقا من 4 متاع العشية بوقت تونس في مدينة أوغون النيجيرية، مقابلة لزفر الحكم الكاميروني يانيك أنيس فودوب. واليوم الرابطة كانت حاضرة في توديع النادي الرياضي الصفاقسي في مطار تونس كارتاج من خلال حضورها رئيسها وليد بن محمد والعضو سيف الدين بوسعالي، حضروا لتوديع السي اس اس في المطار، سي اس اس اللي باش يكون ممثل كرة القدم التونسية في مسابقات كاس الكاف. واصلوا مع كاس الكاف نهار الجمعة 4 سبتمبر انطلاقا من 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. كيف كيف ممثل كرة القدم التونسية الترجي الرياضي الجرجيسي باش يلعب ضد ديامبرز السنغالي، مقابلة زفر الحكم التوغولي عمر مصطفى أكاكبو. ونذكر انه المقابلة هذه ترجي جرجيس يرجع للمسابقات الإفريقية بعد غياب داب تقريبا 20 سنة غياب. 1000 تذكرة باش تكون لأهالي صفاقس بسعر رمزي اللي هو 10,000، بما انه المقابلة باش تلعب في استاد طيب لميري بصفاقس، وكما قلت 1000 تذكرة لجمهور اللي موجود في صفاقس والصفاقسية باش يشجعوا ترجي جرجيس ممثل كرة القدم التونسية في هذه العودة الإفريقية بعد غياب كما قلت دام 20 سنة. وبالنسبة لحباية ترجي جرجيس أسعار التذاكر 30 و50 دينار، والاشتراك يمكن جماهير ترجي جرجيس من دخول المقابلة ضمن فئة ال50 دينار. من كاس الكاف الى مسابقه الشامبيونز ليج الافريقيه في ملعب حمادي العقربي بيراتس، النادي الافريقي ممثل كره القدم التونسيه يلعب نهار السبت انطلاقا من 7 متاع العشيه ضد جوليبا المالي في ملعب حمادي العقربي بيرادس، مقابله باش تلعب بحضور 25,000 متفرج لزفر الحكم التوغولي بيير جان انجين. والسيمبارا المدافع المالي من جانب النادي الافريقي باش يكون على ذمه المدرب ماهر الكنزاري في المقابله هذه. وما دام حكينا على مسابقه الشامبيونز ليغ، نذكر الترجي معفى من خوض الدور هذا، وكل التوفيق بالنسبة لممثلين التوانسة في المسابقات الإفريقية. ما حكينا على المسابقات الإفريقية، أيضا باش تكون فما جولة في البطولة باش تلعبها على 4 دفعات، مقابلة لكل انطلاقا من 4:30 متاع العشية. البداية باش تكون نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. السي بي يستقبل الأولمبي البيجي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. تقدم ساقية الدير يلعب ضد نادي حمام لم في نهار الأحد 6 سبتمبر. الدفعة الثانية في ملعب حمادي العقربي بيرس الترجي الرياضي التونسي المستقبل الرياضي بالمرسى. النجم الرياضي الساحلي في أولمبي سوسة يلعب ضد شبيبة العمران. النجم المتلوي يستضيف الامل الرياضي بحمام سوسه. الدفعه الثالثه نهار الاربعاء 16 سبتمبر فيها مقابله اللي هي جردان والنادي الرياضي الصفاقسي، والخميس 17 سبتمبر ختام الجوله هذه بديربي في استاد الهادي النيفر الملعب التونسي النادي الافريقي، وترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الاتحاد الرياضي المنستي. تحكي وميركاتو الشبيبة القيروانية تعاقدت مع ابن النادي الحارس علي الفريوي لمدة 2 مواسم. الكونترا يوفى في جوان 2028 قادم من القوافة الرياضية بقفصة. الشبيبة اللي باش تدخل ابارتير من يوم في استاج في مدينة سوسة. الفرنسي تعاقد مع اللاعب الدولي التونسي أمين الشيرني لمدة موسم واحد. بطولة افريقيا للامم السيدات اللي تتلعب في العاصمه الكينيه نيروبي، منتخبنا الوطني للسيدات خسر قدام نظيره المصري في الدور الربع النهائي بنتيجه 3-0. تفاصيلهم 25-20 25-14 و25-9. يتواصل التالق لتونس في الالعاب المتوسطيه، ونتمكن البطل كرم بن هنيه اليوم من التتويج بالميداليه الفضيه في حركه النطر في منافسات وزن اقل من 75 كيلوغرام بعد ما حقق رفعه ب 186 كيلوغرام وميدالية برونزية في حركة الخطف بعد ما حقق رفعة ب 151 كيلوغرام. نذكروا كارم بن هنية اللي كان اعتزل ثم رجع من الاعتزال إلى التتويج المتوسط، يزوز ميداليات كما قلت واحدة فضية وواحدة برونزية، فبرافو لكارم بن هنية هذا بعد ما حققت البطلة آية العوادي الميدالية البرونزية البارح في حركة النطر في وزن أقل من 61 كيلوغرام. تجديف أول ميدالية لتونس في المسابقة هذه بعد ما تمكن محمد الكريمي وخديجة الكريمي من تحقيق ميدالية برونزية في الزوجي مختلط وزن خفيف، حقه في توقيت قدره 7:10.25 بثانية. نحكيه على الميركاتو في أوروبا، برشلونة أعلن رسميا تعاقده مع المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس لمدة 3 مواسم قادم من أرسنال. جابرييل عمره 29 سنة مقابل تقريبا 14 مليون يورو. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم أنيس اللاذوي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فان بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فان في لمن.
5: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

إذا رغب على ما مزاجية أخنية نصل معها للعشرة 23 دقيقة على موجات الجوهرة FM. بدينا معكم التسعة واصلين معكم صاريتنا الليلة حتى النص الليل. Let's go. ليلة اخترنا مش نسمعوا ميكس لدي جي اسمها ديب مي, كانت عملته في الامبريال في نيويورك, دونك في كاليفورنيا امبريال سان دونز في كاليفورنيا. ميكس الاغنيات في جو الميلوديك تكنو بروجريسيف هاوس, عنده اكثر من عام اللي عملت الميكس هذا, فيه مجموعة من الاغنيات كيما غنية كازيا يونيفرسال نيشن, كيما غنية كورولوفا و جود بويز, غنية اسمها ميد اوف جولد, ميس مونيك, غنية تياما, ديب مي غنيتها هي مع لامار جونز, غنية اسمها دون لاي, وغيرهم من الغنيات اللي خليكم تسموهم تكتشفوهم وان شاء الله تعملوا جو مع اختيار ليلة للميكس في فقرة سمر نايت ميكس. Summer night mix. Let's go.

don't gotta cry, baby, you don't gotta cry, baby.

0: هذه دي جي ديب مي في كما قلت ميكس لايف ميلوديك تكنو بروجريسيف هاوس نص طمع للعشرة 41 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. مازلنا واصلين معكم صاريتنا حتى نص الليل.
1: انفو فيستيفال
0: انفو فيستيفال الليلة ما فماش برشا سهريات, فما اختتام مهرجان ام الزينة الدولي بجمال, بدات تقريبا من اكثر من ساعة غير اربعة السهرة الاختتامية اللي يحييها الفنان صابر الرباعي وسط حضور جماهيري كبير برشا واجواء متميزة في السهرة للمهرجان هذا. بيان سور كما قلت اجواء كبيرة وكبيرة جدا واستقبال كبير زادا بدوره كان بالنسبة للفنان صابر الرباعي الاختتام اللي موجود فيه والي المنسير وبقية بالطبيعة السلطة الجوية بالإضافة أكيد لهيئة المهرجان اللي تعبت وبرمجت وإلقات أكيد ثمار الطعب هذا في الدورة 51 مهرجان أم الزين الدولي بجمال تقريبا من اخر السهرات بيان سور اللي موجوده في مش في الليله فقط لكن في الصيفيه هذه ما قعدتش برشا مهرجانات حتى التوا باعتبار انه كان المفروض انه يتواصل مثلا مهرجان الجم موسيقى العالم, لكن بيان سور تاجلت سهره الاختتام اللي كانت بالنسبه للفنان وليد التونسي, تاجلت سهريه مرتضى, تاجلت سهريه زياد غرسه وألغيت سهرة تريبيوت جيبسي كينغز لأسباب لوجستية. دونك فماش برشا سهرات خارج أطر المهرجانات الليلة على مسرح كارتاج, موجودة الفنانة المصرية مي فاروق لترجع للمسرح هذا المسرح الثري بكارتاج بعد مشاركة أولى كانت في إطار مهرجان كارتاج عامنية ولسنة تكون موجودة خارج إطار المهرجان. هو اللي صاير أنه برشا حفلات لكن كل حفلة عندها المناسبة متاحة ولا الجهة اللي تقف وراء إلا التنظيم متاحة, يعني فما ودادية متاع موظفين كذا, فما معناتها كلهم حفلات يصير حفلات خاصة بيان سور كما صاريت الليلة هي ودادية أعوان وإطارات رئاسة الحكومة في إطار تظاهرة ربي يحفظ تونس. هما نظموا التظاهرة هذه بالنسبة للفنانة مي فاروق, سهرية انطلقت بقيادة المايسترو محمد الأسود اللي سبق أنه تعاون بيان سور مع الفنانة هذه مع فرقة أكيد فيها من أفضل العازفين على المستوى الوطني والعربي. ما زلنا باش نوصلوا معكم مع الموزيكا, خلنا نسمعوا نادر أتات لو تسمح منير اللي فرحوا الليلة صاحبي منير ليلة بكري فيديوهات وصور من حفل امتاع الفنان نادر حفل زواج بيان سور فنان نادر الأطاط وحضور عدد كبير من المشاهير كما سيرين عبد النور وغيرهم من الأسماء. باش نسمعوا معاه دانتي توماس غنية ميس كاليفورنيا نرجو نوصل معكم سارية الليلة في جوهرة باي نايت.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: تضحك الفاز تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر اف ام هاجر النوالي
1: تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أشرف ولي القيروان ذكر البرجاوي مساء اليوم على اجتماع اللجنة الجهوية الدائمة لتفادي الكوارث ومشابهتها وتنظيم النجدة بحضور مختلف أعضائها، وأكد الوالي أهمية هذه الجلسة التنسيقية العاجلة التي تندرج في إطار التوقي الاستباقي من المخاطر المحتملة للتقلبات المناخية المنتظرة خلال فصلي الخريف والشتاء، خاصة ما يتعلق بتجمع مياه الأمطار بالأحياء ومداخل المدن وارتفاع منسوب الأودية وما قد ينجر عنه من فيضانات. وشدد ولي القيروان على ضرورة الاستعداد المبكر لتفادي الاضطرابات التي قد تمس حركة المرور أو تتسبب في أضرار للأنشطة الاقتصادية والمناطق السكنية بالجهة، كما دعا إلى أحكام التنسيق بين مختلف المصالح الجهوية والمحلية ورفع درجة الجاهزية الميدانية باعتبارها من الركائز الأساسية لحماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب ضبط برنامج تدخل ميداني محين وتوزيع دقيق للمهام والوسائل والإمكانيات بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل عند الحاجة. تشارك تونس ولأول مرة في فعالية الدورة الخامسة من الصالون الدولي للتكنولوجيا الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض من 31 من أوت إلى 3 من سبتمبر الجاري، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها في المشهد التكنولوجي الدولي وفتح آفاق جديدة أمام الشركات التونسية الناشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال والابتكار، لا سيما في الأسواق السعودية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف المشاركة التونسية وفق بلاغ صادر اليوم عن مركز النهوض بالصادرات تهدف إلى التعريف بالقدرات والكفاءات التكنولوجية التونسية وتعزيز تموقع تونس في الأسواق الإقليمية، مع التركيز بصفة خاصة على السوق السعودية باعتبارها بوابة مهمة نحو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. دوليا الآن، أعلن الجيش الأردني أن المملكة تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للأردن. والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية يقول أن الدفاعات الجوية تعاملت

0: مع 13 صاروخا أطلقت من إيران، وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. دولياً أيضاً، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد بأن إيران تواصل رفض التعاون مع مفتشي الوكالة وتبقيهم في حالة جهل بشأن مخزوناتها من اليورانيوم المثير للجدل في ظل استمرار الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائماً على موجاتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

هذاك زورنيت ربي صبرني غير نوصل معها ال 11 14 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فان في جوهرة باي نايت. موعدنا اليومي من 9 حتى النص الليل ديما على موجات الجوهرة اف ام. جدوا تحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنت تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس, كان في الطريق سيسر ويحكم توصلوا سلامات, كان في الخدمة للمستعان وكان في الدار خليكم ديما في الاستماع المختلف برامج فقرات الجوهرة اف ام وسهرة جوهرة باي نايت وانتم معلومين وإلا تقضيوا في أي شهور من الأشهر. صاريتنا متواصلة معكم حتى النص اللي رافقكم فيها ديبا سيمونير اسماعيل في الإخراج, أحمد حبيسي مقدم الميكرو. فلاشباك دي جي بايث دي مكسيكو اختار مجموعة من الغنيات اللي خرجت ويربطهم بالسنوات, خرجوا بين 1975 و1979 المجموعات وفنانين كيما فيولا ويلس, كيما ايرث ويند اند فاير, كيما بونيام, مايكل زاجر باند والأنيتا وورد وذا جيبسون براذرز وغيرهم من الأسماء والمجموعات, ومعهم زيادة الفيراج بيبول وكذلك البيجيز. هذوما اختياراته لغنيات برزو ديما نذكر في الفترة بين 1975 و1979. فلاشباك

0: هذا دي جي بايث دي مكسيكو في أبرز أغنيات اللي خرجت بين سنوات 1975 و1979. فيلاج بيبل، بونيام، بيجيز، دونا سامر، مايكل جاكسون وغيرهم من أغنيات مايكل جاكسون. إن شاء الله تنسمون في مناسبة قادمة، ودونا سامر وغيرهم من الأسماء هوز وذادا باتريك هيرنانديز وغيرهم من الأسماء. إن شاء الله نسمو جزء آخر في المدار الجاية من الميكس هذا لي دي جي بايث دي مكسيكو.
1: سلطينا
0: سلطينا الليلة اخترنا غناية من كلمات صلاح أبو سالم وألحان بليغ حمدي، غناية على حسب وداد قلبي. الغناية اللي يقال انه تغنيت باكثر من غنيها اكثر من فنان، ومن اشهرهم عبد الحليم حافظ. وكانت الاغنيه هذه نجم نقولوا من اهم الاغنيات الشعبيه العاطفيه اللي برز فيها بطبيعة عبد الحليم، ومن جملة بينسور الأغنية الأخرى فما أغنية أكثر شهرة وأغنية خلت أثر كبير برشا. وكان بطبيعة دور كبير للشاعر الغنائي صلاح أبو سالم اللي نجم نقوله توفى صغير في عمر 38 عام، وكانت هذه واحدة من أشهر الغنيات اللي اكتبهم. خليكم تسمعوا الغنية هذه بصوت ماجد المهندس اللي كان غنيها في موسم الرياض سنة 2025.

كنا اسمه في كوين I want to break free. هنا نوصلوا معها للحداش 52 دقيقة يعني دقائق الأخرى مع وزارة تليلة من جوهرة باي نايت. كنا سعداء مرافقتكم من 9 حتى اللهتة ونتقابل معكم إن شاء الله في مواعيدنا الإذاعية القادمة ديما من 9 حتى نوصل إلى موجات الجوهرة FM. في الختام تحيات سيمونير إسماعيل كان معنا معكم في الأخراج التقني كان معكم أحمد الحبيسي مقدم الميكرو شوية أخرى معكم مع نشر الأخيرة للأخبار مع هاجر الحنوي بعد تواصل برامجنا حتى بداية صباح الورد الجديد مع حاتم بن عمارة كامل الفريق. ليلتكم زينة صباح الخير سلام.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزير الفلاحة يعاين اضرار حريق جبل بولمان ومجهودات متواصلة للسيطرة عليه. البنك المركزي يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. وإيران تطلق صواريخ باتجاه قواعد ومصالح أمريكية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ زيارة ميدانية إلى منطقتي عين النشم والبحيرين بمعتمدية برغو، حيث عاين الأضرار والمساحات الغابية التي أتت عليها النيران جراء حريق جبل بولمان الذي اندلع يوم الخميس المنقضي. وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليان جمال الفرشيشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس بأن كافة الإمكانيات الوطنية والمعدات وضعت على ذمة الجهة للسيطرة على الحريق، لافتا إلى أن الوزير أكد دعم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالموارد البشرية والوسائل اللازمة على أن يتم التدخل لاحقا لإعادة التشجير. والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة يضيف أن المجهودات لا تزال متواصلة للسيطرة على الحريق الذي انطلق من منطقة تمزاتة وشمال منطقتي عين بوسعدية وبلوطة قبل أن يصل إلى حدود ولاية القيروان. وقال الفرشيشي أن تعزيزات كبيرة وصلت إلى الجهة لمعاضدة مجهودات الفريق الميدانية، مشيرا إلى إمكانية السيطرة على الحريق خلال هذه الساعات في حال عدم هبوب رياح قوية. وكشف أن خسائر غبية كبيرة تمت معاينتها شملت أشجار الصنوبر الحلبي والزيتون، وقد تتجاوز مساحتها 2000 هكتار في انتظار تحديد حجم الأضرار رسميا من قبل المصالح المركزية بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية. ذكر في ذات الصدد أنه تم منذ الأحد الماضي إجلاء 115 شخصا، مؤكدا أن الإجلاء إجراء مؤقت تحسبا لأي طارئ، وأنه سيتم إعادة السكان إلى مساكنهم فور الانتهاء من السيطرة على الحريق بالمنطقة. وأكد الفرشيشي أيضا عدم تسجيل خسائر بشرية أو عمليات سرقة، لافتا إلى إجلاء عدد من الحيوانات من المناطق المهددة. في شأن وطني آخر، بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية غرة سبتمبر نحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي، وفق ما نشرته وزارة التربية في مقطع فيديو حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية 26 و2027 و2000. وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 71%، فيما بلغت نسبة المبيعات 66%. وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية، تولى المركز الوطني البيداغوجي طباعة 314 عنوانا في نحو 15,600,000 نسخة لتغطية مختلف الحاجيات المتعلقة بالكتابة المدرسية. وتشمل هذه العناوين 206 عناوين موجهة إلى التلاميذ، تم الطباعة في 15,500,000 نسخة لتغطية مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب 93 عنوانا موجها إلى المدرسين تشمل الأدلة البيداغوجية للمدرس، وقد صدرت في 55 ألف نسخة. أصدر البنك المركزي التونسي يوم أمس منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. ويهدف هذا المنشور وفق بلاغ صادر أمس عن البنك المركزي إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام هذا الأمر، بما يكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها. ولهذا الغرض يلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر 26 و2000. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين ومستعملي الطرقات إلى توخي الحذر والالتزام بإرجادة السلامة على إثر إمكانية حدوث تقلبات جوية وتواصل نزول أمطار غزيرة واحتمال جريان السيولة. وأكد الديوان وفق ما نشره أمس المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة الفيسبوك ضرورة تجنب الوقوف في مجاري السيول أو محاولة عبورها وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول خشية انهيار حوافها، إلى جانب تجنب المجازفة بالقيادة في مجاري السيول بسبب إمكانية تدفق المياه بشكل مفاجئ. كما حذر من إمكانية غبر المياه للطرقات والجسور، داعيا مستعملي الطريق إلى سلك الطرق المعتادة باعتبارها أكثر أمانا، والانتباه إلى مخاطر الأمطار الغزيرة وجريان المياه التي قد تتسبب في انزلاق السيارات. هذا ودعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلى الانتباه من مخاطر جرف السيول التي قد تؤدي إلى السقوط، فضلا عن عدم ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمع المياه أو بالقرب من مجاري السيول. دوليا الآن، أفادت وكالة التسنيم الإيرانية أمس بإطلاق صواريخ إيرانية على نطاق واسع باتجاه قواعد ومصالح أمريكية في تطور يأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية. وفي السياق ذاته نفى المتحدث باسم هيئة الطيران المدنية الإيرانية إصدار أي إشعار يقضي بإغلاق المجال الجوي للبلاد في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات التصعيد العسكري على حركة الملاحة الجوية في المنطقة. من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أمريكيين أمس أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات بين الأمريكيين جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف منشآت في الأردن. بدوره الجيش الأردني يعلن أن المملكة تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للأردن. والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية يقول أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 13 صاروخا أطلقت من إيران وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. دوليا أيضا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أن روسيا تحرز انتصارات في الحرب في أوكرانيا، ووصف القيادة الأوكرانية بأنها إرهابية لا يمكن لموسكو التفاوض معها، وذلك في أكثر تعليقاته تفصيلا على الحرب منذ أسابيع. وخلال مؤتمر صحفي عقده على هامش قمة منظمة شنغهاي، أقر فلاديمير بوتين بأن الهجمات الأمريكية داخل روسيا ألحقت أضرارا حقيقية، وقال إن الطائرات المسيرة تمثل تحديا خاصا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.